يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، سبحانك إني

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

أبدا عدد خلقها ورضا نفسها وزنة عرشها ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسماء الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك بسمك الأعلى الأعلى.

رشيد يا صبور. صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما هبت لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وغنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم سر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هون دين الجنة، وارزقنا أحبابنا دم سعد الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس نظاما محمشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا والمسلمين كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما ابتلي المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن، ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. وأنا أعوذ بك من سعادك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط في علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى إنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله، يا رباه يا رباه يا رباه، يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه، يا أكرم الأكرمين، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك، يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستغراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين، وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عتور ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم العظم جاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظام
وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين، وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون مصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين، وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله. وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله. بما في غيب ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين يا الله. أخص بهما من قطب حق وجه الدين تاج العارفين، رقافذة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله. وذكر العيد دروس القطب أجلى عن قلب الصدى للصادقين يا الله. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيما وبه اقتدينا، ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله. وناظمها باب ذكر إماما حباه إله جاه مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى يعم الحاضرين يا الله. ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصينا عظيما بحول الله لا يقدر علينا، وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله. ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال بالإقبال وكل

يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك مع عبدك فدرك برحمتك في الحال يا الله يا مجد الخلق طرا موسع الكل برا سألك أسبال الستر على القبائح والأقطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي كذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مراد رضاك الدائم والحال يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني كظني يا مالك الملك يا والي يا الله أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله وحب دنيا ذميمة عقيمة بها البلايا مقيمة وحشوى فاد واشغال يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج عليا وقصدها الجاه والمال يا رب قد غالبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل أغداد كربي فانظر إلى الغم ينجان قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقداد كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي فانظر إلى الغم ينجال يا الله يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي عليك تفصيل وجمال يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ويتجي لي ثوابك وقيد رحمتك هطال يا الله وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره كعسره بمحض جودك والإفضال يا الله ومنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال والتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يغشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واغتم بالإيمان إلى جال يا الله وصلي بكل حال على مزيل الضلالة غزال محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا

الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا

سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا الله نسألك ليقيم العدل كي نستقيم ذاك القويم ولا نطيع اللعين يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى.

يزيل للمنكرات، يأمر بالصالحات محب للصالحين. يا الله يزيح كل الحرام، يقهر كل الطغام، يعدل بين الأنام ويمين الخائفين. رب اسقنا.

زمراد السابقين بجاه طه الرسول جود ربنا بالقبول وهب لنا كل سور ربي استجب لي امين يا الله عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل منا طويل فجد على الطامعين يا الله يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنب رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب واكف هذا المؤذيين يا الله واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وزاد رجح الجبين يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآن نعم الكرام والتابعين يا الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجا وقفت بذلي فأخذني بالغز قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يتجيه من أمرية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واغتياري يا الله فدعائي وابتهالي بافتقاري يا الله فلهذا سر أدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صار فقري ضمن فقري واضطراري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه قذني قبل أن يفنى الصبار يا الله قد كفاني علم ربي يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت

الله وبواد الفضل عاقب فأدم ربي عقوبي يا الله ولحسن الظن لازم وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وأرح سري وقلبي من لظاها والشواظي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات نستغفر الله العظيم لان احبابه للدين ماضي اموات لما علمنا وجهلنا ولجميع الغفلات ولحرام او ندب مباح ومكروه وواجبات ولكل ما علمه الله ماضيا استغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات وتعلموا وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى حسنات مع كمال العافيات دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعم سابقات وما تشاء كان فانظر بالعيون

وطه وأهله في الصفوف معهم وفيهم دائما في الدار ذه والآخرات. واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين. وارحم ووفق أمة أحمد وهدي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبداك. والحمد لله كما يحب بعد النعمات هدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود صل يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. وأنت يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد انحرسنا بعينك التي لا تنام وكرفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه. ومداد كلمات يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بقبضي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب.

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا موت أتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. والرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله لا إله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. أستغفر الله.

للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين

0: فضل الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزاد عرشه وامتداد كلماته.
1: في خير حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه.

أعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك تكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

استولف اعتقاله ثلاث واتدلو يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.

بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزل الكتاب من الله العزيز الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض أتيها طوعا وكرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين ووحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل بين أيديهم من خلفهم لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا الأعمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

0: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزين لهم بين أيديهم وما خلفهم حق عليهم القول فيهم في أمم قد خدم قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الإنس ومن الجن والإنس نجعلهم تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا واغفر لنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اغفر لهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع وصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام الشدائد والزيق والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين المكروبين المظلومين من المسلمين وكلهم مسلمون وتولهم ورعهم وألمهم بدوم. أفقنا ما تحب وترضى والضب بنا بهم فيما يجري به القضاء. وصل الصحبة جزل أن عنهم جرى الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين المفسدين وعين سائلين عاجلا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بن آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله اللهم السلام. ومنك السلام عليكم السلام حينا ابن سام خلنا برحمتك دار قدر السلام تبارك تبارك ذي الجلال والإكرام. اللهم لا منع الماضي دون الماضي المامنا دون الأراد المقضي دون الأنفاق الجد مقلجد. اللهم ربي عنا على ذكرك وشكرك وعبادك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله.

وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد

شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين.
1: نستغفر الله العظيم.

يوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

Dime. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطريف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا
فضلا وأنت ربنا حقا، نحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكلفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش امداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد وسعة في الرزق، توبة قبل الموت وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرش امداد كلماته. انتقلت إلى رحمة الله تعالى سعدية بنت سرور بن سعيد نصر النوبي. سعدية بنت سرور بن سعيد نصر النوبي، مخلفة جوهر بن رزق الله بن كرامها الحبشي، والجنازة الساعة 7 صباحا، والعزاء في بيتهم قبل الشرطة، والصلاة في الجامع بالسوق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، سبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بك كلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدة. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا
إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنت نوراً بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق الله آدم بألفي عام. يسبح الله تعالى ذلك النور، وتسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم أودع ذلك النور في طينته، فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم، وحملني في السفينة في صلب نوح، وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف به في النار، ولم يزل ينقلني من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني من بين أبوي، ولم يزل

خافت بحمل عليه الفيل معاول يهو.

سعيد على أهل الوجود ومقبل وياهو.

وما عنا

خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أمر جبريل أن يقبض طينته من مكان قبره فقبضها ثم طاف بها جنات النعيم وغمسها في أنهار التسليم وأقبل بها إلى بين يدي الله العلي العظيم وخلق الله من ذلك العرق نور كل نبي جليل فجميع الأنبياء من نور محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الطينة في ظهر آدم وألقى فيها النور الذي سبق فخلوه ووقعت هنالك طائفة الملائكة المقربين سجودا لآدم ثم أخذ الله على آدم المواثيق والعهود حين أمر الملائكة له بالسجود أن لا يدعى ذلك المولود إلا في أهل الكرم والجود المطهرين من الدنس والجحود فما زال ذلك النور ينتقل من ظهور الأخيار إلى بطون الأحرار حتى أوصلته يد الشرف والمكارم إلى عبد الله ابن عبد الله.

يسلم عليه. فلما آل وفاء عهده طلع في الأكوان طالعه سعده، نشر علم الفتوة بظهور خاتم النبوة، شخصت لعبد الله الأبصار وأشرق

يصلح كنز لما حملته من الوديعة إلا شامنة البنيعة المطهرة من الدنس والأكدار سيدة نساء بني نزار اجتمع شمله.

سطع نور المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في جبينها. أول شعر من شهور حملها أتى في المنام آدم عليه السلام، علمها أنها حملت بجهل

0: صاحب النصر رفته اشار الرابع اتاها في المنام الخليل
1: عليه السلام
0: وذكر لها فضل محمد ومحمد الجليل اشار الخامس اتاها في المنام اسماعيل
1: عليه السلام
0: بشار

أسلمها برتبة محمد وإلى التعظيم أشعر السابعة في المنام داود.

إذا وضعت شمس البحر الهدى سميه ثم صل وسلم عليه. ثم إنه لما اشتد بها طلق النفاس ولم يعلم بها أحد من الناس بسطت

اعتكر ووجه أضوأ من الشمس وأنور أما سمعت كيف انشد له القمر أزج الحاجبين أكحل العينين أدنى الأنف دقيق الشفتين كأنما يمسم عن نضيد الدرر عنقه كأنه إبريق فضة وقد فاق على جيد الغزال وقد أرشق من الغصن الرطب ذا خطر بين كتفي خاتم النبوة فيا فوز من عاينه ونظر فهذه قطعة من أوصاف جماله وأما كل كمالي فلا يحد لواصف ولا يحصر.

فاق حسنك للوجود بأسري حتى لقى الضوات بك الأفاق. طوبى لطيبة بالنبي تشرفت أضحى لها من نوره إشراق. وروى محمد بن سعد عن جماعة من أهل العلم أن آمنة قالت لقد علقت به فما وجدت له مشقة ولا تعبا. وأنه لما انفصل عنها خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، ووقع على الأرض معتمدا على يديه صلى الله وسلم عليه. وروى يزيد بن عبد الله عن عمته أن آمنة لما وضعت برسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جدي عبد المطلب، فجاء البشير وهو جالس في الحجر

وعليها خلع السرور، وهي تنادي: ما هذا النور الذي ملأ البقاع وكساها؟ فقال:

متى أرى ربعه يا سعد واسعى له سعيا على الرأس بل سعيا على البصر يا رب بالأرض.

0: التسبيح والتقديس والتهليل للملك الجليل.
1: سبحان الله ولا إله إلا الله، الله أكبر.
0: وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة تبشرها أنها من جميع المخاوف آمنة، وتنوب عن القوابل البشرية، وتبشرها بالسعادة الأبدية والطلعة المحمدية. أخذ المخاض واشتد بها آلامه فوضع

0: التملى وانجلى عنه الحزين
1: صلى الله على محمد صلى الله.
0: فيك يا بدر تجلى فلك الوحيد.

0: اللهم صل وسلم عليه.
1: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي تفضل علينا وتكرم علينا وتطول علينا، وما بكم من نعمة فمن الله، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. طوبى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. الحمد لله الذي من علينا وعليكم بهذه النعمة العظيمة، قال: تتباهى بك العصور، تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء، أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، صلى الله عليه وسلم قال: أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. الحمد لله الذي أكرمنا بهذه النعمة العظيمة، الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام. قالوا: إن الإنسان لو أعطاه الله الدنيا بحذافيرها، الدنيا كلها بحذافيرها أعطاك الله إياها، ولكن منعك من الإسلام فكان ذلك وبالا عليك. مش أعطاك الدنيا بحذافيرها، لكن نعمة الإسلام ما أعطاك إياها، فكان ذلك وبالا عليك. ولو أعطاك نعمة الإسلام ثم منعك من الدنيا، ما أعطاك شيء من الدنيا، لم يضرك ذلك شيء، فأنت في الآخرة من الناجين. إذا معك نعمة الإسلام ولكن حرمك الدنيا، ما أعطاك شيء، فأنت فقير منكد، ما معك شيء، مبتلى، ثم متت فأنت مع الناجين، فأنت مع المسعودين، أنت من سعد يوم القيامة. ولكن إذا أعطاك الدنيا كلها ولكن منعك من نعمة الإسلام فأنت في ذلك وبال عليك. والحمد لله على هذه النعمة العظيمة. قال ربي سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: يقولون لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة لله سبحانه وتعالى، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة. فإن العزة لله جميعا، العزة لله سبحانه وتعالى جميعا، لا نطلبها من غير ذلك. فالعزة لله ولرسوله، العزة في طاعة الله سبحانه وتعالى، في تقوى الله سبحانه وتعالى، هذا المقصود. قال ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. قال ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم على الكفار يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فزعانين في تحصنها في هذا الزمان. قال: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. الحمد لله الذي أكرمنا بكرام هذه الكرامة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وأمته خير الأمم، صلى الله عليه وسلم. قال: نحن الآن في ما شاء الله هذه الأيام العظيمة فيها موايد، قال: موايد الخير مبسوطة لمن بايرد في شهر فيه النبي المختار طه ولد، صلى الله عليه وسلم. نحن الآن ما شاء الله في أعياد وفي مسرات وفي فرحات ما شاء الله، من هنا إلى هنا، من مولد، من اجتماع للخير، ما شاء الله هذه الأسابيع كلها وهذه الأيام كلها وهذا الشهر العظيم كله، كله ما شاء الله. قال: أيام ما ظن فيها ذنب بايرتصد، أيام عنها عدو الله حقا طرد. قال: من يحضر وسيف المصطفى منجرد، كيف يحضر وسيف النبي صلى الله عليه وسلم منجرد، أيام عنها عدو الله عنها حقا طرد، أيام ما أظن فيها ذنب بايرتصد. هذه الأيام العظيمة والأيام الكريمة والموايد العظيمة نحن فيها من الحاضرين. عسى ربي سبحانه وتعالى يرق قلوبنا ويحنن قلوبنا ويحنن قلوب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف إلينا، تحن قلوبنا إليهم. قال: وحن إليه الجذع حنينة حزين النادم جذع كذلة جذع وحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه وما قرع حتى ضمه صلى الله عليه وسلم إليه. ونحن فيه نحن قلوبنا قاسية وقلوبنا مريضة الأحجار سلمت عليه قال جاءت لدعوته الأشيار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدمه صلى الله عليه وسلم. قال وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك العود هذا البعير يعني والقعود يتذلل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حتى الحيوانات والجمادات حنت إليه صلى الله عليه وسلم. ونحن إن شاء الله يا رب يلين قلوبنا ويرق قلوبنا ويعطف قلوبنا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلى الله عليه وسلم. اجتمعنا في هذا المكان المبارك لأجل سماع شمائله صلى الله عليه وسلم وشمائله قال التي هي أحسن الشمائل أحسن الشمائل شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا خالد بن الوليد لما أرسل إلى قوم من الأقوام وصل عندهم قالوا قال قائدهم صف لنا محمد هذا محمد صف لنا محمد. قال إن كنت تريد أن أفصل لك ما أستطيع ما أقدر. قالوا إذن فأجمل على سبيل الإجمال. فقال له الرسول على قدر المرسل كلمتين ذي الرسول على قدر المرسل. من الذي أرسله؟ رب العالمين سبحانه وتعالى والصفات العليا صفات كمالات كلها لله سبحانه وتعالى. قالوا الرسول على قدر المرسل إذا كان الله عظيما فسيكون النبي عظيما صلى الله عليه وسلم. كيف هذا الوصف العظيم الذي أتابه سيدنا خالد بن الوليد والنبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الأمة ما شاء الله أكرمنا بهذه الكرامة. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الأمة المرحومة الأمة العظيمة التي تمنى سيدنا موسى أن يكون من هذه الأمة. قال يا رب إني أجد في الصحف أن أمة أنا جيلهم في صدورهم فاجعلهم أمتي يا رب. قال لا تلك أمة محمد هذه أمة محمد أنا جيلهم يعني يحفظون القرآن. وأما الأمم السابقة ما حد يقدر يحفظ الكتب حقهم إلا أفراد فقط التوراة ما حفظها إلا أفراد فقط سيدنا موسى وسيدنا هارون اثنين أو ثلاثة فقط وباقي الكتب السماوية كذلك إلا هذه الأمة أنا جيلهم في صدورهم يحفظون القرآن ما شاء الله. قالوا ربي سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يسر القرآن. وقال الناس يحفظون القرآن. قال يا رب إني أجد في الصحف أمة قال إنهم لهم صلوات تكفر خطاياهم وتغسل ذنوبهم اجعلهم أمتي يا رب. قال لا تلك أمة محمد. قال يا رب أرى أمهم الشافعون المشفعون يوم القيامة هم السابقون الأولون يوم القيامة اجعلهم أمتي يا رب. قال لا تلك أمة محمد. قال يا رب اجعلني من هذه الأمة ماشي تالي اجعلنا يا رب منهم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك بقوة وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خلاص أنت نبي من الأنبياء ورسول من الرسل. شوف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام تمنى أن يكون من هذه الأمة وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يوضع الصراط على متن جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجوز عليه وأول من يدخل في ذلك الباب صلى الله عليه وسلم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يسهر لأجلنا ويبكي لأجلنا صلى الله عليه وسلم. بكاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي ويقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب حتى أرسل الله جبريل عليه السلام قال وقل له إن الله لا يخزيك في أمتك أبدا وترضى عنه وسيرضيك في أمتك سيرضيك في أمتك ولن تخزى أمتك أبدا. شوف هذا الخير الكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لنا وحثنا على الخيرات وأمر بالشفقة وأمر بالمحبة وأمر بالتراحم بيننا البين. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. شوف كيف من شابان حنتألف لا أحد يفز حد لا أحد يعني إنه لا أحد يظلم حد. هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يدخل الجنة إلا رحيم. قالوا يا رسول الله كلنا رحيم. قال ليس ذلك ولكن رحمة العامة ترحم الناس كلها، ما هو ترحم نفسك أنت وعيالك فقط، قال رحمة الناس عامة ترحمهم كلهم، هذه الرحمة تدخل الجنة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه، قال من تولى من أمر أمتي شيئا فاحتجب عنهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة، من ولي من أمر أمتي شيئا فغشهم أدخله الله النار يوم القيامة. كل هذه رحمة بهذه الأمة وشفقة عليها. أعمارنا قصيرة ومدتنا قصيرة ونحن الآخرون السابقون يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب المقام المحمود، المقام المحمود الذي يتجلى الله فيه على العباد لفصل القضاء بين الناس، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يستغيثون الناس به قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامي، ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي. هذا على يوم القيامة. قال يلوذ الناس بآدم يوم القيامة، يذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، ولا أحد يقول ألا أنها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها أنا لها، فأنطلق حتى يسجد تحت العرش ويلهمه الله ما يلهمه حتى يقال ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع صلى الله. هذا صاحب المقام المحمود. والحوض المورود، هذا الذي يرده الناس يوم القيامة، ربي أعطاه الحوض المورود. شوف كيف كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاقي، مل عن الشقاقي لا تشاق في ذلك. الحمد لله الذي جمعنا واجتمعنا ما شاء الله لاستماع الشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، عسى يكون لنا حظ ونصيب، وعسى أن نكون من المقربين، عسى أن نكون من المحبوبين، وإلا أسلافنا تقدموا ما شاء الله، لهم القدح المعلى ولهم الشراب الأجلى ولهم ما شاء الله من المكاشفات ومن التجليات رضي الله عنهم. قال صفوا لما وفوا بالعهود، لما وفوا بالعهود ربك سبحانه وتعالى قربهم واصطفاهم، وفوا بالعهود، العهود التي أنزلها الله عليهم، أوامر أمرها الله أمرهم الله بها، طريقة يسيرون عليها، ونحن إن شاء الله نمشي في طريقة على أثرهم ولا نحيد عنها ولا نتخلف عنها. اجتمعنا في هذا المكان المبارك ما شاء الله، مكان عظيم كله مليء بالخيرات ومليء بالعلوم والأعمال ما شاء الله والأسرار والتجليات. قال الحبيب عبد الله بن محسن العطاس قال هذا الرباط يصدق فيه والمتعلمين فيه والمدرسين فيه يصدق عليه الحديث، قال من كان عالما أو متعلما، من كان من عميل من علم من علم وعمل ثم علم يدعى، فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض، يدعى عظيما من عمل وعليم من عليم وعمل وعلم، فذلك الذي يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض. كم ما دخلوا فيه من الرجال، وكم ما دخلوا فيه من الصالحين، وكم ما دخلوا فيه العارفين الكبار، وكم كم دعوة استجيبت فيه، وكم نفعة حصلت فيه، وكم ما شاء الله دائما أبوابه مفتوحة لطلبة العلم ورواد العلم، من يتعلم تحصل كل محل إلا وتجد فيه علم من العلوم، ناس علموا فيه، ما من محل إلا وفي حلقة من الحلقات ناس يتحفظون كذا وناس يقرون في كذا وناس يتعلمون كذا رضي الله عنه. مكان عظيم ومكان شريف تستجاب فيه الدعوات وتقضى فيه الحاجات. ربي يوفقنا في هذه البلدة الطاهرة، البلدة العظيمة، قال ترين موضع الأنوار في دورها والأقطار، والله ما فيها دار إلا قد أملاه الله، ما هي من الدنيا البؤس بل من جنان الفردوس، روضة جعلها القدوس فيها جلالات الله. قال دبغت بأقدام الأكارب أرضها فاضطرابها طب السقيم الناحلي. هذا شوفه، قال إذا نحن زرناها إن شاء الله كم فيها من البشارات. قال في تريم المدينة كم همام وصنديد، قال عمي حسن في تريم المدينة معدن رجال السكينة والعلم والعلم سادة غرر، قال تسيم السعادة تهل في جبينه إذا جوح الليل يتلون، معدن رجال السكينة والعلم سادة غرر كلهم ما شاء الله رجال وكلهم فطاحلة وكلهم فحول بحاجحة كلهم ما شاء الله مضاء ما شاء الله، وكل وقت قال لازلت يا قلبي مسرور بذكر السلف أهلي ومن مثل أهلي في السلف والخلف رضي الله عنهم، عمروا البلاد كلها وعمروا المسايد وعمروا كل شيء فيها، الإنسان يتأدب ويقع أديب ويحصل له السر ويحصل له كل شيء ما شاء الله. موضع هذا موضع العلم، موضع الأسرار، إنسان يتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وأن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، ورثوا العلم، لهذا ما شاء الله يعني إنهم حصلوا الخير الكبير. قال ربك سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذين لهم العلماء. قال فضلي، قال فضل العالم على على على العابد كفضلي على أدناكم صلى الله عليه وسلم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. شوف هذا فضيلة العلم وفضيلة نشر العلم. والعلماء رضي الله عنهم قال العالم حاكم، وقال العلم حاكم، والمال محكوم عليه. النبي سيدنا علي بن أبي طالب لما يقول كميل يا كميل، قال العلم، العلم حاكم والمال محكوم عليه. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال أنت تحرسه، ولكن العلم هو الحارس لك. قال العالم حاكم، العلم حاكم والمال محكوم عليه. قال مات خزان الأموال، وبقيت العلماء خزان العلم موجودين، أعيانهم مفقودة ولكن أشخاصهم موجودة، أشخاصهم مفقودة وأعيانهم موجودة في القلوب. هذا من العلم، ولكن هذا العلم النافع، والإنسان هذا يتعلم العلم. قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولهذا يجد الإنسان في العلم ويجتهد في العلم. قال أن سفيان الثوري رحمه الله من كبار الأئمة والمحدثين، كان عنده عزاء، مات أخوه وجاءوا الناس يعزونه، فجاء الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، الإمام العظيم هذا، فلما جاء قام له سفيان الثوري وأقعده في محله وبجله ثم استقبله وقالوا اجلس. فلما جلس ما شاء الله عظمه واحترمه. بعد ما انفض المجلس قالوا أصحاب سفيان، سفيان الثوري رأينا منك اليوم أمرا عظيما ما بدأ شفناه منك. قال هذا الرجل إن لم أقوم لعلمه قمت لسنه، إن لم أقوم لسنه قمت لفقهه، إن لم أقوم لفقهه قمت لورعه. كل ما شاء الله كل أشياء تحتاج إن احترامه وقدره، علمه وورعه وسنه وفقهه، فلذا قمت له. شوف كيف التبجيل والاحترام لأهل العلم ولطلبة العلم. قال الإمام أبو حنيفة قال دخلت البصرة وأنا كنت أظن أنني أعلم واحد، وأن ما أسأل عن سؤال إلا وأجيب عنه. قال فدخلت البصرة قال فسألت أسئلة قال ما قدرت أجيب عنها، أتكلم كذا ما قدرت أجيب عنها، وأنا أشوف نفسي أن ما أحد كماي من العلماء أعلم عالم. قال فأخذت على نفسي أن ألازم مجلس حماد بن أبي سليمان عالم من العلماء الكبار، فألازم مجلسه حتى يموت، فبقي يلازمه، هو عالم جو، بقي يلازمه 18 سنة، 18 سنة وهو ملازمه، يأخذ عنه العلم ويأخذ عنه الحديث حتى توفي. قال الآن قال أنا ما مات إلا وأنا أدعو له مع أبوي، أدعو له ولنفسي ولأبوي وأدعو لحماد لأنه علمني. مثل الإمام أحمد بن حنبل قال ما تمضي عليه صلاة إلا وأنا أستغفر لنفسي ولوالدي ولمحمد بن إدريس الشافعي، لأنه علمنا كل شيء رضي الله عنهم. قال الإمام أبو حنيفة دخل على أبي جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور هذا أمير المؤمنين، قالوا يا أبا حنيفة من أين أخذت هذا العلم؟ أخذته من عن من هذا العلم؟ تعلم عالم كبير، من أين أخذته؟ قال أخذت هذا العلم حدثني بذلك حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن مسعود. فقال هو بخن بخن لقد أوفيت يا أبا حنيفة. ما شاء الله هذا العلم، علم بالسند، كل واحد له سند، كل واحد علمه. ما يكون العلم هكذا، ما يؤخذ من بطون الأوراق، إنما يؤخذ من صدور الرجال. إذا أخذت العلم عمنت لقيت. قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال لموت عالم أيسر من موت قبيلة، لو قبيلة ماتت وعالم مات موت العالم أشد وأطم، يعني إنه ونقص على المسلمين كلهم. إذا مات العالم بكى عليه الطير في الهواء والحوت في الماء تبكي عليه. قال العلم، قال إنما العلم ذكر ولا يحبه إلا ذكور الرجال. فالإنسان يتعلم ويحضر. قال يا تارك للمجالس ليس هذا حسن، مجالس العلم ما تترك وفيها المنن، كيف تتركها؟ تترك مجالس العلم ومجالس التذكير. قال مجالس التذكير عديمة النظير. قال الجهل علة ولا إلا التعلم دواه. الإنسان يتعلم. قال إذا كان هذا الجاهل، إذا واحد جاهل وإله أعدى بيقاتلونه وبيضرم له، يعني هالشي داعي له، جهله يكفيه، الجهل اللي فيه يكفيه عن عداوة الأعداء. قال ما يبلغ الجاهل من ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، هالشي داعي له تقاتلون له. إذا كان عدوكم جاهل تركوه، يكفي جهله في عمايته في ضلالته. هذا قال الجهل نار لدين المرء يحرقه، والعلم ماء لتلك النار يطفيها. نحن بسبب الجهل وقعنا في أخطاء كثيرة وفي مفاسد كثيرة كله بسبب الجهل. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فإسادهم قبل القبور قبور. فالإنسان يتعلم ويزيل الجهل. شوف الجهل هذا الله، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تذوق تجرع ذل الجهل طول حياته. تجرع ذل الجهل طول حياته بسبب ما تعلمت، تذلل وتعال تعلم وتقرب. وما شاء الله بتكون من العلماء العاملين. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا، ولا تركت غسل الجمعة يوم من الأيام أبدا، ولا كذبت يوم من الأيام، ما بدا كذبت في عمري وفي حياتي كله. شوف هذا العلم النافع، كيف العلم النافع بهذه الطريقة يصل الإنسان إليها. قال القائل: فلما يحث على طلبة العلم على التعلم، قال هم الرحبية الجوهرة المخبية في علوم الفرائض الكسبية، أسكن الله ناظمها الجنان العلية. فمن لم يحفظها، من لم يحفظ الرحبية والملحة في العلوم العربية والزبد في العلوم الفقهية، فهو بقرة أو شويهة أو توينة للراكب وطية. راكب شطب على اسمه، وعده آية منسية لبعده عن العلوم المروية. ما حفظ الزبد، ما حفظ الرحبية، ما حفظ الملحة، ما حفظ ألفية ابن مالك، كيف ما حفظه؟ وينك من العلوم أنت؟ العلوم لابد لها، بطلها كسب وبطلها اجتهاد وبطلها أخذ عن العلوم وعن المشايخ وعن العلماء الكبار. الحبيب عبد الله الحداد يقول قال فإن طلب الزيادة في طلب العلوم الشرعية الدينية الزايدة على قدر الحاجة من أعظم القربات، من أعظم الوسائل إلى الله سبحانه وتعالى، من أعظم الوسائل وأعظم القربات إلى الله تعالى. قال: وتلك المرتبة هي مرتبة الوراثة، المرتبة التي تلي مرتبة النبوة. ولكن مع الإخلاص، مع العمل، مع الصدق، مع التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فبذلك الإنسان يدعى عالما ويحشر يوم القيامة عالما. بهذه الطريقة نحن حضرنا ما شاء الله علينا نتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم يمضي علي لم أزدد فيه علما لا بارك الله لي في شمس ذلك اليوم. يوم ما أزداد فيه علم، ما أزداد فيه علم، ما هي فائدة حصلتها، ما استفدت فائدة، لا بارك الله لي في شمس ذلك اليوم. عشان يتعلم. قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكون الرابعة فتهلك. لا عالم ولا متعلم ولا مستمع. فالإنسان يقرب، شو ماشي لنا خير ولا شيء لنا شرف إلا بالعلم. العلم مصحوب العمل. فعلينا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وعلينا بتقوى الله سبحانه وتعالى. قال: لا، إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والعدم. قال: وما على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم. حتى حايك حتى حجام، لكنك تتقي الله سبحانه وتعالى، قال: ما عليك نقيصة ولا عليك أي ذل ولا عليك أي شيء إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى. فنحن نتقي الله سبحانه وتعالى ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. قيل في بعض الكتب السماوية، قال: اتق الله حيث ما كنت ونم حيث شئت. ما يقول شيء توك نم المكان، لكنك معك تقوى الله سبحانه وتعالى. لابد الإنسان يتقي الله. لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن اتقوا الله. تقوى الله فيها العز وفيها الغناء وفيها كل شيء. قال أحد من السابقين: كان يركع لله سبحانه وتعالى في كل يوم 1000 ركعة، يركع 1000 ركعة كل يوم، ثم يبكي شديد البكاء. قالوا له: كأنك تبكي، إيش بكيك وأنت ما شاء الله كل ليلة 1000 ركعة؟ قال: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. شنو سوء ما هم من المتقين؟ ولا وصل إلى درجة المتقين، ربي كيف يتقبل مني؟ شو الناس اللي ما هم متقين يدعي نفسه انه من المتقين، لكن هم المتقين ما شاء الله من هكذا، واللي هم متقين حقيقه شوف نفسه ما هم من المتقين. قال: ما يتقوا من المتقين، وانا فين التقوى مني وانا بعيد عن التقوى. فالانسان يتقي ربه سبحانه وتعالى، يرجع الى الله سبحانه وتعالى في احواله كلها.

لما جاء أحد من الحبشي جاء أيضا على الحبيب عبد الله بن حسين بيزوره، وكان في مجاهدات عظيمة. قال فلما جاءوا إلى المسيلة قالوا لأمهم، قال هذا شيء الحبيب عبد القادر الحبشي ما شاء الله له كذا وله كذا، ما شرب الماء البارد، مجاهدات عظيمة عملها. قالت له قل سلموا عليه، عطتهم الماء البارد، قال عطوه الماء خلوه يشرب، خلوه يشرب ماء، شرب ماء بارد. قالوا لا ما نقدر، كيف نقول كذا، هو إمام عظيم. قالت له قولوا له هل اجتنبت كل المكروهات؟ هل فعلت كل المندوبات؟ هل تركت المحرمات كلها؟ فعلت الواجبات كلها؟ قولوا له كذا. فلما أخبروا بهذا الخبر شرب الماء، قال أمكم هذه مربية ما شاء الله، هذه التربية، هل فعلت تركت كل المكروهات؟ المحرمات كلها تركتها، فعلت كل المندوبات، فعلت كل الواجبات. هذا لدرجة، شوف هذه درجة عظيمة، الإنسان يصل إليها يترك المباحات، تصير في حقه كلها مندوبات، يعني إنها قربات، المباحات تصير كلها قربات، أعماله كلها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، كلها ما شيء حرام ولا شيء مكروه ولا شيء مباح يعمله أبدا، كل أشياء مندوبة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو القمة العليا صلى الله عليه وسلم، ما حد يقدر يصلي إليه أبدا، فوق، ما حد يقدر يصلي إليه، له الدرجات العلاء، له أعلى الدرجات في السماوات وأعلى الدرجات في الجنة صلى الله عليه وسلم. أعماله كلها واجبة عليها أو مندوبة، ما يفعل شيء ثاني أبدا. حتى الأشياء التي يعملها لما يشرب الماء مثلا وهو قائم مثلا، أو يفعل أشياء للتشريع، والتشريع هذا واجب عليه، فهو يعمل شيء واجب عليه، وإن كان في حقنا نحن مباح أو خلاف الأولى، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه، كل أعماله واجبة. لا حد يقدر، ما حد يقدر يصلي إلى مقامه، مقامه فوق، مقامه بعيد رافع جدا، له الدرجة. قال ربي ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى. قال لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال ورفعنا الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل من في السماء وأفضل من في الأرض. قالوا له يا ابن عباس كيف أفضل من في السماء؟ قال ربي سبحانه وتعالى يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباده مكرمون، على الملائكة، اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباده مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقول منهم إني إله من دونه، على الملائكة، حد قال إني إله، فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين، فذلك نجزيه جهنم، من الملائكة، حد قال منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، ربي قال على الملائكة كذا، لكن قال في حق محمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال ربي سبحانه وتعالى في حق أهل الأرض، أهل الأرض أفضل أهل الأرض هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال وما أرسلنا، قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فقط، وأرسلنا يعني مرسول إلى قومه فقط. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلناك للناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال بهذا هو أفضل الخالق على الإطلاق. قلنا لكم الناس قد يصل بعض الناس أنه يفعل الواجبات كلها ويفعل ويترك المحرمات، هذه مرتبة، شوفها، فعل الواجبات وترك المحرمات، مرتبة فوقها فعل الواجبات وترك المحرمات وترك المكروهات وفعل جميع السنن، مرتبة شوف هذه فوق. قال سيدنا عبد الله الحداد ما من سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأرجو أني قد عملت بها صلى الله عليه وسلم. قال كثير من أسلافنا يقول ما فعلت مكروه ولا هممت بمكروه. درجة شوفها ثانية، ذي الدرجة الثالثة أعلى منها، أن تصير المباحات في حقه مندوبات، تصير المباحات ما يعمل شيء مندوب مباح له، كل أشياء مندوبة في حقه. هذه نحن فيها من درجة الحين، حتى الدرجة الأولى عنها ما وصلنا لها، المحرمات ما تركناها كلها، والواجبات ما فعلناها كلها، عن هلا بعيدين. فلهذا الإنسان يتقي ربه. لما جاء ما شاء الله وأدبته وجابته هذا الكلام مؤدبين مهذبين ومربيين رضي الله عنهم، ويقبلون النصيحة ويحتاجون ما شاء الله، وكل واحد يسمع الكلام، ونحن نتقي الله سبحانه وتعالى ونرجع إليه سبحانه وتعالى. أوجب الله علينا الصلاة،
الصلاة هذه لابد منها، من تركها فقد هدم الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين. الصلاة لابد منها، خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، لا أحد يتركها، لا أحد يدرك صلاة الجمعة. أنت محافظ عليها، لا تتبه أولادك، أنت بأهل بيتك، زوجتك. شوف كثير من البيوت وقت الفجر ما حد يقوم فيها، ما حد يصلي فيها، السراي مطفي فيها، الكهرباء ما تعلق فيها، صلاة وقت صلاة الفجر ما أحد يقوم فيها، كل واحد جالس في غرفته ما أحد دارين صلى ولا ما صلى. انتبهوا، هذا شو أخطر ما يكون. لا تنزل عقوبة من السماء إلا بعد ما ترتفع مخالفة من الأرض، إذا ارتفعت مخالفة من الأرض نزلت العقوبة من السماء، ولا ترتفع العقوبة من الأرض بهذه التي نزلت إلا بعد ما تنتهي تلك المخالفة وتذهب تلك المخالفة. ونحن الآن كل ما نزلت عقوبة حلت عنا العقوبة وبقيت ما حد يرتفع أبدا، ونحن مستمرين، ما حد تنفع الموعظة، ما تنفع النصيحة، ما حد يتعظ، يكفي الموت واعظ بالقرآن، ماشي أبدا. شيع الموتى كل يوم، شيع الجنائز كل يوم، ولا شيء فائدة أبدا. قال ربك سبحانه وتعالى: فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أبا يفيدك، ما تنفعك الدنيا كلها وانت عاصي لله سبحانه وتعالى. نحن لابد ننتبه من نسائنا في البيوت، ننتبه من أولادنا يصلون فيهن، صلى ولا ما صلى، مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها العشر. لابد انت محافظ على الصلاة في المسجد وبيتك ما كداريب، حد يصلي ولا ما حد يصلي، عيالك فين يصلون ولا ما يصلون، هو ما هو داري بشيء، يعني فائدة منك. لابد ذلك مسؤوليتك، ذلك تحت رعايتك، تنتبه منهم كيف يصلون، صلى ولا ما صلوا، كيف يعني محافظين عليها ولا ما هم محافظين عليها. وأهم شيء في الصلاة الحضور في الصلاة، حضور القلب، هذا اللي ما حدو فينها الآن. صلاة صورة فقط، جسد بلا روح، ماشي فيها الصلاة، شوفها إذا ماشي حضور فيها فهي إلى العقوبة أسرع. قال ربك سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، مشان تذكرنا. وين إذا ما ذكرت ربك في الصلاة أعاد فائدة من الصلاة، فهي لا يكتب من صلاة المرء إلا ما عقل منها، تعقل منها عند تكبيرة الإحرام، وعند ما تقرأ الفاتحة، الفاتحة في كل ركعة لابد منها مع البسملة على مذهب الإمام الشافعي، خمس ركعات، ثلاث ركعات، ركعتين، سهل الله سبحانه وتعالى علينا، خفف علينا ما شاء الله التخفيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما شاء الله أمور كثيرة. هذه بالنسبة للصلاة الحضور، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال فمن صلى الصلوات ولم تنهه صلاته عن الفحشاء فهي غير مقبولة، ماشي قبول لها، فهو مبعود مطرود عن الله. كيف تصلي الصلوات؟ بعض الناس مقاطعين لأرحامهم، وبعض الناس يأكل الحرام، قاعد في دار مشترك وأصحابه بو حقهم ما يعطيهم حقهم، ويصلي ما شاء الله الصلوات مواظب عليها، معنى أن الصلاة فيها خلل، الصلاة ماشي منها، ماشي فائدة منها. قال عن أنك لو كانت صلاتك صحيحة لانهتك صلاتك عن الفحشاء. أوجب الله علينا خراج الزكاة، لابد من الزكاة، الزكاة قنطرة الإسلام، قنطرة الإسلام، فلابد من إخراج أصحاب التجارة، لابد تخرجون الزكاة، وأصحاب الذهب والفضة من معه ذهب وفضة ومعه فلوس معه في مكان لابد يخرج الزكاة، قليل أو كثير، شوف هالمال لابد من إخراج الزكاة، أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا، أو في المواشي وفي التمر، إلى أن التمر يرزمون التمر، خرجوا التمر، خرجنا الزكاة ولا ما خرجناها، لابد من إخراج الزكاة وإعطاها للمستحقين. قال الحبيب عبد الله الحداد لما جاء السيل في ذلك الزمان، قال لو مكن نخل كثير، قال لو مكننا الناس من أموالهم لا خرجنا الثلث قسمناه على الفقراء والمساكين، والثلث الثاني بنخرجه للمحتاجين، والثلث يأكلون توه ماله، لأن قصرنا، كل واحد يكنز ويدخل في ماله، الذي والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. معنى الأولاد الآن تربية الأولاد مقصرين فيها، أولادنا يحتاجون إلى تربية، ضائعين، ضائعين يعني من هنا إلى هنا، لا هم في علم، لا هم في عمل، لا هم في طريقة سلافهم وفي طريقة أهلهم، لابد نأمرهم، لابد ننهاهم، الأولاد والبنات، حتى البنات لابد من الملاحظة عليهم. لا يجوز قالوا الفقهاء خروج المرأة من بيتها صغيرة أو كبيرة، إذا بلغت سن البلوغ يعني أو سن المراهقة لا يجوز أن تخرج من بيتها إلا بشرط أن لا تكون متزينة، لا تكون متزينة ولا متعطرة ولا فيها ثياب زينة، ولا يعني أنها من ذوات الهيئات، لا تكون متعطرة ولا متزينة ولا ذات خلاخل شيء يستمع فيها، كما الناس من النساء الآن يصلها حنة في يدها والذهب في يدها، تكشف يدها للرجال إن كان في محل عملها،
وإن كانوا في الدكاكين وإن كانوا في السيارات لا تظهر زينتها. قال شرط عليها ما ممنوع تخرج وفيها زينة تظهرها للرجال، لا متزينة ولا متعطرة ولا ذات خلاخل. ثم شرط أن تخرج ولا تختلط بالرجال، تجلس في محل فيه رجال ممنوع، في محل ما فيه رجال رخصة توها، أما محل فيه رجال ممنوع الاختلاط، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد كبيرة. ثم لما تخرج لا تكون شابة يخشى بها الافتتان، لا تكون شابة يخشى بها الافتتان، ولا تكون هناك في طريقها مفسدة، فإذا إذن زوجها أو ولي أمرها. فإذا خرجت بهذه الشروط لا بأس تخرج، حما بنمنعها ولا بنحبسها. الإسلام رفع شأن المرأة وأمر باحترام المرأة لكن بقيود والضوابط إلا لمصلحتها هي، هذا للبنات والأولاد كذلك. ما هو قاعدين واحد يحمل له جوال، لا نشوفها سبب المصائب كلها اللي في البلاد. اسمعوا، سبب المصائب والطلاق اللي يحصل في الأسر وضياع الأولاد وضياع السير سبب هذه الجوالات. مرض نزل علينا أخطر من الخمر وأخطر من المخدرات وأخطر من كل شيء. كل واحد عصى المرأة في بيتها جالسة في بيت، وذي قال كل واحدة في غرفتها في عالم ثاني، ما حد داري بحد له، كل واحد وكلهم في فلك يسمع، ما حد داري بحد أبدا، كل واحد إلا معه. وانت جبت لهذه شبكة أفسدتها، أفسدت عيالك بهذه الطريقة. شوفوا أشياء ما هي ريضة، الناس يقولوا يحزمون في المسجد وذا حامل يشوف أشياء ما هي ريضة، الناس حامله في جواه في بيته أو في قلبه في صدره أو حامله، وانت فايد منه، وانت اللي ربيته على هذا الشيء. بغاشيته وتعطيه إياه، بغاله سيكل بسيارة ويدقس ذا ويضر ذا ويعني يقي حادث مع ذا، وإيش السبب؟ علموهم، أول علموهم التربية، يتعلمون الأخلاق، يتعلمون الآداب، يتعلمون خوف الله سبحانه وتعالى. ما هو لهم جلسات بالليل، جلسات الناس يهم بالشباب بالليل حديث الساعة 9 يمشون، وحد نص الليل يمشون، وحد قبل الفجر يضمون، يا من مخدرة يا من سهرة يا من مكان، حد شارب خمر وحد كذا وحد كذا. أولادنا ضايعين، كيف نفعل هذا الشيء؟ فتحت لهم المنتزهات والمحلات اللي فيها أشياء اللي ما هي ريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذيل سبعة لعنهم الله سبحانه وتعالى، وكرر اللعنة على ثلاثة، على واحد منهم ثلاث مرات، ولعنت كل واحد تكفيه. قال ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون. والآن شوفها الزينة الآن، والباسات اللي يلبسونها والمجالس اللي يجلسونها بالليل ما حد داريبهم في أماكن منتزهات أو في ملاعب أو في غيرها. بتنتبهوا ذيل عيالك أمانة عندك، وانت جواك مسؤول محاسب، ما ينفعك جلوسك في المسجد ولا جلوسك في أماكن دور العبادة وأولادك ضايعين، ماشي فايدة. قم على أولادك، ربهم أحسن تربية، تربية إسلامية صحيحة على طريقة السلف الصالح، ولا ماشي فايدة ضايعين كذا. قال بعدين قال ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من أتى البهائم، أتى البهيمة، ملعون، ملعون من أتى زوجته في دبورها، ملعون بلعنة الله سبحانه وتعالى، ملعون من غير حدود الأرض، من غير حدود الأرض فهو ملعون. لا حدود الأرض، أشياء يشلوا يضم إليه، ما هو ملكه ما هو حقه، يشلوا يضمه إليه، يغير الحدود، يبعدها، خلاص يا المالك مسكين وين حقي الأرض؟ شوف حدنا كذا، هو ماشي حدود لك، ما حصلنا شيء، ماشي موجود، عيين، ألا أنتم غيرتوها؟ ملعون من غير حدود الأرض، لا تغير شيء، خل كل شيء محله، لأن الناس ملاك بيون، حتى ما حدهم، حتى ضايعين، كل حد له صاحبه بيين. قال ملعون من جمع بين المرأة وبنتها، بين المرأة وبنتها، يعني يتزوج على المرأة وبنتها، أو على المرأة وخالتها، المرأة وعمتها، ملعون، ملعون من أتى البهايم، ملعون من انتسب إلى غير مواليه، انتسب إلى نسب وما هو نسبه، انتحل، انتحل. يعني انه زيف، قال انا انتسب الى قبيلة كذا، انتسب الى فلان، هو لا ليس كذا، فهو ملعون. هذه شوفها لعنة من الله سبحانه وتعالى. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. نحن الان نحافظ على اولادنا ونحافظ على بناتنا ونحافظ على نسائنا. انتبهوا، واحد يسافر يتمي في السفر سنتين ثلاث سنين اربع سنين وزوجته هنا، ابد لقي زوجته. كان سيدنا عمر يقولهم بعد اربع شهور لابد كل واحد يرجع الى بلاده، مشان الزوجات، مشان زوجاتك، ولا شلها معك تخليها كذا، ارتكبت الحرام بعدين انت السبب، انت السبب. والاشياء التي تساعد على هذا الجوالات، كم من واحد التقى مع مره بسبب الجوال، واسطه الجوال، فعلى الانسان ينتبه ويرجع الى الله سبحانه وتعالى. هذه التربيه شبهها والتاديب والتربيه والتعليم، لا بد من التربيه قبل التعليم، لا بد قبل كل شيء. والانسان يكون عنده ورع،
ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأكل الحرام هذا الذي انتشر في هذا الزمان. قالوا لحد من الصالحين سألوه، قال نصلي في الصف الأول ولا نصلي فين؟ قال انتبه من الخبز الذي تأكله واللقمة التي تأكلها، وصل في الصف الأخير. اللقمة اللي بتأكلها انتبه منها. قال يصلي في الصف الأول فيها تبقى هنا ولا هنا ولا هنا؟ قال انتبه من لقمتك اللي تأكلها، ثم صل في الصف الأخير. قالوا إن الشيطان إذا أقبل طالب العلم على العبادة وعلى العلم، يقولهم الشيطان وإبليس، ما يحبهم الشيطان وإبليس إلا الله، ما باهم أبدا، وهم يدخلون النار معه. قال كشفوه يأكل منين؟ الشاب ذا اللي طلب العلم وما شاء الله مقبل على العباد، كشفوه يأكل منين؟ إن شافوه يأكل حق حرام، لا لا بس تركوه، لا تعبوا نفسكم له، ضيع نفسه عبادته وطاعته كلها لهش، ماشي فائدة منها، لا تعبوا نفسكم له، يأكل حرام، لا فائدة منه هذا. والإنسان هكذا لابد يتجنب، يتورع. النبي صلى الله عليه وسلم لما مر في طريقه وفي بيته حصل تمرة من التمر، أخذها ليأكلها فتركها. قال خشيت أن تكون من الصدقة، من تمر الصدقة، كيف أكل تمر من تمر الصدقة وهو لا يحل لي، صلى الله عليه وسلم. شوف كيف هذا الإنسان الآن، ناس هكذا بر الوالدين، لابد من بر الوالدين. قال إن الله سبحانه وتعالى نهاكم عن عقوق الوالدين، عن عقوق الأمهات، نهى عن عقوق الأمهات وعن وأد البنات. عقوق الأمهات هذا ثاني عقوق والديه، أبوك ولا أمك. قال إن واحد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أذنبت، شفنا مذنب، قال له هي من توبة. قال شي معك أم تبرها؟ قال لا أمي ماتت. شي معك خاله؟ خالتك موجودة. قال نعم. قال اذهب فبرها. ايه معنى بر الوالدين كفر الذنوب، بر الخالة وإن كانها الأم وإن كانها الخالة وإن كانها الجدة وإن كانها العمة، ما شاء الله كلهن إنسان يبر. نهى عن عقوق الأمهات وعن وأد البنات وعن هاتي ومنعا، يعني يمنع، ايه معنى يمنع؟ يجمع الأموال، هاتوا هاتوا من الأموال، عادنا كتبنا من محتاجين، كتبنا في الفاتورة حقه، كتبنا في القائمة، كتبنا حتى في التالي، يشل. ومنعا ولا يخرج شيء في حق الله تعالى، يشل ويكنز ولا يخرج شيء. هذا شيء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال، الخراط هذا والدخول فيما لا يعني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذه شوفها مصايب وهذه محرمات، لابد الإنسان يبتعد عنها ويتجنبها ويتركها. محرمات كثيرة، ربي يسمع، الإنسان يكون موظف في محل في شغل، لابد يتقن عمله، ما أتقنت عملك شفك توكل حرام، لابد تأتي في الوقت المحدد تقوم بعمل. قال لا أجرة قليل، هي بتكفين حيث ما بتكفين حد أجرة أبدا، والعمل وأن كان هذا الاتفاق اللي بينها وبينك ما عجبك خذ لك عمل ثاني. وأما أنت تقوم بهذا العمل تقول هذا خذ ما تكفين حد أبدا، ما يقول شيء ما تكفيك، لا بأس ما تكفيك، لكنك افسح في العمل، خرج من العمل، هذا الأجرة اللي اتفقنا بينها وبينك فيها أخذتها وأنت ما تستحقها شوفك توكل حرام وتأخذ الحرام. قال أحد من الصالحين، قالوا له ما عمل الأبطال؟ ما هو عمل الأبطال؟ قالوا الكسب من الحلال والنفقة على العيال، الكسب من حلال والنفقة على العيال، تنفق على عيالك، زوجتك وأبويك وأولادك، لابد من النفقة عليه إذا كنت مستطيع، يعني إذا كنت تقدر. الزوجة لابد منها، حتى شوفها تعتبر دين عليك الزوجة. وأما نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان، نفقة الزوجة ما تسقط أبدا، دين عليك وتحاسب عليها، حتى أما فقير ما معك شيء، وأن كان هذه زوجة عندك ذي محبوسة من شانك، لابد تعطيها نفقتها، لابد تقوم عليها. قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ونحن الآن في هذه حياة الدنيا، ربي إن شاء الله يتكرم علينا في الدنيا. قالوا ما الدنيا بباقية ولكن نفارقها بموت وانتقالي، إلى قبر مهول فيه يلقى علينا الترب مع لبن انثقالي، يلقى علينا الترب مع لبن انثقالي. مرت رابع، مع بنطول عليكم، مرت سيدتنا رابعة العدوية، رابعة مرت على رجل يشوي لحم، شافته بكت، صارت تبكي مع سكتت. قالها بعطيش لحم، استمح لا تحزني، له بعطيش اللحم مجانا، بعطيش إياه. قالت ما أبكي على اللحم، له قال هذا الحيوان شويتوه بعد ما مات، ابن آدم يشوونه وهو حي، أما ذا حيوان كذ مات شواتوه تو يشبع شوي ما يحس بشيء، ابن آدم يشوى وهو حي، يشوونه يوم القيامة وهو حي، ما هو ميت، عاد له أموات لا بأس ما بنحس بشيء، لكن نحن أحيا تشوى بالنار.
قال الحيوان شوية في الدنيا في نار الدنيا، وابن آدم يشوى يوم القيامة بنار الآخرة التي هي تكثر على نار الدنيا بسبعين ضعف نار الله نار الآخرة بعدين. ونحن الآن لابد الإنسان يحفظ نفسه من النار. شوفك الإنسان يعني لك محاسب وتدخل من أمامها إما جنة أو إلى نار. قال وما الدار إلا جنة لمن اتقاه، جنة ونار لمن لم يتق الله فاسمع عنه. قال فيا ربي عاملنا بلطفك واكفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم في هذه الأيام العظيمة والليالي العظيمة. يا ربي اجعلنا من المقبلين، لا يصرفنا من هذه المقام وهذه الجماعات إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وفرج الله على المسلمين بالفرج العاجل. يا رب ما يعنينا ما يلتقي القاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ربي يعصمنا إن شاء الله ويرحم المسلمين وفرج على المسلمين يفرج على المسلمين بفرج العاجل، يرفع الغلاء ويرفع القحط ويرفع البلاء ويرفع كل الفتن والمحن ما ظهر. فرج على المسلمين المجاهدين في سبيل الله، ربي يعني أنه ينصرهم على أعدائهم على الكفار وعلى المعاندين وعلى اليهود وعلى النصارى. ربي ينصر الإسلام والمسلمين، الإسلام يكون الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ربي قال ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. العفو طولنا عليكم.

أصابتنا في بني سعد سنة من السنين مولية لعدم الغيث، فجئنا إلى مكة نحو 40 امرأة، ومع كل امرأة منا بعلها نلتمس الرضا. وخرج أهل مكة بأطفالهم إلى المراضع فوضعوهم حول الكعبة، فسبق النساء إلى كل رضيع بمكة، وتأخرت أنا

قالت حليمة: ثم أني مررت بعبد المطلب فسألت عن رضيع فقال لي: ما اسمك وما عربك؟ فقلت: اسمي حليمة السعدية. فتبسم ضاحكا وتهلل وجهه فرحا وقال: بخ بخ حلم وسعد.

طول الليل يقلقني من شدة الجوع. فلما حملت محمدا صلى الله عليه وسلم وأنا ضعيفة فقويت وزال عني ما أجد من الألم، ثم أني وضعت ثديي في فيه فثار اللبن حتى فاض وتبدد، وسمعت قائلا يقول: طوبى لك أيتها السعدية بالهمة القرشية والغرة القرشية.

قالت حليمة: وكنت لا أنزل تحت شجرة يابسة إلا أخضرت وأثمرت لوقتها.

وسلم قالت: وكنت إذا أعطيته الثدي الأيمن شرب، وإذا حولته إلى الثدي الأيسر أبى، لأن الله سبحانه وتعالى ألهمه العدل حتى في الرضاع. علم أن له شريكا فناصفه عدلا منه صلى الله عليه وسلم.

العين نهواه يا مولاي بدر جميع الورى في حسنه تهو يا هو الله.

الحبشي شرفه يا مولاي بالخلق والخلق الله أعطاه يا الله.

سببني ضمرة يعدو وقد علاه صفرة وهو ينادي يا أمه الحقي أخي محمدا الحجازية فما أظنك تجدينه إلا مقتولا قد عاده الله من ذلك. قالت فأسرعت إليه فإذا هو شاخص ببصره للسماء فلما رآني تبسم ضاحكا فضم

صدره وأخرجوا قلبه وغسلوه وردوه والتمى صدره بقدرة الله تعالى من غير ألم.

قد فاق في الحسن أشكالا وأمثالا، إن جئت بان النقاء وجئت مربعه، فحط يا حادي الأضعان أحمالا. ضاع الزمان ولم أنظر منازله، وما رأيت بذاك الشعب

يشفع لي وحسن ظني بخير الخلق ما زال بحقه يا إلهي جد لنا كرما بالعفو والصفح إكراما وإفضالا.

0: وسلم عليه.
1: اللهم صل وسلم عليه، فهو أعظم الأنبياء قدرا وأكبرهم همة.

هذا النبي الذي من زار حجرته نال الهنا والمنى والسول والوطر.

صلى عليه إله العرش ما سجعت حمامة فوق غصن مائس سعر.

0: وسلم عليه.
1: اللهم صل وسلم عليه. ذكر الترغيب في انفاق المال لسماع مولده صلى الله عليه وسلم. قال عبد الواحد بن اسماعيل: وكان بمصر رجل يصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إلى جانبه رجل يهودي، فقالت زوجة اليهودي: ما بال جارنا المسلم ينفق مالا جزيلا في مثل هذا الشهر؟ فقال لها زوجها: يزعم أن نبيه ولد فيه، فهو يفعل ذلك فرحة به وكرامة له ولمولده.

قد دخل بيت جارهم المسلم وحوله جماعة من أصحابه وهم يعظمونه ويوقرونه، فقالت لرجل منهم: من هذا الرجل جميل الوجه جليل النعت؟ فقال لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل هذا المنزل ليسلم على أهله ويزورهم لفرحهم به. فقالت: هل يكلمني إذا كلمته؟ فقال لها: نعم. فأتت إليه وقالت: يا محمد. فقال لها: لبيك. فقالت له: أتجيب لمثلي بالتلبية وهي على غير دينك ومن أعدائك؟ فقال لها: والذي بعثني بالحق نبيا.

0: صلى الله عليه
1: تعالى الحليم العظيم الله وخير وخير.

تعالوا بنانا اصطالح فباب فباب الرضا قد فتح وداء الفؤاد الذي الله بسيف الجفاء

على بابكم عسى الباب أن ينفتح يناديكم ساداتي بصوت العجول الم

بذكر النبي وغرّل به ثم صح وصل على المصطفى ختمي وبه افتح.

0: عليه.
1: اللهم صل وسلم عليه. فقالت له: إنك لرسول كريم، وإنك لعلى خلق عظيم. تعس من خالف أمرك، وخاب وخسر من جهل قدرك. أمدد يدك، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنها عاهدت الله في سرها أنها إذا أصبحت تتصدق بجميع ما تملكه، وتصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فرحة بإسلامها، وشكرا للرؤيا التي رأتها في منامها. فلما أصبحت رأت زوجها قد هيأ الوليمة وهو في همة عظيمة، فتعجبت من أمره وقالت له: ما لي أراك في همة صالحة؟ فقال لها: من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة. فقالت له: ويحك، ومن كشف لك عن هذا السر المصون؟ ومن أطلعك عليه؟ فقال لها: الذي أسلمت

ما حنى الحودة لحجر ولا استنشد العشاق يوما خزان.

0: تم المولد العظيم في النبي الكريم، والله أعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد وأتمه على كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فأفض علينا ببركته خلع القبول والتكريم، وأسكننا بجواره في جنات النعيم، واسقنا من حوضه يوم العطش الأكبر والهول العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء، كلنا معينا ومسعفا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا ببركته قبولا وعزا وشرفا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار، أن تكفر عنا الذنوب والأوزار، وأجرنا من جميع المخاوف والأخطار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار، واغفر لنا بقدرتك إنك عفو غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها، وتعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، كفى بك وليا وكفى بك معينا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا، وعن بابك فلا تطردنا، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وأبح لنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم عافنا من بلائك، والطف بنا في قضائك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اغفر اللهم بكرمك العميم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولمن كان سببا لهذا الجمع العظيم، ووالديه ووالدينا وكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يا رب العالمين. وصل بجلالك على أشرف البريات محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ذلك من الجميع، وجعله خالصا مخلصا لوجه الكريم، ومقربا لجنات النعيم. الفاتحة. إن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل المطلوب، ويجعل العاقبة والمصير إلى خير ويتقبل من الجميع. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا المقدم الثاني عبد الرحمن السقاف باعلوي، ووصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح جميع ساداتنا آل بعلوي، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة لمن عمر هذا الرباط المبارك أو صلى فيه أو قرأ فيه أو تصدق عليه أو درس فيه أو فعل فيه خيرا سابقا أو لاحقا، أن الله يتقبل من الجميع وأمواتهم وأموات الحاضرين الجميع، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور، أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويعطيهم مطلوبهم في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. الفاتحة للحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين في خير ولطف وعافية. الفاتحة، أن الله يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويشفي أمراضهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ولنا ولكم يا حاضرون، أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله. والمولودة آسيا بنت عمر بن عوض فقيهان، أن الله يجعلها من بنات السلام والعافية، وأن الله يجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين المقبولين في هذا الشهر العظيم، ويعيد علينا وعليكم سنينا بعد السنين وأعواما بعد أعوام على ما يحبه ربنا ويرضاه ذو الجلال والإكرام، راضين غير ساخطين، مغفور لنا غير مذنبين، مجتمعين غير متفرقين. وأن الله يتغشى إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم الجميع، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي
1: رب العالمين، اللهم صل وسلم.
0: جنازة في الجامع الآن، بعد الآن في الجامع جنازة. أجركم الله، تقبل الله من الجميع.
2: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن

عقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما ت

ردهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

0: نهضة أمة. برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار رشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
1: أهم أساس من أسس نهضة أي أمة هو التعليم. لا شيء غير التعليم إطلاقا. التعليم يبني الشخصية، والتعليم يوسع الإدراك، والتعليم يستثمر قدرات العقل، والتعليم يجعل الوعي الإنساني عامل بناء وأداة تقدم. أمم كثيرة انتقلت من طور التخلف والتراجع الحضاري إلى طور التقدم والازدهار الحضاري، ودائما تحضر في نفسك مثال على ما أقوله دولة فنلندا، ليس لأنها فقط اهتمت بالتعليم ولكنها طورت في مفاهيم التعليم. بلدان كثيرة اهتمت بالتعليم، ولكنها إما أنها أخذت مناهج لآخرين ورأت أن هذا أفضل ما توصلت إليه البشرية، أو لأنها نظرت إلى التعليم نظرة محدودة على أنه حشو معلومات وبيانات ومعادلات وتواريخ ووقائع وغيرها. لكن فنلندا غير. أقول غير لأن هذه الدولة لم تتبع الآخرين في نظرتهم للتعليم، وإنما كان لها نظرة متفردة. يقول الأب الروحي للتعليم الفنلندي الدكتور باسي سالبريك: أول خطوة اتخذتها فنلندا للنهوض بالتعليم هي التخلص من الجراثيم. سبحان الله، هل التعليم جراثيمه التي يجب التخلص منها؟ هذا ما يبدو. فما هي جراثيم التعليم التي تخلصت منها فنلندا؟ هي حسب الأب الروحي للتعليم الفنلندي 5، وهي كالآتي: تكثيف المواد، كثرة الاختبارات والواجبات، إطالة أوقات الدوام، الدراسة المنزلية والدروس الخصوصية. كلها أسباب يؤكد سالبريك أنها جراثيم قادرة على هدم أي نظام تعليمي يتكئ عليها، لأنها ممارسات غير تربوية من شأنها إرهاق الأستاذ والتلميذ معا وإضعاف عملية التعليم ككل. دعونا نتحدث عنها قليلا ونقارنها بالتعليم عندنا. القرثومة الأولى وهي تكثيف المواد. تكثيف المواد وهي طبعا إحدى أهم الجراثيم التي يتصف بها التعليم عندنا. التعامل مع الطالب بالكم وليس بالكيف. كم يحفظ من المعلومات؟ كم يتلقى من الحصص يوميا وأسبوعيا؟ كم يحل من الواجبات؟ كم مرة يختبر؟ كم وكم وكم؟ أصبحنا نتعامل مع الطالب وكأنه خزان معلومات، أو كما أسماه باولو فيريري بالتعليم البنكي الذي يصور المتعلمين كأنهم حسابات بنكية يتم إيداع المعلومات في أذهانهم من قبل الأساتذة. لهذا تجد الطالب يعب ويخزن ما استطاع من المعلومات حتى إذا جاء الاختبار أفرغها في الأوراق وخرج من القاعة وهو لا يكاد يذكر شيء، لأنه أفرغ ما حفظ من المعلومات. فنلندا وصفت هذا الأسلوب بالقرثومة الخطرة على التعليم، لأنه يتعامل مع الطالب وكأنه مجرد خزان معلومات وليس عقلية ناقدة ومحللة ومتسائلة. لهذا تخلصت فنلندا من أولى الجراثيم وهي تكثيف المواد. تقول مديرة مدرسة فنلندية: لا يمكنك أن تتوقع استيعاب العقل إذا ظل يشتغل دون راحة. لهذا تجد في فنلندا أن كل حصة تعقبها استراحة لعب وترفيه لربع ساعة يستريح فيها العقل ويتجدد فيها التفكير. القرثومة الثانية هي كثرة الاختبارات والامتحانات. فوالله إنهم فعلوا خير في الطالب بإبعاد شبح الاختبارات والامتحانات المرعب. في تعليمنا تشكل الاختبارات والامتحانات فعلا عامل خوف ورعب للطلاب. والله يعين من لا يحقق النتائج المتوقعة منهم أو من أولياء أمورهم. يعيش الطالب عندنا رعب الاختبارات والامتحانات، خاصة في السنة الأخيرة للمدرسة. من يتصور أن مصير الطالب ومستقبله معقود في بضعة أوراق ولحظات بسيطة جدا من حياته في المدرسة؟ فنلندا لم تقتنع بمردود سياسة الاختبارات، لهذا حددت دور المدرس الفنلندي في مساعدة كل طالب لفهم المادة داخل الصف دون ملاحقة الطالب الامتحانات الطويلة والقصيرة والمفاجئة أو مواسم الرعب النهائية. ترى فنلندا أنه إذا اطمئن الطالب في يومياته الدراسية استطاع أن يفكر ويعبر ويتطور. أما التشديد والتهديد بالاختبارات فله عواقب انسحابية خطيرة، ابتداء من مشاعر التوتر والقلق، مرورا بالضغوطات النفسية الحادة، وصولا في حالات مؤسفة إلى المفاضلة بين التعليم أو الحياة، وكأن التعليم مناقض للحياة. وأعظم ما ترى فنلندا في هذا الصدد أن دور المدرسة أكبر من أن تحكم على طالب من خلال ورقة، وهي ترى أن التعليم ليس للتقييم. القرثومة الثالثة هي إطالة ساعات الدوام، وتعني إنهاك وإرهاق الطالب ذهنيا، وهذا يسبب في ضعف التركيز الذهني لديه، خاصة إذا ارتبط طول الوقت بحشو المعلومات الذي يسبب ضياع الوقت والملل للطالب والمعلم. فنلندا رفعت شعار تدريس أقل تعلم أكثر، يعني تقليل وقت التدريس مع تعلم أكثر، لأن فنلندا ترى أنه لا توجد علاقة بين زيادة أوقات الدراسة والتفوق، بل على العكس فإن هذه الدولة المتفوقة في تعليمها ترى أن فكرة التقدم تعليميا من زيادة عدد ساعات الدراسة هي مجرد خرافة، لهذا طبقت فكرة التقليل في ساعات الدراسة. ولهذا يعتبر الطلاب الفنلنديون هم الأقل مكوثا في المدرسة. البيوت الفنلندية خلت من الدروس الخصوصية، المعلمون الفنلنديون أصبحون يقضون ساعات تدريس أقل من البلدان الأخرى، الطالب الفنلندي هو الأقل قلقا، المدرسة الفنلندية تفوقت عالميا خلال سنوات قليلة. أيضا القرثومة الرابعة هي الدراسة المنزلية وحل الواجبات وعمل الأنشطة في البيت. فنلندا ترى أن للطالب الحق في الاستمتاع بوقته خارج وقت المدرسة والجلوس مع أسرته، بدلا من تضييع الوقت في حل الواجبات والأنشطة، مما يسبب في عزل الطالب اجتماعيا وعاطفيا عن أجواء الأسرة. لابد أن يكون لكل جانب من جوانب الحياة حقه من الاهتمام والرعاية والعناية حتى ينشأ الطالب متوازنا في شخصيته. القرثومة الخامسة هي الدروس الخصوصية، والدروس الخصوصية تعني أن الطالب لا ينال حقه في الفصل، أو أنه لا يركز في الشرح، أو أن المعلم لا يبذل الجهد لإيصال المعلومة، حتى يترك مساحة للاستفادة الشخصية من الدروس الخصوصية. لهذا تتضاعف أوقات الدراسة على الطالب، فيصبح كل يومه دروس في دروس، يأتي من المدرسة تعبان مرهق ثم ينضم للدروس الخصوصية، وهذا ما يسبب له الإرهاق الجسدي والذهني، وكل هذا بسبب نظام التعليم السائد عندنا. هناك أيضا قرثومة سادسة نضيفها، وهي المواد المعقدة التي لا ينتفع منها الطالب لأنها لا تنفع في واقعه. والله كم وكم تساءلت عن جدوى هذه المواد المعقدة وما منفعتها للطلاب، وهي التي يسميها الأب الروحي للتعليم الفنلندي الدكتور باسي سالبري المعرفة المعزولة، ويعني بالمعرفة المعزولة المعلومات التفصيلية التي لا يتناولها إلا أهل التخصص الدقيق. هذه المواد للأسف مغرقة بالتفاصيل التي لا يحتاج لها الطالب في دراسته، فهي تضيع وقته وقدراته فيما لا طائل ولا فائدة من ورائه. هذه جراثيم تخلصت منها فنلندا، فتصدرت العالم في قائمة أفضل الأنظمة التعليمية، وحاز طلابها على أفضل الدرجات، ونالوا السمعة الباهرة في حياتهم التعليمية. فإذا أرادت أي أمة أن تنهض في تعليمها وهو أساس النهوض، فعليها أن تستفيد من مثل هذه الدول التي لم تلزم نفسها بأنظمة تعليمية غير متجددة وغير متطورة، بل أوجدت لنفسها الطريق الأمثل لارتقاء فكر التعليم. هذه تجربة حاضرة ورائدة أمامنا، فكرت بطريقة مختلفة فتفوقت على غيرها، جميل أن نقتدي بها مع إضافة ما هو صالح لأمتنا وثقافتنا العربية الإسلامية. نحن آل
0: نهضة أمة،
2: كل معنا معنا،
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور

والصد وقد حملت من الأوزار أثقالا، لكنني في غد أرجوه يشفع لي، وحسن ظني بخير الخلق ما زال.

أيها الأحبة، سألني مرة أحدهم وقال: هل فعل الصحابة أو السلف مجلسا كمجالس الموالد التي تجتمعون فيها في زماننا؟ فقلت له: نعم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون فرحا وشكرا لله على الهداية ومنته عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير وفي كتابه الدعاء باب فضل مجالس الذكر، والإمام أحمد في مسنده وأصله عند الإمام مسلم، ورواه الإمام النسائي في سننه بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: معاوية رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك. قال: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي بهم الملائكة وهم مجتمعون يذكرون منة الله عليهم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. والحديث نص صريح على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتمعون على تذكر منة الله تعالى عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أفاضه الله عليهم بسببه من الخيرات والبركات والهدايات. هذا الاجتماع أيها الإخوة لا يختلف في صورته ومضمونه عن الاحتفال بالمولد الذي نجتمع إليه في زماننا، وفي الحديث الشريف نص صحيح وشاهد من شواهد الشريعة الصريحة يؤصل للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كما أن الحديث نص يمنع القول بأن الاجتماع لمدارسة سيرته صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله وما خصه الله به لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، بل إن هذا يخصص بحديث آخر كما قال الفقهاء: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل عليها إلى يوم القيامة. صلوا على الحبيب صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث في سلسلة دروس السيرة النبوية. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن اشتراك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين من أهل مكة ببناء الكعبة بعد أن تصدعت جدرانها بسبب سيل عرم داهم مكة. وانتهينا من هذا الموضوع، وكانت المسألة الأخيرة التي تحدثنا فيها ولربما لم نتمها بعد هو التساؤل عما إذا كانت الكعبة المشرفة قد كانت مبنية قبل سيدنا إبراهيم أم لا. قلنا يبدو أن الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أن أول من بنى الكعبة هو سيدنا إبراهيم، وهنالك أدلة على ذلك. من جملة هذه الأدلة الحديث الذي يرويه البخاري وغيره أن سيدنا إبراهيم قال لابنه إسماعيل: إن الله قد أمرني بأمر، قال: فافعل ما أمرك به الله عز وجل. قال: وتعينني؟ قال: أعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. كلمة بيتا نكرة، دلت على أن هذا البيت لأول مرة يبنى. لو قال: إن الله أمرني أن أبني هنا البيت، فألها هنا تكون للعهد، يعني البيت الموجود لكنه يحتاج إلى ترميم، يحتاج إلى تجديد. هنالك رأي يقول: بل إن أول من بنى الكعبة هو سيدنا آدم، ويرون في ذلك حديثا يرويه البيهقي في الواقع أن الله عز وجل أرسل جبريل عندما أنزل سيدنا آدم وحواء إلى الأرض يبلغهما أمر الله بأن يبنيا في هذه المنطقة بيتا، فقام سيدنا آدم يبني وكانت حواء تعينه. الحديث فيه عبد الله بن لهيعة، تفرد به عبد الله بن لهيعة، ما في غير هذا السند. والحديث الذي يكون فيه عبد الله بن لهيعة لا يقبل. نعم، فهذا الحديث نعم لم يتلقه العلماء بالقبول قط. وهنالك من يقول: طيب، إن سيدنا إبراهيم قال: نعم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، معنى ذلك أن هذا البيت كان موجودا. يظن هؤلاء الذين يستشهدون بهذه الآية أن سيدنا إبراهيم ناجى الله عز وجل بهذا الكلام قبل أن يبني البيت، لكن من أين هذا؟ متى ثبت أن سيدنا إبراهيم دعا ربه بهذا قبل أن يبني البيت؟ لا، الظاهر من سياق الآية وسباقها أنه إنما دعا الله بهذا الدعاء عندما بعدما بنى البيت. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا الكلام إنما قاله بعد أن بني البيت، ولذلك قال نعم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكان سيدنا إسماعيل قد اشتد عوده وكبر، نعم، ولذلك قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فليس في هذه الآية ما يدل على أن سيدنا إبراهيم ناجى ربه بهذه النجوى ودعاه بهذا الدعاء قبل بنائه للكعبة، والله عز وجل أعلم. المهم أن الرجوع إلى الماضي السحيق السحيق عند نزول سيدنا آدم من الأرض ليس بيننا وبين ذلك العهد حديث ذو سند صحيح سليم يمكن الاعتماد عليه. ننتقل بعد هذا إلى المشهد الذي يليه من سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعنوان هذا المشهد اختلاء الرسول صلى الله عليه وسلم بغار حراء. لما أخذت سن المصطفى صلى الله عليه وسلم تدنو به إلى الأربعين من العمر، حبب الله سبحانه وتعالى إليه العزلة بعد أن كان اجتماعيا كغيره من الناس. حبب الله سبحانه وتعالى إليه العزلة من الناس، وسرعان ما تعرف على مكان طاب له أن يذهب بين الحين والآخر إليه. هذا المكان هو غار، مغارة في قمة جبل اسمه جبل النور، نعم، هو غار حراء. ومن ذهب منكم فرآه يعلم مدى صعوبة الصعود إليه، وهو يقع في الشمال الغربي من مكة المكرمة. حبب إليه صلى الله عليه وسلم أن يعتزل عن الناس، بل حبب إليه أن يعتزل أيضا حتى عن المجتمع وعن ضجيج الناس. دفعه ذلك إلى أن يبحث لنفسه عن مكان بعيد وبعيد عن الغوغاء وعن ضجيج الناس كلهم. نعم، اكتشف لنفسه هذا المكان، فاتخذ لنفسه عادة يأخذ زاده إلى هذا الغار، يأخذ ما يكفيه لعشرة أيام وفي بعض الأحيان لأسبوعين، ولربما امتد به البعد عن أهله وعن مكة إلى الشهر وهو قابع في هذا الغار. وكانت السيدة خديجة خير عون له على ذلك، فلم تكن تضيق ذرعا بهذا رغم محبتها الشديدة له، لكن كانت تحب قربه، إلا أنها تؤثر في نفس الوقت هواه، وهذا هو منطق الحب. نعم، تحب قربه ولكنها تؤثر ما يحبه هو، فكانت تهيئ له الزاد والطعام الذي يريد وتودعه، ويخرج هو إلى ذلك الجبل، في قمة ذلك الجبل النائي يبات هناك ويبقى هناك ما شاء الله أن يبقى، ثم يعود إلى داره إلى مكة. ما هي إلا أيام تمر حتى يتزود لمثل تلك الرحلة، نعم، وتعينه خديجة على ذلك وتودعه، ويعود إلى معتزله إلى هذا المكان. وهكذا إلى أن جاءه الوحي وهو في ذلك الغار. وسنتحدث عن الوحي وبدء الوحي في المشهد الآخر إن شاء الله تعالى. الشيء الذي يلفت النظر أيها الإخوة قبل أن ننتقل إلى دراسة هذا المشهد وتحليله، طبيعة هذا الغار. هذا الغار لا يكاد يتسع لأكثر من شخصين أو ثلاثة أشخاص، تنزل فيه هكذا. هنالك صخرة مائلة أشبه ما تكون بمستند لظهر الإنسان، وأمام مجلس الإنسان الذي يجلس ويستند إلى هذه الصخرة المائلة هكذا، نعم، نافذة، ثقب، ليس أكثر من ثقب. الجالس فيه إذا جلس هكذا يرى الكعبة من خلال هذه النافذة. المغارة تطل على مكة وتطل على بيت الله الحرام، فكان يطيب لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يجلس في ذلك الغار الليالي ذوات العدد كما قلت لكم، وإنه لشيء غريب. الإنسان لم يعتد على مثل هذه العزلة وعلى مثل هذا الابتعاد عن المكان الآهل، ويبقى يبيت هناك ليلة والليلتين وثلاث ليالي وأسبوع ربما أسبوعين، لكنه الحب الذي غرسه الله في قلبه، وسنتحدث عن الحكم عن ذلك. هذا هو المشهد. تعالوا نعد إلى دراسة هذا المشهد. لماذا حبب الله جل جلاله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتيه الرسالة، حبب إليه هذا الاعتزال عن الناس وبهذا الشكل الذي ذكرناه؟ يتبين أيها الإخوة الجواب من مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، ومن آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الحكمة ما هي؟ هي أن الله عز وجل أراد أن يهيئ نفسية المصطفى صلى الله عليه وسلم ومشاعر الرسول عليه الصلاة والسلام لتلقي هذا الوحي، لتلقي الوحي الذي وصفه ربنا بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم، وكل شيء يسير الله عز وجل نبيه المصطفى فيه فإنما هو تعليم لنا وإرشاد لنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معلما، وأمرنا الله عز وجل أن نحذو حذوه في أقواله وفي أفعاله. نعم، وقد أمرنا الله عز وجل بطاعة رسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي النبي عليه الصلاة والسلام يحببكم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما لا يكون بحاجة إلى هذه العزلة. الباري عز وجل طهر قلبه من الشوائب والأدران كما قلنا منذ صغره، منذ أن كان طفلا، لكنه التشريع يعلمنا الله أن المؤمن لا بد له من ساعات يختلي فيها إلى نفسه. هذه الخلوة هي أداة من أهم أدوات التربية التي لا يمكن أن يستغني عنها الإنسان، وحتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلكه الله عز وجل في هذا الطريق. لماذا؟ ما الحاجة إلى هذه الخلوة؟ الجواب: الإنسان أيها الإخوة مبتلى، نحن في دار التكليف ولسنا في دار التشريف والجزاء. دار التشريف والجزاء يوم القيامة، نحن في دار التكليف. يأمرنا الله عز وجل بما يأمرنا به من واجبات، ويضع بيننا وبين هذه الواجبات عراقيل وعقبات متمثلة في النفس الأمارة بالسوء، متمثلة في الرعونات النفسية، متمثلة في الأهواء الداخلية، ومتمثلة في الشيطان الذي يأتينا من الخارج. نعم، فأنت مكلف بأن تنفذ أوامر ربك، وبأن تطهر قلبك من الشوائب، وهذا أهم من تنفيذ الأوامر الظاهرة. أنت مكلف من قبل الله عز وجل بأن تعود إلى قلبك فتطهره من الاستكبار، تطهره من الحسد، تطهره من الضغين، تطهره من حب الدنيا والتكالب عليها، تطهره من المنافسة غير الشريفة مع الأقران. طيب، والإنسان مجبول على كثير من هذا الأمر، لكنك مكلف بهذا. والباري خاطبنا بهذا عندما قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ظاهر الإثم معروف، الابتعاد عن الفواحش، الابتعاد عن الربا، عن أكل مال الغير، عن الخمر، عن لكن ما المراد بباطن الإثم؟ المراد بباطن الإثم هذا أن تعود إلى قلبك فتطهره من هذه الأرجس، هذا أصعب من تجنب ظاهر

0: السنة.
1: طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ هما سبيلان اثنان، سبيل ظاهر وسبيل باطن. السبيل الظاهر أن تصغي إلى تحذيرات الله سبحانه وتعالى عندما يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، عندما يقول الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. آيات يحذرنا الله فيها من محبة الدنيا تكالب عليها، يحذرنا الله سبحانه وتعالى من كل ما يتعارض مع تزكية النفس، هذا هو السبيل الأول، تصغي إلى أوامر الله فتعاهد الله عز وجل على أن تطهر قلبك من هذه الأرجس، يعني لا تجعل قلبك وعاء لحب الدنيا، اجعله وعاء لحب الله، لا تجعل قلبك مكانا للحقد للضغينة للعصبية للذات للاستكبار لهذه الأمراض النفسية التي تحدثنا عنها. طيب العلاج الثاني، العلاج الثاني الخلوة التي تأخذ نفسك بها، مو خلوة دائمة خلوة جزئية، لابد للإنسان الذي يريد أن يطهر قلبه من هذه الأمراض أن تكون له ساعة أو ساعات يخلو فيها إلى نفسه بعيدا عن الأصدقاء بعيدا عن الأقارب بعيدا عن زملائه في العمل زملائه في الجامعة في التجارة في المدرسة بعيدا عن الناس كلهم، يخلو إلى نفسه فقط، يعود يفكر في هويته من أنا. إذا فكر وعاد إلى نفسه أصل الإيمان موجود، أصل الإيمان موجود، تطالعه نفسه بأنك عبد مملوك لله عز وجل، يفكر في مراقبة الله عز وجل له، رب العالمين يراقبه أينما ذهب وكيفما تقلب ومهما فعل. نعم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، طيب يعود ويواصل تفكيره متسائلا، هؤلاء الناس الذين من حولي زملائي في التجارة في الدراسة في العمل ماذا عسى أن يفيدوني وماذا عسى أن ينالني منهم من ضرر، أفكر فأجد أنهم جميعا عبيد مملوكون أذلاء لله عز وجل، لا يتأتى منهم شيء إلا بحكم الله إلا بقرار من عند الله سبحانه وتعالى. طيب إذن لا ضار في الكون إلا الله، أعلم هذا وأنا جالس منفرد أناجي نفسي، لا نافع إلا الله عز وجل، والله يلاحقني ويتابعني أينما ذهبت وكيفما صنعت. نعم، طيب أعود فأجد أن قلبي مليء بالسخائم وأنا الآن منفرد في غرفتي، أعود إلى قلبي أجده يحسد فلان، أجده يعني يلتز التذاذا كبيرا بأن يغتاب فلان بأن يتحدث عنه، أجدني أتعلق بالمال تعلق غريب وعجيب جدا، أعشق المال أينما لاح، أجد هذه الطبائع في نفسي وأنا أريد أن أصفي نفسي من الشوائب. الآن في هذه الحالة ماذا أصنع؟ الحالة تلجئني إلى الله، في هذه الخلوة أهتف وأدعو الله عز وجل، أقول يا رب أنا ضعيف، أنا الآن بين إيديك، أنا الآن واقف على بابك، أنا الآن ملتصق بأعتابك، أنا الآن دخيل كرمك وجودك، أمرتني أن أزكي نفسي يعني أن أطهر، أي والله مطالع بيدي، فيا رب الآن أنا أمامك، ما في حدا بيني وبينك، يا رب طهر قلبي من هذه السخائم. هلا لما بتكون أنت مع أصدقائك سهران مع زملائك في متجرك في جامعتك في مدرستك، لا يتأتى منك هذا الفكر نهائيا. أنت في مجتمعك الذي تعيش فيه، إن كان سوقا، إن كان مدرسة، إن كان جامعة، إن كان أسرة، أنت في هذه الحالة منصرف بفكرك وبمشاعرك إلى الجو الذي أنت فيه، فلا يتأتى منك أبدا أن تجلس في ساعة مع ما يسمونه النقد الذاتي، لا يتأتى ذلك أبدا منك. ومن هنا كان لا بد للإنسان إن أراد أن يصلح حاله الداخلية، لا بد له من ساعة أو ساعة كل 24 ساعة يخلو فيها إلى نفسه. وهذا ما كان يصنعه رسول الله بإيحاء غير مباشر من ربه سبحانه وتعالى. أنا أضرب لكم مثلا أيها الإخوة، زيد من الناس تاجر وله محل تجاري كبير في أشهر سوق في دمشق. في النهار وقته كله مع الزبائن الآتين الآيبين الغادين الرائحين، يبيع هذا ويكلم هذا، وربما ذهب إلى البنك وربما ذهب إلى المكان الآخر وهكذا. طيب الواقع لو أن هذا الإنسان التاجر كان عمله التجاري وقفا على هذا العمل النشيط في متجره لباءت تجارته بالخسران. سر نجاحه في متجره ما هو؟ أنه عندما يعود مساء إلى داره يأخذ دفاتر حساباته ويجلس في مكتبه ويغلق الباب ويعود إلى دفاتره وحساباته، أليس كذلك؟ هذه الساعة التي يجلس فيها مع دفاتره مع سجلاته، نعم، هو سر نجاحه في عمله التجاري، سر أرباحه. ولولا هذه الساعة أو الساعتين في كل ليلة كل نشاطه الذي يمارسه مع السوق وأثناء ضجيج السوق كله لا يعود إليه إلا بالخسران. التجارة مع الله عز وجل تماما هكذا شأنها، طالما كنت مع الناس في السوق في بيتك حتى مع أسرتك وأولادك، تسهر مع زوجتي والأولاد والأقارب، نعم، في جامعتك تلقي الدروس على طلاب

كما عزوا ملائكة هنا وهناك في النزوهات في السياحات، فاعلم أنك محجوب عن الله، محجوب عن الله بهذا الصخب الذي أنت فيه. لن تنتعش ولن تشعر بهويتك عبدا مملوكا لله عز وجل، ولن تحس بصلتك بالله عز وجل ورقابة الله عز وجل عليك إلا عندما تنتقي لنفسك في أي وقت يناسبك، ساعة أو ساعتين، بعيدا عن الصخب والضجيج. نعم، تعبد الله بالفكر، تعبد الله بالمراقبة. نعم، من أين ينبعث هذا؟ إلى جانب الشيء الذي ذكرته لكم سرتاني، يتجلى الله عز وجل عليك في هذه الحالة. علم من علم وجهل ذلك من جهل. أنا عندما أفضل وقت، لعلك تسأل ما هو أفضل وقت لهذه الخلوة؟ والله أفضل وقت بعد منتصف الليل، وقت السحر، الساعة أو الساعتين الأخيرتين من الليل. إن جلست منفردا تناجي الله، الكلمة التي تناجي الله بها تسمع صداها في أذنك. عندما تخاطب الله عز وجل تشعر أن الرب عز وجل يقول لك لبيك، أنا أسمع نجواك، أنا معك، ما في حدا غيرك وغيره. نعم، في هذه الحالة تشكو إلى الله حالا وتفكر، طيب يا أخي الناس شو بدهم يفيدوني أو شو بدهم يضروني؟ لا نافع إلا الله، لا ضار إلا الله أبدا بشكل من الأشكال. وإذا أردت أن أضع بغض زيد من الناس في قلبي، لماذا؟ لماذا؟ هو واحد من عباد الله عز وجل. إذا وضعت في قلبي شعور بالحسد تجاه زيد من الناس، طيب ما الذي يفيدني بذلك؟ لماذا؟ صلتك بالله تجعلك تتجه إلى عباد الله جميعا بالود، تجعلك تتجه إلى عباد الله عز وجل جميعا بالأنس، لأنهم منسوبون إلى الله وأنت تحب المولى سبحانه وتعالى. عبيده بدك تحترم عبيده، ما في كلام. حتى العاصي والتائه تنهاه عن معصيته وتهيه، لكنك تتصور أن ربما بكرة بيصير أفضل منك. فهذا هو السر في الخلوة التي شاءها الله لرسوله وحببها إليه، أولا من أجله، ثانيا من أجل أن يكون ذلك تعليماً

وسلم. قد يقول فينا قائل: طيب كان هذا قبل البعثة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون قدوة لنا متى؟ بعد البعثة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة. طيب الآن لم يصبح رسولا بعد؟ نقول هذا صحيح فيما لو أن ظاهرة الاختلاء انقطعت بعد بعثته. هل انقطعت؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعدما جاءه الوحي وأصبح رسولا واتجه إلى الناس يبلغهم رسالات الله سبحانه وتعالى، هل انقطعت يعني وظيفته أو انقطعت علاقته بالخلوة؟ أبدا، لكن اختلفت. كان يختلي في غار حراء، وكان يبتعد عن الناس الأسبوع والأسبوعين ولربما الشهر. الآن لا يستطيع أن يبتعد عنهم لأنه مكلف بأن يخاطبهم وأن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن خلوته استمرت كيف؟ استمرت في الليل، فكان يقوم في كثير من الأحيان نصف الليل،

0: سبحانه وتعالى. إذن الخلوة الجزئية المبرمجة وظيفة أقام الله عز وجل عليها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قبيل البعثة وبعد البعثة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت كذلك، ولا يشترط في الخلوة أن تذهب أنت الآخر إلى مغارة بعيدة، نعم، كما يفعل اليوم بعض الناس، نعم، يبتعد عن الناس مدة طويلة من الزمن. لا لا، ليس هذا هو المطلوب، وإنما المطلوب أن تتعهد نفسك بدواء، هذا الدواء بين الحين والآخر تأخذه. ما هو هذا الدواء؟ العزلة، الاختلاء والابتعاد عن الناس. أثناء وجودك مع الضجيج الذي يملأ أذنيك والذي يسري إلى قلبك فيملأه بآثاره وأصدائه، لن تستفيد من دينك إلا فائدة تقليدية، ولن تشعر بلذة الاتصال بالله عز وجل، نعم، ولن تعثر على هويتك، ولن تتعامل معها عبدا لله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت لك ساعة أو ساعتان تتعهد فيهما نفسك بالابتعاد عن الناس. لكن بقي أن نقول شيئا، ربما سمع هذا الكلام شاب فيكم قال والله أنا سأعتزل، أنا سأمارس هذه الوظيفة، دخل غرفته وأغلق الباب على نفسه وجلس. طيب، هو قريب عهد بالملهيات والمنسيات وقراءة المجلات التي تنسيه الله عز وجل وسماع الأغاني التي تبعده عن الله وإلى آخره، والآن هو جالس يريد أن يختلي. شو اللي بيصير؟ بيصير هالأفكار كلها تزدحم عليه، هو بخلوته، هو قاعد بها الخلوة بيتذكر الأشياء، بيتذكر المواقف، المشاهد، ما استفدنا شيء. ليس هذا هو السبيل. مثل هذا الإنسان ينبغي أن تكون له مادة أثناء خلوته تشده إليها، مثلا يمسك القرآن، بده يختلي، جيد، ضروري، يمسك كتاب الله عز وجل ويتدبره، مضروري يرى آية وراء آية بسرعة، يتدبره، نعم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذب. قف أمام هذه الآية، شوف شو بيقول لك رب العالمين، يا عبدي أحسن إلي أحسن إليك، أنا أحسنت إليك، هل لا أحسنت أنت أيضا إلي؟ لك من جزاء الإحسان الهابط إليك مني أن أتلقى إحسانا صاعدا منك إلي. الله، إيه والله يا رب، والله أنا مقصر. أنا شايف كيف بتتابع كلام الله سبحانه وتعالى وأنت في خلوتك، أو تقرأ شيئا آخر، طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تشدك من خيالات الدنيا وضجيجها. صحيح أنت فررت من الضجيج، لكن خيالات الضجيج تملأ رأسك. أنا أتكلم عن شاب حديث العهد بالمجتمع الدنيوي وما إلى ذلك، أينما ذهب الضجيج يلاحق فكره، أصداء المجتمع الذي كان فيه يلاحقه. هنا العلاج أن تشد نفسك إلى مادة، اقرأ كتاب الله وأنت في خلوتك بالطريقة التي ذكرت، تدبر بعض أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إياك وأنت حديث عاد باللهو والمنسيات والملهيات، إياك أن تجلس بين أربعة جدران وأنت تفكر، سيلاحقك الشيطان إلى ساعة، نعم، خلواتك هذه. هذا مما ينبغي أن نعلمه. هنالك بعض الناس يقولون لا هذه بدعة. صحيح، الخلوة إذا لم تكن لها شرائطها التي ينبغي أن تنضبط بها تصبح خلوة، تصبح بدعة. لكن إذا كان اختلاء بسيط، عزلة بسيطة، يعني قيام ليل، هو القيام الليل شو؟ هو عبارة عن خلوة مع الله سبحانه وتعالى. لا، هذا ليس من البدعة بل هو لب الدين. ولا خير في حياة إنسان دائما هو مع الأسواق ومع الزملاء ومع ضجيج الشهوات والأهواء وليس له نصيب في خلوة مع الله سبحانه وتعالى قط بشكل من الأشكال. سنقرأ حديث بدء الوحي كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ولسوف نعود إليه بالتحليل والشرح بمقدار ما وقف المبطلون والمبشرون والمستشرقون عند وحي عند حديث بدء الوحي يؤولونه ويتلاعبون به، لأنهم رأوا أنه ينبوع الإسلام. إذا استطاعوا أن يشككوا المسلم بينبوع الوحي فقد نعم أدخلوا الريبة في قلبه بالدين كله. ولكن نحن بالمقابل أيضا سندرس حديث بدء الوحي ونعود إليه بتحليل علمي دقيق حتى نحصن أنفسنا ضد لغو اللاغين وضد خداع المبطلين والمدجلين. أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصادقة كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. والرؤية الصادقة كانت مقدمة بين يدي الوحي، معنى ذلك الوحي ما هو رؤيا؟ الرؤيا مقدمة بين يدي الوحي. جاءه الملك فقال له اقرأ فجأة وهو في غار حراء، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فغطني يعني عانقني وشدني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني تركني فقال اقرأ باسم ربك العلق الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لم يكن ذلك رقادا في اليقظة. ثم غاب هذا الملك الذي لم يعلم سيدنا رسول من هو، فرجع المصطفى رأسا نزل من الغار، رجع رسول الله بها يرجف فؤاده، يعني قد أخذته البرداء من شدة الخوف، فدخل على خديجة رضي الله عنها وهو يقول زملوني زملوني، يعني أكسروا علي من الأردية حتى نعم يشعر بالدفء، فزملته حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة، أخبرها الخبر، قال لها لقد خشيت على نفسي يعني من الجان. قالت خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، طمأنته يعني. ثم انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان ابن عم لها، نعم، وورقة ابن نوفل هذا كان قد تجاوز 100 وكان قد تنصر في الجاهلية وكان يتقن اللغة العبرية. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك ما يقول. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى. فقال له ورقة هذا هو الناموس، ناموس يعني الوحي أو جبريل، الذي نزل على موسى. يا ليتني كنت جزعا، يعني شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي، وانقطع الوحي بعد ذلك. يعني هذه الصورة التي رآها في الغار بعد ذلك لم يعد يرى شيئا. كم؟ هنالك من قال 3 سنوات، وهنالك من قال 6 أشهر، ولعل هذا هو الراجح. انقطع الوحي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم مدة 6 أشهر، وسنتكلم عن الحكمة من ذلك. نعود فندرس هذه الظاهرة التي ذكر قرأنا خلاصة لها كما يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها عن نفسه. حديث بدء الوحي أيها الإخوة حديث أهم المستشرقين جميعا، كتبوا في ذلك كتبا مؤلفات، بعضها ترجم وبعضها لم يترجم. لماذا؟ نعم، لماذا أهمهم شأن الوحي؟ سبب ما قد قلته لكم، لأنهم إذا استطاعوا أن يعكروا صورة الوحي وحقيقته ويلبسوا على المسلم حقيقة الوحي، فالقرآن والنبوة سيدنا رسول الله كلها بتصير تابعة لذلك وينتهي الأمر. لذلك بذلوا جهودا شاقة فيما يتعلق بتفسير هذه الظاهرة على النحو الذي يطيب له. الآن سنناقش نحن هذا الأمر، وستجدون أن مناقشة هذا الموضوع من الأهمية بمكان. نقول إذن هؤلاء الكتاب الأجانب، ما في داعي نذكر أسماء، نعم، جولزير وغوستاف لوبون وجيب ومدري مين وكلهم نعم، يتحدثون عن ظاهرة بدء الوحي في حياة رسول الله. إذن يؤمنون بشيء اسمه ظاهرة بدء الوحي، نعم. طيب من أين جاءوا بها حتى آمنوا بها؟ هذا هو خبر بدء الوحي الذي ذكره رسول الله، تناقلته كتب التاريخ كلها، وتناقلته كتب السنة كلها، وتناقلته كتب السيرة أيضا كلها. فأمر مجمع عليه، بل وتواتر حديث بدء الوحي تواترا معنويا. لذلك لا يسع الأجانب المستشرقين وغيرهم لا يسعهم أن ينكروا حديث بدء الوحي، بل إنهم يأخذونه ويبنون عليه تصوراتهم ويفسرونه حسب ما يروق له. نعم، ماذا قالوا في تفسير الوحي؟ حديث بدء الوحي يؤمنون به، ماذا قالوا في تفسيره؟ منهم من قال إنه هو من كثرة هذه الخلوة التي استمرت واستمرت واستمرت في غار حراء صار عنده شفافية روحية، صار عنده منه أفكار داخلية بسبب هذه الشفافية التي كانت نتيجة استمرار العزلة. يعني الوحي شعور داخلي نتيجة استمرار البعد عن الناس. آخرون قالوا لا، هو من الأصل محمد رجل عبقري، عنده أفكار يعني نادرة وقلما تجدها لدى الآخرين، لكن هذه العبقرية نعم تألقت في خلوته التي كان قد تعود عليه. رأي ثالث قال لا والله لا هاد ولا هاد، كان عم يعاني من صرع. والذي قال هذا الكلام هو ليس غوستاف لوبون، جولزهر. نعم، طيب نحن ماذا نقول؟ نحن نقول لماذا تنسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم حديث بدء الوحي؟ هل ريحتم أنفسكم؟ أرحتم أنفسكم؟ وأنكروا لا في وحي ولا شيء. لكن الجواب أنه لا، في بالتاريخ شيء اسمه حديث بدء الوحي، بالتاريخ موجود، بكتب السيرة موجود، بكتب السنة موجود، لا نستطيع أن ننكره، لكن موقفنا أن نفسره. وهنا نقول حسنا، إذا نحن جميعا نؤمن بحديث بدء الوحي، والآن سنجعل من حديث بدء الوحي المقياس والميزان في تفسيره. ما دمتم أنتم مؤمنين بهذا الحديث، إذن ما ينبغي أن تفسروه تفسيرا يتعارض مع هذا الحديث ذاته، وهذا الموضوع سندخل فيه إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

خضار وفائدة. اليقطين. اليقطين أو قرع العسل اسمه العلمي كيوكوربيتا، وهو أحد أنواع الخضروات القرعية الغنية بالفوائد. ذكره الله تعالى في القرآن فقال سبحانه: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. يعد اليقطين مصدرا للعديد من مضادات الأكسدة القوية والفيتامينات مثل فيتامين ألف وجيم وهاء، لذا فهو يعزز مناعة الجسم ويقيه من الفيروسات والسرطانات والعديد من الأمراض كالإنفلونزا وغيرها، ويحميه من الالتهابات كالتهابات المفاصل والروماتيزم. واليقطين مفيد لعلاج تقرحات الجلد، وله دور كبير في بناء أنسجة الجسم والحفاظ على الجلد وحمايته وتسريع عملية التئام الجروح. ويساعد اليقطين في علاج الأرق لاحتوائه على أحماض أمينية ومعادن مثل الزنك والمغنيسيوم وغيرها من المعادن التي تعمل على تحفيز النوم العميق والتقليل من التوتر ومحاربة الاكتئاب والمساعدة على الاسترخاء. ويحافظ اليقطين أيضا على صحة العينين وخاصة الرؤية الليلية، ويعد اليقطين من الأغذية التي يوصى بها للسيطرة على مستويات الكوليسترول في الدم وضبط مستويات الضغط وتعزيز صحة القلب والشرايين والحماية من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية. ومن فوائد اليقطين أيضا أنه يعزز صحة الجهاز التنفسي ويخفف أعراض الربو ويطرد الديدان المعوية والطفيليات، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وهو مصدر غني بالكالسيوم مما يجعله ضروريا لصحة العظام والأسنان ونموها، بالإضافة لدوره في تعزيز عمل الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك وعسر الهضم. القيمة الغذائية لكل 100 غرام: الطاقة الغذائية 26 سعرة حرارية، الكربوهيدرات 6.5 غرام، السكر 2.76 غراما، الألياف الغذائية 0.5 غرام. فتبارك الله أحسن الخالقين. خضار وفائدة.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية، ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية، سيعقد مولد عصر هذا اليوم الأربعاء في مسجد الأبرار، مسجد الحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس بالسحيل بمدينة تريم، وبعد صلاة المغرب المولد السنوي برباط تريم، وكذلك المولد السنوي بكلية الشريعة بعيديد بمدينة تريم. كما نذكركم أحبتنا المستمعين الكرام بالمولد السنوي صباح يوم غد الخميس عند الإشراق في دار الفقيه المقدم بجانب مسجد آل بعلوي، والدعوة عمل الجميع والدال على الخير كفاعله. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
3: سيدنا عبد الله بن عباس قال: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أتدبر فيهما خير من أن أقرأ القرآن كله أهده هدا. الله سبحانه وتعالى أمرنا بل عاتب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التدبر، واستحسن بعض الإخوة أن يسمى هذا البرنامج بهذا الاسم مثاني.
4: برنامج مثاني يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

0: زوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم من الرجال الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين. سنتكلم في حلقتنا الجديدة عن التصوف، بين من يدعي أنه مصدر بدعة ومصدر تغيير للدين، وبين من يدعي بأنه حقيقة الدين. نرحب بشيخنا الكريم وشيخنا الفاضل الشيخ وليد. سنتكلم إن شاء الله تعالى عن هذا التصوف الذي أشرتم في حلقات سابقة أنه الركن الثالث الذي يبنى عليه هذا الدين الحنيف. ما هي حقيقة التصوف؟ ومن هم رجاله؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرنا في حلقات سابقة أنه بين، والعلماء استنبطوا من النصوص الشرعية حديث عمر بن الخطاب، حديث الإيمان والإسلام والإحسان. فقال العلماء: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وأقام الله الدنيا على أسباب، فجعل أسباب لكل أمر يريد حصوله. كيف يمكنني أن أعبد الله كأنني أراه وأكون صاحب اتباع لا ابتداع؟ لأننا في هذا الزمان بالذات صرنا في إشكالات من باب التشويش. التشويش ذبذبات طرحت في هذا العالم المتأخر، في هذا الزمن المتأخر، ليشوش صفاء ذبذبات أهل السنة والجماعة ككل. كنا في حلقات سابقة تكلمنا على أنه هناك تشويش كبير لأهل السنة في مسائل العقيدة، تشويش كبير على أهل السنة في مسائل الفقه. تقول لك نلتزم بالكتاب والسنة، لا نريد المذاهب، المذاهب هذه أكان رسول الله شافعيا أم مالكيا، وهات من هذا الكلام. وهذا يرد عليه بس طالب علم، كل من طلب العلم وجاء يدرس لمدة أقل حتى شهرين ثلاثة يفقه ويفهم أن الإنسان لابد له أن يدخل في دائرة دائرة ماذا؟ ما دخل فيه علماء أمة محمد قاطبة، دائرة الإسناد ككل. وإذا أردنا أن نقاعد الإسناد لن تجد عالما من أمة النبي. لو عددنا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم علماءها، حفاظ، جهابذة، أكابر، محدثون، أصوليون، أصحاب مؤلفات، لو جمعت مؤلفاتهم ربما تملأ سفينة ملآنة. هذه المؤلفات في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ستزيدهم كلهم رجال الإسناد، رجال العقائد السليمة، الفقه السليم، والمشرب السليم. اليوم نخصص الكلام على المشرب. ما معنى المشرب؟ حتى هذه كثير ما نسمعها، يقول لك أصحاب المشرب. المشرب هو الذوق، المشرب هو الأخلاق، المشرب هو تربية النفس وتزكيتها وترقيتها. المشرب أن ينظر إلى الله ولا ينظر إلى المخلوقات. المشرب أن ينظر أن الخالق والفاعل الواحد هو ربي سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى تأثير المخلوقات فيه. المشرب هو علم مقعد، كالعقيدة علم مقعد، كالفقه علم مقعد، قعده العلماء وجعل له قواعد. يعني العجيب في الأمر في أهل العقول، كيف نرضى للرياضيات أنها لا تسير إلا بقواعدها، ومن خالفها خالف القاعدة فنقول عنه جاهل. وعلم الهندسة لا تسير إلا بالقواعد، ومن خالفها خالف القواعد ونقول عنه جاهل. والطب وغير ذلك كلها بالقواعد، ونأتي لعلوم الشريعة ونريد أن نقبلها من غير قواعد. التصوف علم مستقل ظهر من زمن النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم،
2: لذلك تنقل العلوم بالسند إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الذي لم يفهم يقول لك هل قاله رسول الله، وهل النحو قاله رسول الله؟ يعني هو علم هكذا اسمه النحو، جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرسه للناس بهذه الصورة التي يدرسها كل الناس، لا جرومية وقطر الندى والفية بن مالك وغيرها. هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم خير من تكلم بذلك العلم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كليات، واحتاجت الأمة بعدها إلى ماذا؟ إلى فنون وعوامل لإيصال تلكم الكليات إلى الناس. فاحتاج في زمن علي بن أبي طالب عندما كان أمير المؤمنين، احتاجوا إلى من يجعل لهم فهما للقرآن، أي ييسر على الناس، لأنه كان غير منقط. فجاء لأبي الأسد أي ليحيى بن يعمر أولا، فقال أمره وعلمه كيفية تنقيط المصحف ونقط المصحف. هل كان هذا في زمن رسول الله؟ الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا، وإنما أشاروا للتابعين. ثم بعد ذلك رأوا أن الناس تقرأ القرآن الذي هو أساس الدين، ولكن يلحنون فيه، لا يفقهون في الضم والكسر والفتح إلى غير ذلك. فماذا فعلوا؟ جاء سيدنا علي بن أبي طالب في زمانه باب مدينة العلم أمير المؤمنين، فجاء إلى أبي الأسود الدؤلي فقال يا أبا الأسود أنحو هذا النحو، وعرفه كيفية استخراج وضبط المصحف، فاستخرج لنا علما كاملا سموه علم النحو. هذا العلم الذي نتكلم عنه هو شبيه بعلم التصوف. أي المقصود؟ أي علم التصوف ظهر بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قعدوا له قواعده، وظهرت رجاله كما ظهر للفقه رجاله. من هم رجال الفقه؟ مالك والشافعي وأبي حنيفة وسفيان والأوزاعي وغيرهم كثير مما استنبط الأحكام، أي في زمن التابعين وتابع التابعين إلى أن ظهر وصل إلى زماننا. ما لحنا أنا في مدارسنا ندرس الموطأ مالك، نرويه بالإسناد عن من؟ عن يحيى بن يحيى الليث الأندلسي إلى الإمام مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن مشايخنا إلى أن تصل إلى الإمام مالك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فهو كغيره متصل بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذا التصوف هو كغيره متصل بالسند إلى النبي محمد، جعل له العلماء قواعد واستخرجوه فكان له رجال. من رجاله؟ يقول لك أنتم كثير من الأسماء الآن، الله عز وجل جعلنا مسلمين والانتساب إلى الإسلام فقط، وأنتم تريدون أن تجعلوا أناس يقولون عن أنفسهم شاذلية، أناس يقولون عن أنفسهم قادرية، وناس يقولون عن أنفسهم صديقية، وناس يقولون عن باعلوية، وناس يقولون عن أنفسهم أسميات رفاعية رضي الله عن الكل. مثل ما قلنا في الأساس رضي الله عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، لماذا رضي الله عنهم؟ قعدوا لنا علم، استنبطوا لنا قواعد لفهم. علماء التربية، علماء التصوف، أول شيء هم علماء في الشريعة، فإذا أردت الحديث فهم المحدثون، وإذا أردت الأصول فهم الأصوليون، وإذا أردت الفقه فهم الفقهاء، وإذا أردت الكلام فهم المتكلمون.
1: إذن كونهم صوفية لا يمنع كونهم مشاركين في العلوم الأخرى،
2: هم أصل العلوم. وزادوا على غيرهم بهذا الذوق. يعني ما معنى؟ هل كل علماء أمة النبي محمد صوفية؟ نعم. ما معنى صوفية؟ أي لا نقول على أنهم صوفية على المعنى المتأخر. اللوثة جاءت وين هي؟ من أين جاءت اللوثة؟ من المتأخرين. أنا نحن الآن في هذا الزمان بين طرفي نقيض، بين من يدعي التصوف ولا تجد في الزوايا إلا دروشة. ما معنى دروشة؟ يعني أشياء ربما في بعضها على حسب ما تسمى مخالفة للشرع، لا تصلح حتى لزماننا، حتى توصل الناس إلى الدين وتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد طرف آخر منكر مشنع مغال في ماذا؟ في يسب أهل التصوف، يقول أن كأنه على زعمه يقول أنهم غير مسلمين، نعوذ بالله، وينعتونهم بالقبور وغير ذلك مما مشاهد في الانترنت ومشاهد عند الكل. طيب المسألة هذه المنضبطة بين طرفي نقيض، هل هي صحيحة من هنا أم صحيحة من هنا؟ لا هذه صحيحة ولا هذه صحيحة. ما هو الصحيح؟ الصحيح أن علماء التصوف هم علماء فقهاء في الشريعة، ولذلك لا يكون المتصدر، لا يكون المتصدر، ما شيخنا يقول، لا يكون المتصدر لإرشاد الناس إلا عالم. كيف إنسان لا يفقه، كيف إنسان لا يفقه ضروريات الدين، ولا يفقه نواقض الوضوء، ولا يفقه ما يجوز وما يستحيل في حق الأنبياء، ولا يعلم من العقيدة والفقه شيء، وتريد أن يرشد الناس بأمور الدين؟ علم الشريعة أساس سبع علم الظاهر، ثم بعد ذلك نفحة الباطن، هذه نفحة ماذا؟ نفحة القلب. ما هو هذا علم التصوف؟ هو يلخص في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك ترى. وكيف يمكنني أن أصل إلى ذلك؟ أن يعلق القلب بالله ويعشق رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن الطرح الآن الذي نطرحه، هل التصوف من الدين؟ نعم من الدين، بل أصل الدين، لأن من تعلم العقيدة وتعلم الفقه ينقصه عباب. وهك عندك، انظر إلى علماء الزيتونة، كان شيخ شيوخنا سيدنا مولانا سيدي محمد الأخوة التونسي رحمه الله، ذلك العالم الأصولي الذي يعني أبهر الناس بذلك العلم، كان من الدعاة إلى الله المتينين، كان شاذل الطريقة، كان شاذل الطريقة. كثير من، لو نحب نسميه علماء الزيتونة وأمة النبي، كل واحد له طريقته، حتى تجد في تعريفه يقول لك الأشعري، المالكي، الشاذلي، ال ال ال ال. لماذا هذا؟ ما هو هذا الانتساب؟ هو ارتباط قلبي بالرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى طريقة؟ هو أوراد، طريقة تصلح لزمانه. كل عالم جاء، نظر سيدنا بالحسن الشاذلي في زمانه فوجد نقص العلم واهتمام المريدين ومن يريدون الانتساب ومن يريد تربية نفوسهم وترقيتها، اهتمامهم فقط وانعزالهم في الزوايا. فجاء سيدنا بالحسن رضي الله عنه فقال: لا، نحن العالم كله خلوة لنا، لا بد من الدعوة إلى الله والخروج إلى الناس وتعليم الناس. وكان عالما جهبث، أخذ عنه سيدنا أبي العباس المرسي المصري، وأخذ عنه شيخ الشيوخ، شيخ الإسلام في زمانه، علامة الدنيا ابن عطاء الله السكندري، كان شيخ الأزهر وكان شيخ الشيوخ، أخذ عنه ابن دقيق العيد شاذلي، شيخ الشيوخ علامة الدنيا، أخذ عنه العز بن عبد السلام شيخ الشيوخ علامة الدنيا شاذلي. أي المقصود، ليس المقصود الانتساب للشاذلية دون الطرق، لكن نتكلم عن مدرسة علماء كلها أكابر في العالم الإسلامي، أسماءهم مشهورة معروفة. ولو أردنا أن ننتقل إلى أن نتعرف على مصنفات، ترى العجب العجاب، الإمام السيوطي ما هو؟ يعني كلهم أصحاب طرق. ما معنى الطريقة؟ الطريقة هي وسيلة للوصول إلى الله، لا تخرج عن سنة النبي محمد. فأنت مريض، ما معنى مريض؟ مريض جسد، تذهب إلى طبيب، يقول لك الطبيب شوف إذا أردت العلاج لابد أن تمتثل، في مدة شهر شهرين ثلاثة أشهر ستأخذ علاج، ملعقة الصباح ملعقة المساء، أعطاك قارورة، قلت أنت لا أنا لم أمتثل، لن أمتثل إلى أمر الطبيب، سأخذ تلك القارورة وأشربها بالكلية. هذا يحملونه إلى المستشفى، يعملوا له غسيل معدة، وربما يذهب إلى المقبرة. فهكذا الناس في هذا الزمان يريد أن يربي نفسه، يقرأ القرآن، طيب قرآن دين قراءته، يترقى، يريد أن يدخل إلى الأذكار، فيوم مع الأذكار ويوم مع القرآن ويوم وعشرة أيام لا يفعل شيء. لماذا؟ لأنه ليس له ورد. إذن العلماء التصوف أسسوا للمريدين ومن أرادوا الدخول في دائرة الخير أوراد. ما معنى أوراد؟ أي نوع من الأذكار مستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا مقدارها وقيمتها وأثرها، مثل الملعقة في الصباح وملعقة في المساء، فيقول يلزمونهم، يقولون أنت تفعل كذا صباحا كذا مساء، هذا المقدار، مع كمال ماذا؟ كمال المتابعة وكمال التكرار الدائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال ما كان ديما، خير الأعمال ما دام وإن قل، يعني الدوام الدوام الدوام، يصير يطرق القلب يطرق القلب يطرق القلب يطرق القلب حتى ينفتح القلب ويستقبل النور صلى الله على سيدنا محمد.
1: أشرتم شيخنا الفاضل في كلامكم أن التصوف متعلق بالعلوم الشرعية تعلق كبير، وأن العلوم الشرعية لا تفترق عن التصوف ولا العكس. كيف يمكن أن نتصور لو كانت الأمة الإسلامية غائب عنها هذا الفن وهذا العلم، علم التصوف؟
2: لما كان هو سبحان الله كان شيخنا الحبيب عمر يقول، قالوا أنتم تروا يعني ترون في حال الأمة في هذا الزمان، أتدرون ما هو سبب حال الأمة؟ غياب التربية.
3: لا إله إلا الله.
2: ما معنى غياب التربية؟ تربية القلوب. اليوم إذا درس طالب من طالب غير متربي، غير لم ينظر إلى الله في حاله، لو مثلا طالب حفظ القرآن ثم بعد ذلك تمكن من علوم اللغة ثم أخذ شيء من علوم الشريعة من غير تربية من غير سلوك يتصدر، هذا يكون سبب فتنة لا ريب فيه. لماذا؟ لأنه له شهوة الظهور وشهوة الأنا ومحبة الظهور ومحبة ثم لم يزكي نفسه ويرقيها من الحقد والنظر إلى الغير والسوى. علماء التصوف ماذا فعلوا؟ أنشأوا الزوايا، وكانت الزوايا تحمل الفقراء والمساكين، وهذا الفقراء والمساكين يعني يتعلمون الأذكار ويبيتون يلهجون بالذكر لله عز وجل، فتربت نفوسهم وترقت وتعلموا العلم، كما قال الغزالي رحمة الله عليه تعلمنا العلم لغير الله، لأن والده رحمه الله حمله إلى الزاوية، قيل كان فقير الحال، حمله إلى الزاوية ليأكل ويشرب، قال إذن النية كانت في الأول كانت لغيري، تعلمنا العلم لغير الله. والعجيب يختم يقول فأبى أن يكون إلا لله. لماذا؟ دخل مسلك التربية فألف لنا إحياء علوم الدين، ثم أبرز لنا شوف النظرة الجديدة. ما معنى النظرة الجديدة؟ النظرة الجديدة للعبادات، عملنا ربع العبادات، ماذا يستفاد من الصلاة؟ في تحريك القلب. ماذا يستفاد من الصيام؟ في تحريك القلب. وجعل صيام العموم صيام الخصوص صيام خصوص الخصوص، أي أنه كل ما يترقى النية كل ما يترقى، أين ستجده هذا؟ أين؟ لن تجده إلا في هذا الباب. هذا العلم يا سيد الكريم الذي تكلم عنه علماء أمة النبي لما فقدت التربية من القلب وصار التنافس والتناحر، هذا العلم الذي تراه هو من الأذواق ومما جعل الله سبحانه وتعالى من البركة. لذلك الزاوية لا بد أن نعيدها لأصلها. الزاوية ليست مجرد ذكر حفظ القرآن فقط، لا أقل شيء أن تكون كل زاوية في العالم الإسلامي تدرس علوم الدين الضرورية، عقيدة، فقه،
1: لا سيما في هذا الزمان،
2: لا سيما في هذا الزمان مع الخلل والخلط الذي نراه. يا سيدي نحن نعذر من يسب التصوف، تستغرب أنت، نحن نعذر من يسب التصوف
1: من وجه،
2: نعم، لأنهم رأوا خللا في من ينتسبون إلى الصوفية. لكننا نقول، هل توافقون من يسب أهل الإسلام؟ هل المسلمون يمثلون الإسلام؟ أم الإسلام أنقى وأرقى من أفعال المسلمين؟ إذن التصوف هو علم راقي، ولا يمكنك أن تتكلم عنه لأنه أخذ بالإسناد إلى سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله. إذن أفعال الصوفية لابد أن تعود إلى شرع الناس سبحانه وتعالى، ولا قيمة لهؤلاء النقاد، لأنهم ذاتهم ليس لهم المقدرة على الحكم باعتبار أنهم متشددون في عقولهم، ليرون أن كل ما لم يفعله رسول الله فهو بدعة، يرون أن كل ما لم يأتي من رسول الله فهو بدعة. ثم شوش عليهم هؤلاء فقالوا التصوف هو الشرك، التصوف هو القبور، التصوف هو التصوف، وأخذوا فكرة هكذا همجية.

0: رعوانية ونشروها في هذه الوسائل. أن هذا الكلام ربما بعد ذلك سيؤول وغير ذلك، لكن لا يهم، هو هذا علم، هذا علم مقعد قعده أهل العلم. فمن سيرد سيرد على السيوطي. السيوطي هذا يقول عن نفسه في كتابه الرد على من أخلد إلى الأرض وأنكر أن الاجتهاد في كل زمان فرض، قال أنا مجتهد في وقتي، رضي الله عنه، عالم محدث، كيف يمكنك أن تتكلم عنه؟ السيوطي هذا يا سيد كان يصلي على رسول الله في اليوم 50,000 صلاة ويكتب الكتب، والله مد لهم في الوقت، الله أعطاهم، أكرمهم، فتح لهم. إذن هؤلاء السادة حتى في كتبهم تجد الأذواق، بينما من يؤلف ولم يكن من هؤلاء إنما تجد شيئا من الجفوف وشيئا من ماذا؟ شيئا من الجفوف وشيئا من قسوة في كلامه للحكم على الناس. لن تجد صوفيا يحمل سيفا للناس ويقول هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، إنما قال كانوا شيخنا يقولون مسألة، شوف شوف شوف محليهم التوانسة، يعني مش تعصب، يعني علماء الزيتونة المقصود.
1: نعم.
0: قال جاء رجل إلى شيخ من شيخ الزيتونة فقالوا يا سيدي ما هو حكم من لا يصلي؟ أنت تعلم فتنة هذه مسائل، يعني الذي لا يصلي هل هو مسلم أم إلى غير ذلك، التكفير يعني، وقد رأينا حتى في بلادنا وفي غير بلادنا من أناس، رجل نسأل الله السلامة من هؤلاء المتشددون، والده توفي فأرادوا أن يدخلوه إلى يصلوا عليه، فلم يرد أن يصلي عليه، قال لا والدي لا يصلي، إذن هو غير مسلم، أعوذ بالله. وإحنا أمة النبي قاطبة قد قالوا أن الذي لا يصلي هو مسلم عاصي لله عز وجل. جاء واحد من عوام الناس يسأل شيخ من مشايخ الزيتونة، قالوا يا سيدي ما هو حكم من لا يصلي في الإسلام؟ فنظر إليه وضحك، قالوا أتعرف حكمه؟ قالوا ماذا؟ شوف التربية، قالوا أن تأخذ بيده وتدخله إلى المسجد.
1: الله،
0: مو سيف مسلط على الرقبة، يريدون هذا كافر وهذا مسلم، هذا كافر وهذا مسلم، أعوذ بالله. شيخ من مشايخ الزيتونة جاءه رجل ثري من أهل الدثور يريد أن قال أنا أريد، لا أريد إلا أن أصلي بحذائي، ولذا ومنعني البعض للصلاة بحذائي فقلت أنا لا أصلي، فما رأيكم؟ قالوا ماذا يمكنك أن تفعل؟ قال أنا مستعد أن أصلي لكن أصلي بحذائي. قالوا طيب صلي بحذائك. مشايخ الزيتون لهم نظرة، أيهم أفضل أن يصلي أو يترك الصلاة؟ أيهم أفضل؟
1: نعم أنا أصلي.
0: طيب جاء رجل آخر قال أنا ليس لي وقت ولكني سأصلي 3 صلوات فقط. قالوا يا بني إن الله فرض 5 صلوات. قالوا لا أنا لا أقدر لا أن أصلي. قالوا طيب أنت صلي 3 صلوات واقضي، إذا كان ما عندك شيء صلي 3 صلوات حاضرة وأقضي. ذهب إلى مصر وقال، قال لا شيخ، يعني العوام الناس بعض الأحيان يأخذون الفتوى ويأخذون ما أحبوا منها ولا يكملون البقية. ذهب مرة إلى مصر ودخل إلى الأزهر فقال لا شيخ من مشايخ الزيتونة قد قال لي صلي 3 فقط. فكتبه قالوا كيف لك أن تنكر معلوم من الدين بالضرورة وتقول له صلي 3 فقط؟ قالوا أنا قلت، أنا رغبته في أن يصلي 3 حاضرة وأن يصلي 2 قضاء، رغبه في أن يكمل الحاضر، إيه رغبه. الآخر ذهب إلى مصر قيل ودخل إلى مسجد بحذائه، قال لا شيخ من مشايخ الزيتون قال لي صلي بحذائك. قالوا أنا علمته أن يصلي ويثبت على صلاته ولو بحذائه، اجتهد عليه لينزع الحذاء. فكر واسع. علماء التصوف يا سيد الكريم نظرتهم إلى الله، قلبهم معلق برسول الله، أسوتهم النبي محمد، علقوا قلبهم بالله فلا يرون من يسب ولا يرون من يتكلم. نسأل الله تعالى أن يدخلنا مداخلهم وأن يكرمنا بهم يا أرحم الراحمين بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله بالخير. إذن حسن المشهد واتساع المشهد وحسن النظر، فنظروا العلم إلى التصوف

عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة في مرحلة الثانوية العامة، مستقبلك بيدك وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه الفاتحة
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال يوم تجمع عبادك وعن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن أبي عثمان الهندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة. وعن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام.
4: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قولا أي جامعا لمعاني الدين، واضحا لا يحتاج إلى تفسير. ثم استقم أي داوم واثبت على عمل الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات. ويرشدنا الحديث إلى الأمر بالاستقامة على التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، ويرشدنا أيضا إلى حرص الصحابة على تعلم دينهم والمحافظة على إيمانهم.
2: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وسلمي في الظهر. الله أكبر. كثير أوسع. وجهت وجهي للذي

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الطيبات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نبيك محمد. اللهم بارك على سيدنا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الطيبات لله.

اللهم صل وسلم

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوان نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلِّ وسلِّم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغِث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلِّ وسلِّم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغِث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صلِّ وسلِّم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، وأغِث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر، من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي، وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط، سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم حرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار، إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله. أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
2: بسم الله الرحمن

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم. هذه الحلقة سنتحدث فيها عن أهمية الطب النفسي، هذا المجال الذي أهمله الكثير من الناس بل استهان به جل ومعظم الناس. للحديث عن هذا الموضوع نستضيف في هذه الحلقة الدكتور فرج عبد الله باصالح، استشاري الطب النفسي والعصبي، رائد ومؤسس الطب النفسي بحضرموت، وكذلك الأستاذ المشارك بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. أرحب بالدكتور فرج باصالح، نشكر لك تلبية الدعوة وحضورك على الرغم من انشغالاتك دكتور. أهلا وسهلا.
2: شكرا جزيلا سيدي الفاضل، وأنا سعيد جدا أن أكون يعني
1: دكتور. موضوع الطب النفسي، هذا التخصص نرى حتى الناس اللي هم أطباء مثلا ينأون بأنفسهم للذهاب للتخصص هذا، ما السبب الناس بدأت تنفر من هذا التخصص أو المجال؟
2: شوف يا سيدي فاضل، الطب النفسي شفت كيف يعني، احنا يجب ان ناخذ الانسان كوحده متكامله.
1: جميل.
2: جسديا ونفسيا ننظر للانسان فقط كجثه او يعني كماده عضويه وبس، هذا خطا كبير، لانه الطب النفسي يعتبر جوهر التخصصات كلها، لانه بيتعامل مع اهم تكوين في الذات البشرية وهو النفس والعقل، وهما جوهرة الإنسان. تمام. فالطب النفسي مثلا، النفس هي الأداء الواصلة ما بين الروح والجسد، فكيف أنت تريد أن تلغي النفس في هذا الموقع؟ ثم بعدين العقل، العقل يعتبر جوهرة الإنسان البشرية، يعني الله سبحانه وتعالى ميز عباده أو الخلق عما خلقهم، الإنسان ميزه عن جميع يعني كائنات الحية، ميزه به بالعقل، العقل هو يعتبر جوهرة، بدون عقل لا تستطيع أن تفكر، أن تنتج، أن تنمي، أن تطور. فكيف نلغي العقل وكيف نلغي النفس؟ إذا قلنا هي النفس الأداة الواصلة ما بين الروح والجسد. فأهمية الطب النفسي كثير من الناس للأسف الشديد مش إلا في بلدنا، في العالم الثالث يعني
1: دول النامية.
2: الدول النامية يعني ينظروا للطب النفسي إنه هذا طبيب الناس يعني، بس هذا مرضى معينين اللي يختل عقله اللي هو يسمونه مجنون يعني، أو هذا دكتور مجانين. بالرغم إنه نحن نسبي افترض، أنا شفت لا سبحان الله 30 مريض، اللي يدخل عندي يمكن 3-4 بس اللي عنده حالات عقلية، ولكن بقية التشخيصات تكون في يعني
1: أمراض عضوية
2: كثيرة. خذ على سبيل المثال يعني يتظاهر أحيانا المرض النفسي يتظاهر على شكل أعراض عضوية، يعني مثلا خذ على سبيل المثال ماسك الدبرشن اللي أنا هنسميه الاكتئاب المقنع، شوف يعني كأنه شخص وراء الستارة مختفي وبيظهر قدامه، رامي قدامه قدام المسرح أعراض عضوية، دي وجعني دي وجعني راسي وجعني صدري بطني، يعني آلام مختلفة فيك، يعني سوماتيك كومبلينتس اللي هو آلام جسدية غامضة لا تتماشى لا فيزيولوجيا ولا تشريحيا مع يعني الأسباب العضوية. فكثير من الأحيان يتظاهر مثلا الماسك الدبرشن على سبيل المثال كصداع عند الإنسان بس، أو آلام في البطن بس، أو لا سمح الله الشعور بالعياء وبالضعف العام، ما فيش طاقة. فكثير يعني يروحون عند دكاترة كثير جدا ثم لا يفكرون هذا، حتى عندما يذهب للخارج يذهب عن نفس التخصص. أسبين مثل إريتول باول سيندروم اللي هو متلازمة القولون العصبي.
1: نعم.
2: أخوان الباطنين، وأنا كنت باطني طبعا،
1: ما شاء الله،
2: أخوان الباطنين كانوا يعتبرون أنه مرض مستقل بذاته، أنه هذا مرض عضوي. نحن نقول في الطب النفسي لا يا أخواني عزانا، هذا الإريتول باول سيندروم مجرد عرض أحد أعراض الاكتئاب المقنع، أو أحد أحيان اضطراب يجي في طبعا في الأعمار الصغيرة مثلا أكثرها في الإناث.
1: نعم.
2: مثل هستيريا بتجي فيها إريتول باول سيندروم، وهي نوع من أنواع هستيريا في يعني الأعراض العضوية،
1: تأتي على شكل قولون عصبي.
2: أيوة قولون عصبي.
1: نعم.
2: الجماعة طبعا أخواننا الباطنيين يعطون ألي ما يستفيد طبعا حتى يأتي لعندك. ليش؟ لأنه ليش أصلا يصاب هذا الشخص؟ عنده استرس في حياته، عنده ضغوطات، يعني يعيش في بيئة كلها ضغوطات،
1: توترات،
2: كلها توترات وانفعالات. فيأتي هنا بتعرف أنه عندنا أوتونوميك نيرفس سيستم، أوتونوميك نيرفس ينقسم إلى قسمين اللي هو الودي ونظير الودي. فبالتالي طبعا بينهم يعني منظومة من التناسق.
1: صحيح.
2: فعندما يكون الشخص عنده لا سمح الله في ضغط، عنده توترات ومشاكل يعني عائلية داخل بيته، في عمله، في مصاريفه، في اقتصاده، في أشياء تعرف في الأزمات الآن موجودة من ضمنها الدخل يعني القليل،
1: الحياة الاقتصادية. نعم.
2: فيبقى يصاب، فبالتالي تنمو كده في السيستم اللي هو الودي ونظير الودي له بيتخاصموا، بيكون اثنين قد يغلقوا مع بعض، أو يعني بيكون في خلل.
1: جميل.
2: فبالتالي أحد أعراض مثل ما قلت لك القولون العصبي هو مرض نفسي وليس باطني، وأنت ظاهر به أعراض عضوية، أعراض عضوية صح لا. وكثير من الأمراض العضوية تظهر بشكل آلام مختلفة في الجسم.
1: جميل دكتور. سنأتي على ذكر هذه الأمراض وأيضا بعض التصرفات الخاطئة سواء كان من المرضى أو حتى من الأطباء بإهمال الجانب النفسي، تركيز فقط على علاج الجانب العضوي، لكن نستأذنك لفاصل ولنعود بعده ونكمل الحديث.
2: شكرا.
1: عدنا لاستكمال الحديث عن أهمية الطب النفسي مع ضيف هذا اللقاء الدكتور فرج عبد الله باصالح، استشاري الأمراض النفسية والعصبية، وهو أيضا رائد ومؤسس الطب النفسي بحضرموت، والأستاذ المشارك بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. دكتور فرج، الآن سنأتي على بعض الأمثلة التي هي شائعة، أنت من خلال ممارستك تقريبا 20 سنة أو 30 سنة في مجال الطب النفسي أكيد واجهت العديد من الأمراض، هي نفسية تذهب إلى طبيب الأمراض العضوية. أعطي لنا أمثلة إلى هذه الأمثلة ويتجه مباشرة إلى الطبيب النفسي.
2: يعني على سبيل المثال الغدة الدرقية.
1: نعم.
2: عندما تضطرب افترضنا ويقل يعني إفراز الثايروكسين، بتضع المريض بعضوات عصبية. وفي نفس الوقت بالنسبة لحركته بتكون بطيئة، كلامه بطيء كلها، لكن بتظهر عليه بعضوات عصبية وبعض التظاهرات يعني آلام مختلفة في جسمه. فبالتالي يذهبوا للدكاترة الباطنيين أو الدكاترة الذهنيين، ثم تأتي الحالة إلينا أحيانا متأخر بعد سنوات، والمريض يصل لدرجة أنه يعني لا يأكل ولا ينام وعنده أفكار انتحارية. أحيانا يوصل أحيانا أفكار انتحارية، ثم توصل الحالة إلينا متأخرة. فعندما نشوف الوظائف الغدة الدرقية نشوف أنه فيه انخفاض شديد. بالتالي يعني هو بالحقيقة احنا مشتركين فيها بالاندوكرولوجي، لكن جايز ما مروا على هذه الأعراض. فأنا أن أعطيه مضادات اكتئاب مع الثايروكسين الكتروكسين 50 ملي جرام بيدي مثلا، حبة مايكروغرام، ويتحسن المريض كثير. أو بعض الولادة، لما تحصل الولادة أحيانا بتظهر المريض أحيانا أعراض اكتئابية أو أعراض ذهانية عقلية. فعندهم هنا أنه أحيانا بيقول أنه المريضة هذا وضعت لا سمح الله على الجن مثلا ولا أشياء مثل هذا، فيذهبون كثيرا، يعني تأتي يمكن بعد 7 أشهر 8 أشهر إذا لم يعني المريضة تنتحر، خاصة إذا عندها اكتئاب شديد. يعني أنا البارح بالضبط البارح جاتنا حالة المريضة عندها اكتئاب، اكتئاب ما بعد النفاس BBD اللي هو بوست بارتيوم ديبرشن، جاتنا متأخرة وعندها أفكار انتحارية، وجات يعني كان وزنها يقال حوالي 75، عبارة ما شفنا 35، يعني حتى أيوه لا تأكل وهو متأخر، حتى المنوريا أصبح عندها وهو
1: الطمث،
2: أيوه الطمث قل عندها الطمث وهو، وعندنا معنا عنده أطفال زوج هي أمه. فبالتالي هذه الحالات يجب يعني يستشير الطب النفسي أو أساتذة الآخرين في بقية الفروع النساء والولادة أو الباطنيين أو الجراحين، يجب أن يشوف حالة من الحالات يجب يأخذ استشارة الطبيب النفسي، لأن مرت عليه حالات كثيرة جدا يعني.
1: نعم.
2: وبعضها للأسف الشديد جابوا لنا إياها كلها في الرمق النهائي يعني.
1: يعني مرأة
2: مرأة كان مصاب ماسك الدبرشين فعلا واكتئاب شديد، حتى بين إنها عاد تأكل وجابوا لي متأخر حتى إلى البيت عندي شخصيا. فهذاك الوقت أنا يعني أمرت لازم تكون بالبرين سينكرونايزنج ثيرابي اللي هو العلاج بالعلاج لهذه الحالة بإنعاش المخ، جهاز إنعاش المخ.
1: نعم.
2: لكن تعرف أن مستوى الثقافي للناس ما تعرف إيش هذا، فلم يأخذ بالبال والحمد لله يعني مريضة ماتت بعد أسبوع، أنا شفتها بأسبوع توفت. وكثير من هذه الحالات هم بعض الناس يقولوا أنه أنتوا أخذتوا دواء حق مصالح هو السبب، لا سبحان الله، بالرغم من أن الحالة متأخرة جدا والمريضة لم تأخذ الأدوية حقنا ولا شيء. لكن تعرف بعض الناس للأسف الشديد لا يريدوا الناس أن يروحوا عند الطبيب النفسي من الأساس،
1: هي عقدة دكتورة من اعتقادة معادة توارثة،
2: بل يتصلون يا سيدي كريم، يتصلون يعني مرات تتصل مرة تقول أنت رحت بصار أنت مغرومة أنت لا تأخذي هذا الدواء. رسولنا العظيم سهل الصحابي جي سهل بن سعد روى حديث عن رسول الله، للأسف الشديد الأوروبيين يمشون عليه اللي هو يقول صلى الله عليه وسلم من يظن ما بين حييه وبين فخذيه في حيث آثر وبين رجليه ضمنت له الجنة.
1: صحيح.
2: يعني الإنسان ما يتكلم إلا في حدود اختصاصه، كل سلطان في عمله.
1: جميل.
2: في وظيفته، أما يتدخل في أشياء أخرى ويكون هو السبب للأسف الشديد في موت ناس آخرين.
1: نعم.
2: أنه يعني يعطيهم يعني بعض النصائح بدون فهم بدون عرف هكذا جزافا، بس كعقدة من الطب النفسي.
1: نعم. كثير. دكتور فرج، ازدياد حالات المجانين كما يقال بالحضرمي بين الضفرين المغاريم يعني في الشوارع نراهم يزدادون كل عام يزدادون، هل لها علاقة بموضوع الطب النفسي أو شيء من هذا القبيل؟
2: طبعا نحن نعيش الآن شعبنا الحضرمي خاصة في حضرموت هنا للأسف الشديد من 67 البلد 67 لم تعد الذات الحضرمية يعني الحاكمة واللي تأخذ القرار، دائما نحن يعني ناس ما عندنا القرابية للأسف الشديد، فعشان كذا للأسف الشديد تأتينا أزمات. تمام. أزمات سواء كانت سياسية أو اقتصادية وتلقي بظلها على الناس أجمعين.
1: لا.
2: يعني كثير تشوفهم هذا في الشوارع هذول لا يستطيعون أصلا يشتغل الدواء، والأدوية النفسية غالية يا دكتور، أدويتنا النفسية غالية، أقل وصفة طبية نكتبها لمدة بس شهر واحد تكلف المريض لا يقل عن 7 أو 12 ألف، ودخل الفرد هنا يعني في المتوسط 50 ألف. تمام. يعني بالرغم انها ادويه ليست اوروبيه طبعا، انما ادويه هنديه ولا عربيه يعني قل ثمنها. تمام. مش من هو الجوار.
1: نعم.
2: فبالتالي الناس يعني يجعلوا مريض لا يهتموا بمريضه ولا يداووه، متى يداووه؟ لما يقوم هو بجريمه. قتل حد من البيت ولا قتل الجيران ولا سوى مشكله ولا سوى مشكله. هذاك الوقت
1: يبدأ الاهتمام. هذه نقطة مهمة دكتور، يعني بعض المجانين أو المغاريم إن صح التعبير نجد بعضهم مؤذي، يعني يؤذي المار في الشارع، يؤذي من يذهب إلى السوق، وبعضهم يعني يقول لك حاله حال نفسه يعني ما يؤذي الناس.
2: يعني أنت يا دكتور
1: كيف هذا تفرق
2: بينهم؟ تذكرني الآن بالتظاهرات الذهنية العقلية يعني انت درست عن الطب النفسي انه السكيزوفرينيا مثلا الفصام قسم الى قسمين اساسيين، اعراض ذات يعني فصام ذو اعراض ايجابيه، اي انه المريض عنده عدواني هوستيليتي اجريسيف، هو يكون يعني عدواني، وجه العدوانيه نحو المجتمع لانه بيحس هو بضلالات معتقد خاطئه، عنده يعني ضلالات اضطهاديه، ضلالات الاشاره اضطهاديه، يشعر ان المجتمع هذا كله ضده ويتامر عليه، او بيسمع اصوات بينه وبين نفسه يعتبر الناس كلهم يشاورون عليه بيتكلمون عليه،
3: يضطر الى العنف،
2: بعكس الجانب الثاني اللي هو الفصام ذو الاعراض السلبيه، المريض موجه العدواني نحو الذات، فغالبا ده هو اللي يقتل حاله، يقتل حاله بانه يجي له اكتئاب شديد او اللي هو الهلوس السمعيه، نعم، يتهزيه، يسمع اصوات تهزيه تحبره. فمن هذا الناحيه انه المريض العقلي اذا اللي يأذي الناس هذا له اعراض ايجابيه، وفي كل الحالات سواء كان ذات اعراض ايجابيه او سلبيه يجب انه يكون هناك مستشفى خاص لمحافظه حضرموت. يعني للاسف الشديد نرى محافظات في مناطق دائما الشمال يعني مثل تعز او الحديده عندهم مستشفيات تابعه للدوله، بينما حضرموت احنا ننادي من اول جميع المحافظين اللي يتكرروا على محافظه حضرموت نعمل لهم رسائل انه هذه المحافظه ليست يعني تقوم هي تقدم الدعم يعني العلاجي والصحي لمحافظتين اخريتين اللي هي محافظه شبوه ومحافظه المهره، فحضرموت للاسف الشديد انه يعني مساحه رقعه كبيره جدا من الارض في دوله هذا وشعب كثير وما في مستشفى للأمراض النفسيه والعصبيه خاصه
3: هنا اسالك. نعم دكتور، كيف ترى واقع الطب؟ يعني انت الطب النفسي، انت مؤسس الطب النفسي، يعني اتيت من دوله الكويت استقريت في سعاد الزبين الشحر ثم يعني الان انت في مكلا معروف في حضرموت ساحلا وواديا، كيف ترى واقع الطب النفسي في حضرموت على مستوى الساحل والوادي؟ هل ترى في تقدم ام ترى ان الوضع لا زال ام نحتاج الكثير مثل ما ذكرت؟
2: الانسان دائما يكون متفائل، الرسول تفائل بالخير تجدوه. انا كنت من اول زمان يعني اشوف اعداد بسيطه جدا عدد مرضى، لكن السنوات الاخيره خاصه يعني بعد اقول قبل 25 سنه كنا نشوف حالات بسيطه جدا يعني وحالات حاده وبسرعه تداوى، لكن الان الحالات زادت وفي نفس الوقت يعني الطب يعني نظره الانسان للطب النفسي لم تتغير بهذاك التغير المطلوب، يعني لا زال الانسان يترددون، هو المريض يتردد واهله يترددون. يعني المريضة أمس لما جاءت قالت كلمة، قال أنا ما جيت إلا مضطرة.
3: يا الله.
2: يعني قلت كيف يا بنتي كيف مضطرة؟ قالت مضطرة بعد ما رحت عند جميع المعالجين سواء يعني بكتاب الله العزيز أو بقية المعالجين يعني الأطباء الآخرين.
3: نعم.
2: فشفت إنه ما في وكلهم يشيرون إنه لازم أجي عندك فجيت لك مضطرة. فقلت ماذا تعرفين عن الطب النفسي أو ما رغبتك يعني؟ هذا الناس يعتبرون انه اي واحد يجي عندك بابا صالح هذا مجنون خلاص مغروب يعني، وهذا النظره للاسف الشديد لم تتغير كثيرا يعني، هي تغيرت الى حد ما طبعا افضل واحسن، لكن يجب ان تكون يعني اكثر تقدم من هذا، لانه للاسف الشديد ما في هناك وعي اصلا بالصحه النفسيه، ما في يعني كتيبات تنشر لعامه الناس او في المدارس، بل في المدارس ما في شيء يعني في مقررهم
3: ماش في مقررات
2: ومناهج في مقررات عن الطب النفسي، يعني الحالات مهمة جدا اللي نشوفها في دائما مع الناس يعني.
3: جميل دكتور. دكتور موضوع الطب النفسي موضوع مشعب وكبير، يعني حلقة وقت البرنامج قصير صراحة لا تكفي، نتمنى أن تكون معنا إن شاء الله.
2: سعيد جدا وأتمنى لهم أنه دائما ينظروا للطب النفسي نظرة متفائلة، وأنه هذا الطب النفسي ما هو إلا يعني رديف لجميع التخصصات الطبية مثله مثل أي تخصص آخر، حتى بعضهم يقولوا أن هذا عين لا سمح الله، أقول العين حق قالها رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل شيء جابه يعني كتاب الله وسنة رسوله نحن نحطه على رأس العين، ولكن افترضنا واحد افترضنا طاح يعني سقط وانكسر عظمه، العظم هنا من يداوي الطبيب العظام واللي اللي عينه يعني بقول انه مثلا لو حدثت حتى عين ولا مس ولا اي حاجه المس والعين والاشياء هذا ثبت علميا ان تداوى عنها لانه العين هي تغير من ناقلات عصبيه حق المخ
3: نعم
2: والعين والمس والسحر الساحر يغير بحق الاشياء اللي يسويها يغير من الناقلات العصبيه اما يغير من الناقلات العصبيه فالانسان يمرض فنحن عندنا الحل باذن الله تعالى
3: ان شاء الله باذن الله شاكرين حضورك دكتور شكر في الختام الى ضيف هذه الحلقه رائد ومؤسس الطب النفسي بحضرموت الدكتور فرج عبد الله باصالح استشاري الطب النفسي والامراض العصبيه وشكر لكم موصول يا من تتابعونا حتى الملتقى دمتم في امان الله
4: طبيب الدار برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الكرام، الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بتحية الإسلام أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في مستهل حلقة جديدة وموضوع جديد يلامس شبابنا جميعا، بل يلامس المجتمع ككل. موضوع الحلقة أهمية التعليم عند الشباب. كما يشرفني باسمكم جميعا أن أرحب بالأستاذ الداعية منير بن سالم بن سعد بازهير من مواليد بلدة عندل مديرية حريضة سنة 1979 شهر 12، خريج دار المصطفى للدراسات الإسلامية الدفعة الثالثة، بكالوريوس في الدراسات الإسلامية من كلية الآداب جامعة صنعاء، باحث له الكثير من الأبحاث العلمية المطبوعة، طالب في مساق الماجستير في الحديث الشريف وعلومه بجامعة القرآن الكريم والعلوم التطبيقية بولاية الجزيرة بالسودان. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله تعالى فيكم ونفع الله سبحانه وتعالى بهذه البرامج الموفقة المنورة.
1: يا أهلا وسهلا. طبعا لدينا سؤال حول أهمية التعليم عند الشباب. دعنا ننظر أول من منظور الشريعة الإسلامية واهتمامها، وهل تعدتها الشريعة الإسلامية إلى غيرها من العلوم كعلوم الطب وغيرها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا شك أن الدين الإسلامي هو الدين العظيم الذي أولى العلم حقه ودعا إليه بشكل كبير وبشكل واسع، في مثل قوله تعالى: وقل ربي زدني علما. فالعلوم النافعة كلها التي تخدم الخير في الإنسانية وفي الحياة رغب الإسلام في تعاطيها وفي إتقانها وفي التعامل معها. ولذلك نجد في دين الإسلام الحظ على تعلم العلوم الشرعية أولا بدرجة الوجوب، لأنها العلوم التي يصحح بها معتقد الإنسان وتصحح بها صلاة الإنسان ومعاملات الإنسان وعبادات الإنسان وارتباطات الإنسان. فالعلوم من حيث الترتيب في القداسة وفي الوجوب أولا العلوم الشرعية التي يجب على المسلم ذكرا كان أو أنثى أن يتعلمها، ثم العلوم الأخرى التي تنفع الإنسان في حياته، سواء كان من العلوم الطبية أو العلوم الزراعية أو العلوم المكشفة لخبايا الأرض أو العلوم المتصلة بعلم الفلك أو بعلم الجيولوجيا أو العلوم المتصلة بمعرفة الرياح وما يتصل بالأمطار. فكل هذه العلوم مفيدة للإنسان، وينبغي أن يكون فيها من يسد الثغرات. الإسلام ليس دين منغلق أو دين منحبس، وإنما هو الدين العظيم الذي وضع أسس التعامل مع كل الأشياء. فنجد الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري معلقا، وهو في مسند إمام أحمد أيضا، حينما جاء إلى المدينة المنورة جاء إليه بسيدنا زيد بن ثابت الأنصاري وهو ابن 13 سنة، فنظر فيه صلى الله عليه وسلم فرأى أمامه وجها يتقد بنور الفطانة والذكاء والنبوغ، فقال: ماذا معك من القرآن؟ قال: يا رسول الله، 17 سورة، أي أحفظ 17 سورة. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ فوجد حفظا متقنا مع فهم. فقال صلى الله عليه وسلم إني لا آمن اليهود على كتابتي، فاذهب وتعلم لغة يهود. فلم يمانع النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم هذه اللغة، بل أمره أن يتعلمها لأنه لا يأتمن اليهود في الكتابة. فكأنه يقول إذا أوجدنا متخصصا في هذه اللغة يكون أولى لنا من الاستعانة بمن لا نأمنه من اليهود. قال في صحيح البخاري معلقا قال فذهب وتعلم لغة اليهود في 14 يوما. فجاء قال يا رسول الله أتقنتها العبرية؟ قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم أضف إليها السريانية. قال فذهب وأتقنها في 18 يوما، وجاء وهو يتكلم بالعبرية ويتكلم بالسريانية. هنا مسائل، المسألة الأولى أن الإسلام لا يمانع الاطلاع على لغة الآخر والتكلم بلغة الآخر لتسخيرها في خدمة الإسلام، وهذا في عهد النبوة وفي عهد له الرسالة، ومن تعلم لغة قوم أمنا من مكرهم. والأمر الثاني أنه كان في المدينة من يعلم هذه له اللغات، فذهب إليهم وتعلم عنهم هذه له اللغات. فعلم اللغات من العلوم المهمة التي دعا إلى تعلمها الحبيب صلى الله عليه وسلم، لنعرف ماذا بماذا يتكلم الكافر، وكيف نخاطب الكافر، وما هي أفكار الكافر. فكأنه صلى الله عليه وسلم أسس مكانا ومحلا للترجمة بهذا الفعل. نجد سيدنا عبد الله ابن الزبير ابن العوام وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب كانوا يتكلمون بمئة لغة، كان لهم يعني موالي من عدة بلدان، كل مولى يتكلم بلغة، فكانوا يطلبون من كل مولى أن يعلمهم اللغة التي يتقنها ثم يعتقونه مقابل أن يتعلم منه اللغة. وهذا اتساع، هذا اتساع كبير في العلوم. في الصحابة من يصنع المنابر، في الصحابة من يصنع الكراسي. قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس على كرسي فظننت أنه من حديد، وإذا هو من خشب، يعني من جودة الصنعة أنه ظن أنها منه
3: حديد،
2: من حديد. قال ثم لما تأملته جيدا فإذا هو من خشب، وكان من صناعة له، من صناعة الصحابة. وهناك من يتقن الزراعة، وهناك من يتقن البناء. فجاء في جامع ابن الأثير أنه صلى الله عليه وسلم عندما كان يبني المسجد رأى رجل من حضرموت يحسن صناعة الطين وترتيب الأمر والبناء بالطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يحسن، في جامع ابن الأثير قال إن هذا يحسن التعامل مع الطين، فدعوه وما يحسنه، دعوه وما ما يحسنه. بالإضافة إذن هناك إتقان للعلوم المتصلة بالمعمار والهندسة، هناك إتقان للعلوم المتصلة بالزراعة، هناك إتقان للعلوم المتصلة بالترجمة. بل أبعد من هذا، الصحابة كانوا يتقنون حتى التعامل مع البحر، فقد ركبوا البحر للفتوحات الإسلامية. ومن المنطق أن نقول أنهم لم يركبوا البحر إلا وهم يعرفون كيف يصرفون السفن، وكيف يتعاملون مع الاتجاهات، وكيف يجيئون ويذهبون في البحر بسلاسة وبإتقان وكيف يصلون إلى الأماكن ويفتحونها بواسطة السفن الشراعية. فركب الصحابة البحر في وقت مبكر وهذا يدل على أن فيهم من هو متقن لهذا الأمر، وأتقنوا أمور صناعة السلاح الذي يحتاجون إليه في الحرب. وكان صلى الله عليه وسلم رأى بعضهم يحمل جسيا أعجميا، يعني ما يسمى القوس أعجمي. قال ما هذا؟ قال إنه من صنع لش الفرس. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لو صنعتم جسيا عربيا لكان أولى. فأمر بالتمسك بالجسي العربي، والتمسك بالجسي العربي هنا فيه دلالة، دلالة الأولى أنه أحسن صنعة وأقوى نكاية وأكثر وأدق إصابة له للهدف، فأمرهم بإحسان الصنعة التي هي من أصل عربي. فإذا الدعوة إلى العلوم، الدعوة إلى المهارات، الدعوة إلى إتقان الصنع المختلفة، هذا موجود في ديننا الإسلامي بشكل واسع. ومن أراد أن يقف على مصداق ذلك جليا وواضحا فلينظر إلى كتاب التراتيب الإدارية في بيان نظام الحكومة النبوية للمحدث الإمام عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، في مجلدين بين كيف النبي صلى الله عليه وسلم أقام نظام دولة الإسلام علما وعملا وتشريعا وتقنينا وتنظيما في أدق الأشياء، كيف نظم أمر الكتاب، كيف نظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأسواق وأمر الصناع، إلى درجة أنه صلى الله عليه وسلم وضع أهل الحسبة الذين يدورون على الأسواق ويراقبون الأسعار ويراقبون شؤون الناس، بل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يخرج أحيانا كما في حديث من غشنا فليس منا. فالدين الإسلامي هو دين العلم، والإسلام هو العلم، هو العلم ذاته، هو العلم ذاته. ولذلك نقول من لم يفهم الإسلام يقول أن الإسلام يعادي العلم، هذا لم يفهم الإسلام ولم يشم من الإسلام شمه. الإسلام دين العلم، وكيف نفعل بقوله تعالى وقل ربي زدني علما، وقوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله في أول آية التنزيل اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان منه من علق، افتتح الكتاب بالعلم، وقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكلمة مسلم لفظ عام يدخل فيه له الذكر والأنثى. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم الرجال كما في صحيح البخاري، ويعقد مجالسا خاصة لتعليم النساء. ولما جاءت المرأة وقالت الصحابية أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت يا رسول الله الرجال سبقونا بالجهاد يجاهدون ولا نجاهد، وسبقونا بالحج يحجون كثير ولا نحج، نشتغل ببيوتهم وبتربيته أولادهم، وسبقونا بكثرة الخروج معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيتم، وذكرت أشياء كثيرة، هل رأيتم امرأة أحسن مسألة من هذه؟ فرح منها ومن حسن السؤال الذي تطرح، هل رأيتم امرأة أحسن مسألة من هذه؟ ودلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يعطي المرأة الأجور التي يحصل عليها الرجال في الجهاد وفي الحركة في الحياة التي لا تتاح لها، وموالاة الحج والعمرة بحسن التبعل للزوج. المرأة المتبعلة للزوج وللأولاد بعد أن تأخذ حظها الوافر من العلم الواجب الذي تخرج به من حد الجهل، هذه تجد أجور الرجال مضاعفة. ولكن محل الشاهد هنا قال هل ترون امرأة أحسن مسألة من هذه؟ وتقول السيدة عائشة في نساء الأنصار اللواتي يسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسألة تلو المسألة، قالت رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في دين الله. إذن ديننا دين العلم، ولكن فيه ضوابط. فنظرة الإسلام إلى العلم نظرة مستقيمة ومتكاملة.
1: نعم أستاذي، لا شك أن هناك أبيات للإمام الشافعي قالها عن العلم، فدعنا نفتح بعض منها ونناقشها. قال الإمام الشافعي من ضمن أبياته: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته.
2: نعم
1: أستاذ الكريم، ما هي الفكرة المقصودة التي يريدها الإمام الشافعي إيصالها لشبابنا؟
2: بارك الله تعالى فيكم. هذه الأبيات أصلا نتجت عن معاناة وممارسة للعلم ذاته، فهي نتجت من رجل خبير بالعلم وخبير بمسالك وطرق العلم وتحصيله العلم، فيقول: من قواعد تحصيل العلم الجم الصبر على المعلم. فالمعلم إنسان، والإنسان تعتريه الطباع المختلفة وتعتريه الأحوال المختلفة، فيقول: إذا وجدت من هو متمكن من أهل العلم فينبغي أن تصبر عليه في استخراج ما عنده من علم، وأن تنطرح له انطراحا تاما لتأخذ منه هذا العلم وتنتفع به انتفاعا تاما. اصبر على مر الجفا من معلم. الأصل في العلماء أنهم رحمة، ولكن إذا جاءت هناك شدة فهي من أجل أن يستعد الطالب أكثر ويستفيد الطالب أكثر وينهض الطالب ويخرج من من من من من من داء الغفلة إلى اليقظة والتيقظ الدائم. اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته. فينبغي للطالب إذا أراد العلم أن يستقر فيه أن يثبت على كل ما يعتريه من أحوال مختلفة من معلمه. فقد جاء أن سيدنا ابن عباس ينتظر تحت بيت سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري متأدبا، حتى أنها تأتي الرياح فتسف عليه التراب وتغير ملامح وجهه من كثرة التراب وهو تحت الباب، حتى أن المولاه التي لسيدنا زيد بن ثابت كانت تقول له: عبدك تحت الباب، تشبهه بالعبد. وفي البيت الأول إشارة إلى أهمية الأدب لتلقي علوم الشيخ وأهمية الانطراح لتلقي علوم الشيخ. من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع
1: ذل الجهل،
2: ذل الجهل طول حياته، طول حياته يبقى في الجهل. فكان بعض المشايخ يمتحن الطالب، يمتحن الطالب، فإذا جاء يطرق الباب يجعله يبقى كثيرا في الانتظار ليرى هل هو فعلا من الصادقين. الآن الحمد لله المشايخ محض رحمة، لا يختبرون ولا يمتحنون، ومع هذا الناس في نفرة عن العلم النافع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل هذه النفرة بالإقبال. من لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. فينبغي للإنسان أن يصبر على كل ما يعتريه من قلة ذات اليد في سبيل تحصيل العلم، من قلة الحصول على بعض المشتهيات، على بعض الرغبات، ففي سبيل طلب العلم يصبر على جميع ذلك.
1: نعم.
2: ومن فاته التعليم وقته
1: شبابه
2: فيه إشارة إلى أن العلم يحصل في وقت الشباب. من لم ينبغ في شبابه غالبا لا ينبغ بعد ذلك.
1: نعم.
2: وقت توقد الحافظة، اتزان الذاكرة، وقت القدرة على السهر، وقت القدرة على الحركة من شيخ إلى شيخ، وقت القدرة على انتصاب الظهر للكتابة، وقت القدرة على التنقل والارتحال في طلب له العلم. فمن لم يستوعب العلوم في وقت الشباب غالبا لا يستوعبها بعد ذلك.
1: نعم.
2: ففيه إشارة إلى أن وقت النبوغ ووقت التحصيل الجيد هو مرحلة الشباب. فمن فاته الشباب ولم يشغله لم يشغله بالعلم قال فكبر عليه أربعا ليوفاته، لأن الميت هو حقيقة ليس ميت الجسد، وإنما الناس موتى وأهل العلم أحياء. فالحي هو الحي بعلمه والحي باتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والميت وإن كان يمشي في صورة الأحياء فهو ميت بجهله وبابتعاده عن هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. حياة الفتاة حقيقة الفتوة لا تكون إلا مربوطة بالعلم. الفتوة وحسن الحال مربوط بالعلم، قال حياة الفتاة والله بالعلم والتقى، فمن فارق العلم والتقى ليس عنده فتوة وليس عنده حقيقته شباب، إذا لم يكون لا اعتبار له
1: لذاته.
2: فعلى قدرش ما تحسن من العلوم يكون لك الاعتبار عند الله ويكون لك الاعتبار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نجد الصحابة يقولون لما مات سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقولون فقدنا 9 أعشار العلم.
1: الله،
2: كيف اعتبار الذات؟ اعتبار الذات، لما مات سيدنا عمر قالوا فقدنا 9 أعشار العلم. فكانوا مجمعا للعلوم الظاهرة والعلوم الباطنة، علوم الورع، علوم الإخلاص، ولذلك جمع بينهم الإمام الشافعي حياة الفتى والله بليه
1: بالعلم والتقى،
2: يعني علم مربوط بالتقوى، والتقوى رمز للعمل بليه بالعلم. فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، ولا بد للعمل من علم. قال الإمام الغزالي عليه رحمة المولى تعالى العلم إمام والعمل تابعه. نعم، العلم إمام والعمل تابعه، فلا بد أن يكون العمل مبنيا على علم صحيح. فلا حج لمن لم يعلم بالحج، ولا صلاة لمن لم يعلم بالصلاة. لا بد أولا قبل أن تصلي أن تعلم أحكام الصلاة، وقبل أن تحج أن تعلم أحكام الحج، وهكذا. فالعلم إمام والعمل تابعه، ولذلك العلماء هم أئمة الهدى. حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لاعتبار لذاته. فالاعتبار هو بما يحسن الإنسان من العلوم المصاحبة للعلم والتقوى، أما علم بلا تقوى وبلا إخلاص كما يقولون حجة للإنسان لا حجة على الإنسان لا له حجة عليه لا
1: له.
2: ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا العلم الذي يكون حجة لنا لا علينا، وأن يفتح علينا وعليكم وعلى جميع المستمعين فتوح العارفين في العلم النافع.
1: اللهم آمين. أستاذ الكريم، هناك سؤال يدور في عقول الكثير من الشباب، ألا وهو كيف للشاب المسلم أن يوفق بين التعليم الديني والتعليم الأكاديمي في آن واحد بعيدا عن الأعذار؟
2: الأساس في تحصيل ما ذكرت أخي الكريم الله يبارك فيك هو الهمة. فإذا وجد الإنسان الهمة وثارت من نفسه الهمة استطاع أن يحسن العلم الشرعي والعلم الأكاديمي. نحن قلنا فيما تقدم أن العلم الشرعي هو الأساس،
1: نعم،
2: ولكن العلوم الأخرى أيضا منها ما هو فرض كفائي، فينبغي أن نوفر الأطباء، ينبغي أن نوفر الزراع، ينبغي أن نوفر الصناع. لو الأمة تحتاج إلى حجام ولم يكن فيها حجاما كما يقول الإمام الغزالي أثموا بتضييع إحياء فرض الكفاية. فينبغي أن تكون لدينا همم لإحياء العلوم المختلفة. فالهمة أساس الانطلاق للإبداع في الجانب الشرعي والجانب الأكاديمي معا. وتقدم أن ذكرت لك كيف سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري تمكن بهذه الهمة بهذه العزيمة بحسن الترتيب بحسن البرمجة للأوقات أن يتقن العلوم الشرعية أفرضكم زيد أن يتقن علوم القرآن فأوكل إليه جمع القرآن في مصحف سيدنا زيد بن ثابت الأنصاري وهو دون العشرين وأتقن معها اللغة العربية واللغة العبرية واللغة السرايانية ويلم بلغات إيش بلغات أخرى والمسلمين في الحبشة كانوا يلمون بلغة الحبشة المامش جيد ويتكلمون بها حتى أنه ثبت أن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يكلم الصغار الذين جاءوا من الحبشة ببعض الكلمات الحبشية تذكيرا لهم بما كانوا عليه في أيام هجرتهم في أيام الهجرة إلى الحبشة. إذن نقول ممكن للشاب أن يوفق بين العلم الشرعي والأكاديمي من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول الهمة، الأمر الثاني البرمجة الجيدة للوقت، البرمجة الجيدة
3: للوقت.
2: الأمر الثالث الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في جميع ذلك وسؤاله أن يوفقك لحسن التحصيل في الجانبين، الجانب الشرعي والجانب الأكاديمي. فإذا جاءت الهمة والإخلاص وجاءت البرمجة الجيدة للأوقات، الأوقات الحمد لله كافية ولكن يتعللون الناس بأن الوقت لا يكفي، والأوقات كافية لو برمجت لجاء منها خير خير كثير. ابن النحاس الشامي له أبيات جميلة يقول اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وما السيل إلا اجتماع النقط. السيل الكبير عبارة عن إيش؟ عبارة عن نقط صغيرة من الماء. قال ثم يصير هذا النقط النقطة مع النقطة مع النقطة تصير إيه؟ تصير سيل هادر. والعلم كذلك اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وما السيل إلا اجتماع النقط. فالتنظيم للأوقات مع الإخلاص والهمة وسؤال المولى تعالى المعونة ييسر الأمر جدا، خصوصا في بلد كتريم هذه. الحمد لله الفقهاء فيها كثر، العلماء فيها كثر، فيستطيع الإنسان أن ينظم أوقاته بدلا من التسكع هنا وهنا وهنا وهنا، أن ينظم أوقاته لأن يأخذ فقه الشريعة كاملا منضبطا ولو في ثلاثة كتب يتقنها ويفهمها منطوقا ومفهوما، مثل السفينة، مثل الرسالة الجامعة، مثل المقدمة الحضرمية. لو أتقنها ما شاء الله خير وبركة، أتقنها إتقان جيد. طبعا الجامعات يعني لا تجعلك متعمق في تخصصك، لا تجعلك متعمق في تخصصك. حقيقة التعمق في التخصص هو نتيجة مجالسة المشايخ المتمكنين ونتيجة الجهد الذاتي الذي يبذله المحب للطلب، القراءة، المقارنة، البحث، المناظرة، هذه تسهم في إعداد طالب علم متميز. أما الجامعات تعطيك مفاتيح، تعطيك آليات، ولكن التخصص والتعمق يحتاج إلى حسن المجالسة للشيوخ، حسن المباحثة، حسن المطالعة، حسن التقييد، الفهم للإصطلاحات، الفهم للضوابط، حسن التدريس لهذه الكتب، حسن الكتابة والبحث فيها يولد مكنة. إذن الخلاصة يستطيع أن يجمع كل شاب بين العلم الأكاديمي والعلم الشرعي بهذه الضوابط الثلاثة: همة عالية مع إخلاص، همة عالية مع إخلاص، برمجة وقت، استعانة بالله سبحانه وتعالى في طلب ذلك وتيسير ذلك، يحصل إن شاء الله الإتقان والتمكن
3: في خير وعافية إن شاء الله. السيد الكريم، لا شك أن اليوم في هذه الأيام حل التعليم الإلكتروني، كل واحد يدخل في مجالات التواصل أو غيره ممكن أن يتعلم الكثير والكثير. لكن سؤالنا، هل يعتبر التعليم الإلكتروني ذو فعالية إيجابية في الحد من انتشار الجهل وخلق الفرص أمام الشباب؟
2: التعليم الإلكتروني باب من أبواب النفع.

0: باب من أبواب النفع امتد إلى الأمة. فينبغي للإنسان ألا يفوت هذه الفرصة في الاستفادة والاستزادة والفهم والاطلاع. ولكن لابد أن يربط بالاختبار وحسن له حسن الاستنطاق لهذا الطالب، هل فهم جيد لهذه المناهج ولهذه الدروس ولهذه العلوم، من أجل نتأكد من أهليته. فالتأكد من حسن الفهم لابد فيه من المقابلة وحسن له وحسن الاختبار لهذا الطالب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا سعد بن معاذ: فبما تحكم فيهم؟ اختبره. إني مرسلك إلى اليمن فبما تحكم فيهم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ فبعد أن يأخذ هذه العلوم عن بعد، يختبر فيها ويرى هل أتقنها، هل استوعبها. فهذا باب من أبواب النفع امتد للأمة، ممكن أخذه والحمد لله. ممكن الآن بباب التعليم عن بعد أن يقابل المدرس وجها لوجه بهذه الوسائل ويواصله. لا شك أن الأخذ للعلم وجها لوجه وبطريقة المقابلة الذاتية الحسية له أبعاد كثيرة نافعة، وله زوايا كثيرة نافعة، وله بركة أخرى، وهو الأصل في التعليم. ولكن هذه منافذ فتحها الله سبحانه وتعالى، نستفيد معها، ولا يعطى التخصص فيها إلا بعد الاختبار والتأكد من أنه أتقنها إتقانش جيد.
1: جزاكم الله خيرا السيد الكريم على ما أفدتم وأجدتم. وأنتم إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الذي طاب بمتابعتكم إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، شاكرا المولى جل جلاله، متمنيا لكم دوام الصحة والعافية. إلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة الحبابة قمر بنت المنصب المرحوم الحبيب صالح بن عبد القادر بن سالم الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم في عينات، والجنازة الساعة الرابعة عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيت أولاد السيد المرحوم محمد بن علوي بن حسن الحامد في عينات. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة الحبابة قمر بنت المنصب المرحوم الحبيب صالح بن عبد القادر بن سالم الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم في عينات، والجنازة الساعة الرابعة عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيت أولاد السيد المرحوم محمد بن علوي بن حسن الحامد في عينات. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية، سيعقد مولد عصر هذا اليوم الأربعاء في مسجد الأبرار، مسجد الحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس بالسحيل بمدينة تريم، وبعد صلاة المغرب المولد السنوي برباط تريم، وكذلك

0: عليها ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد، شارع 60، مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 771-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.
1: سيدنا عبد الرحمن بن عوف
2: رضي الله عنه،
1: يعني رضي الله عنه، يعني وشخصية جدا جميلة.
2: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة،
1: وفي مشكلة بالضبط لما دخل على المدينة
2: ما جابوا ريال
1: ولا جابوا ولا ريال، وقال لهم دلوني على السوق، دلوني على استراتيجيات السوق ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين ويمين شمال ولا هذا
2: هنرجع نقولها للشباب.
1: بالضبط
2: أخي معمر، نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
3: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله على جود الله وكرمه سبحانه وتعالى وإحسانه وامتنانه وفضله وعطائه، ونحمد الله سبحانه وتعالى على رافة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واعتناء النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأمته، فلا يزال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متوجها لهذه الأمة المحمدية أن يحفظها الله من الانحراف والميل، وتبقى على الصراط المستقيم، تبقى على النهج القويم حتى تقر عين النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه الأمة المرعية عند الله ببركة رسولها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله على ما أكرمكم وعلى ما أعطاكم، ومنحن معكم كذلك حاضرين ومنغمسين في هذا النور. تكرم علينا بحضور نشر الرايات الكبرى وتجليات العظمى، نشر رايات المحبوبين وظهور تجديد دين سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فنشكر المولى وإياكم على جميع نعمه عدد العدد والمدد في كل لمحة ونفس من الأزل إلى الأبد، ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على هذه النعمة بالخصوص، فأن كل نعمة من نعم الله عز وجل طيها نعم وباطنها نعم. حتى المولى قال جل جلاله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولم يقل نعم الله. ففي كل نعمة نعم عظيمة متعددة. هذه النعمة نعمة الحضور في هذه الليلة ذات النور المتوقد والعطاء المتجدد، التعرفات الإلهية من المولى سبحانه وتعالى، وأدخال السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كم طيها من النعم، وما نسمعه من كلام شيخنا الحبيب عمر، وما يتوجه لنا ولكم، وما توجه في الماضي وما سيتوجه في المستقبل من عطاءات الله ومن فتح خزائن المولى لهذه الأمة ولكم أنتم الحاضرون ولنا والأهل تريم بالخصوص والأهل الوادي. فأن الإمام أبو مدين قد قال في قصيدته: فأن الرضا يختص من حضر. إذا حضر الإنسان محاضر التعرفات الإلهية والبركات الربانية يشكر ربه عز وجل، حيث أزال عنك المولى الموانع الباطنة والظاهرة وأحضرك. وكثير مثلكم يتمنون الحضور ويتشوقون، وقلوبهم سليمة ونياتهم صادقة ونواياهم حسنة. ربما في بيوتهم منعتهم الموانع، ولكن قد قال أحد الوراث للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في قصيدته باللهجة التريمية والمطرب يطرب من فوق راس المنارة، قال: مقبول من حضر عندنا للزيارة، والذي ما حضر قسمه إلى من داره. فكثير تصلهم أقسامهم إلى بيوتهم وإلى دورهم بصفاء نواياهم وحسن مقاصدهم. فالحمد لله على هذا العطاء، ونسأل الله تعالى أن يكرمنا ياكم بما هو أهله، وأن يحفر حظنا سبحانه وتعالى من الخيرات والعطايا الجزيلات. كنت أردت سمعت قبيل في كلام سيدي الحبيب عمر في مسجد العيدروس كلام مثل العسل المصبوب، يعني أقل شيء الفقير تأثرت، ربما بعضهم أكثر مني وبعضهم مثلي وبعضهم أقل. طرح كلام ما شاء الله سيدي العصر كما ذكر الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي: عسل مصفى وقع مجناه من خير نوب. كلام يصب مثل العسل في القلوب وفي الأرواح. ومما حفظته من تلك الكلمات قال سيدي الحبيب عمر: علينا نفسي أمثالي والمقصرين، أما المشمرون فهم ما شاء الله. نجتنب النواهي، قال: إذا اجتنب الإنسان المناهي وأتقن الفرائض وقام بالطاعات فتحت له أبواب عظيمة خيرات كريمة. فنحن ننوي الآن من هذه الجلسة العظيمة التي كما سمعنا فيها كلام سيد الحمر فيها عرض مباشر، ليس عبر الشاتات ولكن عبر ما قاله سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم: تعرض علي أعمالكم، فتنبعث من بواطننا بفضل الله تعالى وبركات توجهات الصالحين ومناصبنا، بركات اسمه الباعث، نوايا حسنة من الآن وصادقة، أننا نتقن الفرائض ونتقرب بالنوافل ونهجر المناهي أي منهي عنه، حتى تشرق علينا أنوار المجالس والدعوات فيها والعنايات وحضور الملائكة كما نص النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم تمم لنا النعم يا أكرم الأكرمين، كما أحضرت أجسامنا وأحضرت قلوبنا، تمم لنا النعم وفرح نبيك محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بعطاءاته الأمومة، وفرح ورثته بما تجود به وما تتكرم من الهدايات والعنايات والرعايات ونشر الأنوار الهدايات. واجعلنا كما غمستنا في هذا النور الحسي، اغمسنا في نور نبيك محمد المعنوي، حتى تتنظف قلوبنا وبواطننا، ونكون أهلا للعبودية وللشكر ولمرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. والعفو منكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاتحي أبواب الاتصال بحبيبه لمن أراد أن يسعده ولمن أراد أن يقربه ولمن أراد أن يدنيه إليه سبحانه وتعالى. نقرأ في مستدرك الحاكم على الصحيحين قول سيدنا آدم عندما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال آدم لربه: إنك أول ما نفخت فيه الروح نظرت في قوائم عرشك فإذا مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان الصفي الله أول ما تعرف عليه من الأسماء بعد اسم الذات العلية اسم محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا معيار السعادة وباب الفوز وباب النجح، وبه قبلت التوبة وبه قضيت الحاجة لآدم، ولا زالت تقضى به الحاجات، ولا زالت تنال به الغايات، ولا زالت تبلغ به الرغبات. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسند الله تعالى إليه نفع البرية في الظاهر والباطن، وأخبر هذه الأمة على وجه الخصوص أنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فهو صلى الله عليه وسلم مفتاح الخيرات والسعادات لهم في ظاهر الأمر وباطنه في دنياهم وأخراهم. ذكر الإمام ابن حجر في الإصابة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة يعرض نفسه على القبائل: يا عباد الله قولوا لا إله إلا الله أشهد لكم بها عند الله. ومر من قبيلة إلى قبيلة، مر على قبيلة بكر بن وائل وكلمهم، قالوا: يا رجل إنما تدعو إليه الأمر حسن، وإننا مشغولون بيننا وبين عظيم ساسان ثم كسرى من بعده موعد نلقاه عند مياه ذي قار، ولا ندري ماذا يحصل بعد ذلك، فإذا انقضى حربنا ننظر ما يكون من أمرنا ثم نعود إليك. فريح النبي منهم بحسن الرد، وإن لم يقبلوا الدعوة إلا أن جوابهم كان في شيء من الأدب مع الذات المحمدية، في شيء من الاحترام لهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. فانصرف عنهم عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى ديارهم، وقامت الوقعة المعروفة تاريخيا في مياه ذي قار، لأول مرة تقابل قبيلة من قبائل العرب دولة عظمى في ذاك الزمان، دولة فارس. تواجهوا مع دولة فارس وكان الكل مقتنع أن القبيلة ستباد عن بكرة أبيها والمسألة منتهية ودولة فارس تفوز. شيخ بكر بن وائل لما اجتمع معه قال لهم: ما اسم الرجل الذي كلمنا بمكة لما كنا عنده بمكة في الحج؟ قالوا له: اسمه محمد. قال: إذن يكون شعارنا غدا في المعركة، كلمة السر حقنا الشعار في المعركة، يا محمد يا منصور. فجعلوا شعاره، فتبارزوا مع الفرس، فقتل المقاتل من قبيلة بكر بن وائل من العرب قتل الفارس من الفرس الأول والثاني والثالث، فدب الرعب في قلوبهم فهجموا عليهم فانتصروا عليهم. ولا يعلم أحد هذه الكلمة التي دارت بينهم من أهل مكة، لا يعلم الخبر، إنما بلغ الخبر إلى مكة أن القبيلة انتصرت على كسرى، على على على على على على على على على كسرى على فارس وهزموهم. وجاء سيدنا أبو بكر يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله أتذكر القوم الذين لقيناهم في الحج؟ قال: نعم. ما شأنهم؟ قال: لقد انتصروا على على على على فارس يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا أول يوم من انتصفت فيه العرب من العجم وبي نصروا. ما فضل في الكون إلا وهو من ذا الفضي، ولا جمال انبسط إلا لهذا الجميل، ما عين إلا ومن ذا البحر ماها يسير. لو أدركنا الحقيقة يا إخواني ما من نعمة من الله بها علينا إلا وهذا السيد واسطتها، وهذا الحبيب مفتاحها، وهذا الحبيب هو سبب كل خير أصاب البرية في الظاهر والباطن في الغيب والشهادة. من أدرك هذه الحقيقة من شأنه أن يتولع به وأن يهيم في حبه وأن يمتلئ كيانه تعظيم وشوق وحنين لهذه الذات الكريمة الطاهرة. ما أنزل الرحمن أو ينزل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما خص أو يشمل إلا وطاه المصطفى عبده مختاره محبوبه الأول، واسطة فيها وأصل لها، يعلم هذا كل من يعقل. هذه الخيرات المنبسطة لنا ولكم في مثل هذه المجامع من حضرته أتت، من ذاته الشريفة نبعت، الحنان الذي كان في قلبه فاض على أمته وكل ما تشعر به قلوبنا من صورة المحبة أو مما نسمينا عن محبة، كل ما تشعر به قلوب المؤمنين منذ أن آمن به آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كل ما يشعرون به من الحب لله وللرسول وللرسل الأنبياء الكرام إنما هو فرع ونبع من فيض حنانه هو على البرية صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن وإياكم نعيش الخيرات والبركات والرحمات الواصلة إلينا من رب البريات بواسطة هذا العبد المحبوب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بدون استحقاق وبدون تأهل وبدون سابق طلب وبدون أدنى مسبب، إلا أن هذه رحمة الله العظمى، إلا أن الله تعالى تكرم على البرية كما سمعنا في المولد في الظهر من رحمة الله رب العالمين بنا أن قال رحمتي العظمى علت غضبي، لذلك اختار منا مرسلين لنا ليرشدونا إلى السامي من الرتب تفضلا وامتنانا بفضل ومنة من الله، حيث أرسلهم لنا بأن عرفوا دأبا عبادي بي ليربحوا منه إحسانا ومكرمة طوبى لمقترب من لله محتسبي، فكان حظنا أعظمهم وكان حظنا سيدهم وكان حظنا إمامهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن رحمته بأمته لم يتركهم إلا وهو مطمئن على بقاء هذا الدين فيه وقيام هذا الأمر حتى يظهره الله سبحانه وتعالى كما وعد: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا أبدا كتاب الله وعترتي آل بيتي، فإن العليم الخبير أنبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم الدين. ونحن نأمل من الله تعالى أن نرد معهم في أول الواردين، أن نجتمع مع أحبابنا هؤلاء الذين هاجت من قلوبهم مشاعر الحب محبة لهذا الحبيب الأعظم، نجتمع زمرة واحدة كما وفدنا إلى هذه الساحة نفد إلى ساحة الحوض الكريم، ننظر البشارة التي تطربنا كلما مررنا عليها في كتب السنة، قوله صلى الله عليه وسلم: وإني لبعقري حوضي أذود الناس عن أهل اليمن، وإني لبعقري حوضي أذود الناس عن أهل اليمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يدخلنا وإياكم في دائرة المنة والفضل والإحسان ويرزقنا التوفيق لشكر هذه النعمة وللقيام بواجبها على ما ينبغي منا، ويسامحنا فيما نقصر فيه وفي زللنا وفي خطائنا، وندخل بحر هذا الحبيب العظيم عليه الصلاة والسلام ونعوم فيه ونصل إلى حضرة الله، والله راض عنا في خير وعافية، والحمد لله رب العالمين.
4: الحمد لله رب العالمين حمدا يفوق ويعلو ويفضل حمد الحامدين على نعمه التي لا تحصى ومننه التي لا تعد، أكرمنا وإياكم بأن جعلنا من أهل لا إله إلا الله، جعلنا من أهل هذه الرسالة، وجعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، الأمة التي تمنى أن يكون من أفرادها كليم الله موسى عليه السلام. وسمعنا في كلام إخواننا ما نحن فيه من المنة وما نحن فيه من ذكر حبيبنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، والذي لا يستطيع أحد أن يحيط بنزر مما فيه، كما قال سيدنا الحبيب علي وأورد في مولده: كملت محاسنه فلو أهدى السنة للبدر عند تمامه لم يخسفي، وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. ويقول حبيبنا علي: حاولت أن أصف الحبيب ببعض ما فهم الفؤاد من الثنى القرآني، فوجدت قولي لا يفيء بذرة من عشر معشار العطر الرباني، من أين يعرب مقولي عن حضرة عن وصفها قد كل كل لساني. ما أعظم أن يكون الإنسان فردا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي لا تحصى فضائلها ولا تحصى خيراتها، وما أجمل أن تجتمع هذه الجموع من بلاد شتى ومن بقاع شتى ومن مناطق شتى على حب الله وحب رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وسمعنا الكلام المنقول عن سيدي الحبيب عمر فيما يدعونا إلى تقواه سبحانه وتعالى، وهي الكسوة، لا لا شك أن مجلسنا كسوة، ولا شك أن هذه السكينة التي تخيم على هذا المجلس بل على مجالس الشهر الكريم هي كسوة من الحق سبحانه وتعالى، وسكينة ظاهرة علينا، ولكن كسوة التقوى التي أشار إليها الحق سبحانه وتعالى قال: ولباس التقوى ذلك خير. هذا الذي نرجوه، نرجو أن لا ننصرف من مولدنا ومن مجلسنا إلا بخيرات وإلا بأمور فوق ما نطلب وفوق ما نرجو وفوق ما نتخيل وفوق ما يخطر على بال حاضر منا. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه المجالس سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام، وأن يجعلنا من أوفر أمة النبي محمد حظا بهذه المجالس وهذه الخيرات، وأن يزيدنا قربا من الحبيب واستأسيا بالحبيب واقتداء بالحبيب، وأن يقر عين سيد الحبيب عمر ومؤسس هذه الدار وهذه المجالس بما يحب وفوق ما يحب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
5: الحمد لله رب العالمين، حمدا وفي نعمه كف مزيده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله على توفيقه وعلى فضله وعلى ما فتح من الموائد والأبواب للارتباط بسيد الأحباب صلى الله عليه وسلم. هذه المجالس نعمة، يدخل فيها المقصر ويدخل فيها الناقص ويدخل فيها العاصي ويدخل فيها المخلط، وببركة صاحبي التي عقدت لأجله صاحب هذه المجالس كلها صلى الله عليه وسلم يشمل البركة الكل، وتشمل الخيرات الكل، وتشمل الرحمات الكل. كانوا يذكرون عن سيد الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد أنه كان أعداء الله سبحانه وتعالى، يعني أعداء الله ينشرون التبشير، التبشير بالمسيحية في كثير من القرى، فكان يأتي الحبيب أحمد في مثل هذا الشهر ويدور ويعقد هذه الموالد، فيعود الكل إلى الإسلام ويرتبطون بالدين ويرتبطون بالإسلام، حتى قال قائل الأعداء: نحن نعمل طول العام، فيأتي هذا السيد في ليلة واحدة يخرب كل ما بنيناه، كل ما بنيناه. وهذا كله لأنها ارتبطت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبورثة النبي، هي مرتبطة بالنبي لأنها عقدت من أجله صلى الله عليه وسلم، وارتبطت بالنبي أقوى لأنها ارتبطت بورثته سند عن سند ورجل عن رجل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، فهي مربوطة من جميع الاتجاهات، فصارت لها خيرات كبيرة وثمرات كبيرة. اليوم سمعنا من سيد الحي عمر عندما يذكر الحي عبد الله بن عمر الشاطري أن كان يعد يوم مولد الرباط عيد، عيد كبير لما يصبه الله سبحانه وتعالى من الخيرات ومن الرحمات ومن البركات. ولا شك أن مثل هذا اليوم أيضا عيد كبير ما شاء الله ببركة رجال الله في كل يوم، المحبين لله كل يوم لهم عيد، كل يوم لهم عيد، لأنهم يفرحون بفضل الله وبرحمة الله وبكرامة الله وبما جاء عن الله، وفي هذا إظهار الخضوع والذلة لله سبحانه وتعالى. هو قال: هو خير، قل بفضل الله برحمته فليفرح هو خير مما يجمعون، لأن فيه إظهار العبودية لله والفرح بفضل الله

0: بنبينا عليه الصلاة والسلام في كل قول وفي كل فعل وفي كل عمل وفي كل نية إن شاء الله، وتشمل البركات جميع العالمين، ويدفع الله الشر وأهل الشر، ويحفظ بلادنا من الحروب ومن الكروب ومن الأذى ومن البلاء، ويحفظ جميع المسلمين، ويأخذ الأعداء الدين أينما كانوا وحيثما كانوا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
1: سبحان من جمعكم وله الحمد، ولم يكن في شيء من أعماله عبث ولا لعب ولا هزو، كما خلق السماوات والأرض لا لعبا ولا هزوا، ولم يجمعكم كذلك لا لعبا ولا هزوا، ولكن جمع سبحانه وتعالى ألوفا من أمة نبي محمد على وجهة إليه، على تذكر لمهماتهم نحو شرعه وما أنزل على هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتواصيهم بالحق والصبر. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وكما سمعتم في هذه المجامع مع واسعات من الإفضال والنوال والجود من الكبير المتعال سبحانه وتعالى والعطاء المتوال، تتأسس عودة القيادة النبوية المحمدية لأفراد في قلوبهم وعقولهم، تنتقل منهم وبهم إلى أسرهم إلى أصحابهم إلى جماعاتهم. وعندما يكون القائد حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم فالشان كله صالح والحال كله جميل والعطايا جزيلة والعواقب عظيمة وسليمة، بل بعد الانقياد بهذا القائد وما جاء به تترتب المنن الكبرى من الورود على الحوض المورود، ومن القرب منه تحت لواء الحمد وفي المقام المحمود، وعند المرور على الصراط ثم المرافقة له في دار الكرامة في الجنة، جمعنا الله وإياكم فيها معه آمين. جمعكم سبحان من جمعكم وله الحمد، ولم يكن في شيء من أعماله عبث ولا لعب ولا هزو، كما خلق السماوات والأرض لا لعبا ولا هزوا، ولم يجمعكم كذلك لا لعبا ولا هزوا، ولكن جمع سبحانه وتعالى ألوفا من أمة نبي محمد على وجهة إليه، على تذكر لمهماتهم نحو شرعه وما أنزل على هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتواصيهم بالحق والصبر. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وكما سمعتم في هذه المجامع مع واسعات من الإفضال والنوال والجود من الكبير المتعال سبحانه وتعالى والعطاء المتوال، تتأسس عودة القيادة النبوية المحمدية لأفراد في قلوبهم وعقولهم، تنتقل منهم وبهم إلى أسرهم إلى أصحابهم إلى جماعاتهم. وعندما يكون القائد حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم فالشان كله صالح والحال كله جميل والعطايا جزيلة والعواقب عظيمة وسليمة، بل بعد الانقياد بهذا القائد وما جاء به تترتب المنن الكبرى من الورود على الحوض المورود، ومن القرب من منه تحت لواء الحمد وفي المقام المحمود وعند المرور على الصراط ثم المرافقة له في دار الكرامة في الجنة جمعنا الله وإياكم فيها معه آمين. جمعكم لتحتكم انقيادات كل فرد منا لهذا القائد صلى الله عليه وسلم في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا وألبستنا وأطعمتنا وشربتنا وأفكارنا وعلائقنا بالكبير وبالصغير وبالذكر وبالأنثى وبالأسرة وبالأصدقاء وبالأصحاب متوجهين إلى الرحمن بمن وجهه إلينا ليوصلنا إليه صلى الله عليه وسلم وأرسله إلينا ليدلنا عليه سبحانه وتعالى. وهذه منة من عظيم المنن بينكم وبين زمن بعثته وهجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم فوق 1400 من السنين، بينكم وبين الوفاة 1438 سنة، وبينكم بالهجرة 1448، وما بينكم وبين البعثة الشريفة فبينكم وبينه 1461 من السنين بينكم وبين بعثته، ولكن هذه السنون كلها ما تقصر شيء من نظر الله لأتباعه لكل من صدق في اتباعه، وهو الذي وعده أن يقيم ويديم قيادته في محبوبين ومخصوصين من أمته هواهم تبع لما جاء به، حتى إذا نزل عيسى بن مريم وجد في الأمة مثل الحواريين الذين صدقوا في نصرة الله بواسطة النبي عيسى عليه السلام. ونجح سأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء الصادقين في اتباع سيد المرسلين. اجتمعتم بحمد الله تبارك وتعالى على حوض صفاته وبلاغه وإرشاده وما جمعكم عليه من المحبة في الله التي بقيادته تحملون ألويتها لتنشروها بين الخلق، فالخلق محتاجون إلى الرحمة، والرحمن سبحانه وتعالى يرحم الراحمين لعباده بقدر ما يرحمون عباده، ولا مجال إلا لبغض وكراهة الكفر والفسوق والعصيان، الكفر والفسوق والعصيان. أما الكفار والفساق والعصاة فمع أننا لا نود أحدا منهم في حال عصيانه وكفره، فإننا من خلال قيادة هذا الإمام مأمورون بأن نتمنى لهم الهدايات والتوفيق والتوبات. ويقول صلى الله عليه وسلم: لأن تأتوني بإسلامهم أحب لي من أن تأتوني بأموالهم وسباياهم. فكان هذا خلقه وهذا هديه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. تحملون هذه الألوية في تبعية هذا القائد لتقوم قيادته وسط الديار عندنا ووسط الأسر بحقها، حتى لا يفلت أحد من صغارنا أو كبارنا بهواه ولا بشيء مما يملي عليه عدو إبليس أو شياطين السجن وما يعرضونه بالأساليب المختلفة، لا يوقعه في اللي ولا في الغي ولا في الانحراف عن حبيب الحق الحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتنتشر بعد تحكيم هذه القيادة في بعد أسركم، في قراباتكم، في أهل جواركم، وفي من تجالسونه، وفي من أراد الله تبارك وتعالى له الهداية وقد وعده أن تحتكم قيادته في آخر الزمان صلى الله عليه وسلم لخيار هذه الأمة، فيحق بهم ولهم من الله النصر المؤزر الذي وعد به الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، حتى لا يبقى بيت إلا دخله هذا الدين. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حركوا عزائمكم ووجهتكم ونياتكم، أنه في مجمع اتصال به، والله يجعل عرض هذا المجمع من أسر ما يعرض إلى قلب نبينا، ومن أرضى ما يرضى به نبينا من كل ما يعرض عليه في مجامع الأمة في الأولين والآخرين. اللهم بارك في مجمعنا وأحسن عرضه على حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بمنتك علينا بقبولنا ورضاك عنا، حتى لا يبيت منا أحد إلا وأنت راض عنه، وتزداد عنا رضا حتى نلقاك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين، وندخل في الدائرة التي قلت فيها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أهل الفوز العظيم. تواصيكم بالحق والصبر، انتباهكم من الأوامر، وبعدكم عن المنهيات والمحرمات في القلوب وفي الأعضاء في الأقوال وفي الأفعال هو مفتاح صلتكم الخاصة وإقامة هذه القيادة العظيمة التي تقود الخلائق إلى الرضوان الأكبر من الخالق جل جلاله وإلى الحلول في خير مستقر. صلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم وعلى الأنبياء المرسلين وتابعين بإحسان. فخذوا هذه الإملاءات الربانية، فإن أكثر من في الأرض تملأ عليهم إملاءات نفسية وشهوانية وإبليسية وشيطانية من هنا ومن هناك، وتضلهم وتضرهم في كثير من أفكارهم وفي كثير من سلوكهم. لكن حملنا لهذه التعليمات والإملاءات الربانية هو الذي يكشف الله به الضر ويدفع به الشر ويحول به الأحوال إلى أحسنها. فاصدقوا وتوجهوا إلى الرحمن، وحافظوا على الجماعة في الصلوات الخمس وحضور القلوب فيها، وفي خلال اليوم والليلة يجعل كل منكم من ورده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فإنه الدعاء الذي دعا به الكليم عندما استلم الأمر العظيم لإنقاذ الناس من الظلم العظيم والجور العظيم والبلاء العظيم الذي كان في زمانه، صلوات الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فلا يتركها الواحد منا 100 مرة كل يوم، تكون مفتاح وسبب انشراح وعطاء واسع من الفتاح وتيسير للأمور في البطون والظهور، وكفاية لخطط إبليسية يشتغل فيها ألوف بل ربما ملايين من شياطين الإنس والجن، ومع ذلك كله فإذا شرح الله الصدر ويسر الأمر كفي شرهم أجمعين ودفع ضرهم عن رجالنا ونسائنا وصغارنا وكبارنا. بارك الله في المجمع ومن فيه، وقبلنا وإياكم أجمعين يا ربنا من بلاد شتى وقبائل شتى اجتمع نقصد وجهك الكريم، ونتبع حبيبك العظيم، ونعلن ولاءنا لك ولرسولك، ونستفتح أبواب خيرك لصغارنا وكبارنا والرعاة والرعية والقريب والبعيد. اللهم فحول الشقي إلى سعيد، وقرب منا كل بعيد، وثبتنا على المنهج الرشيد، واكسنا بحلة من حلل الرضوان والإيمان والإحسان والمعرفة والمحبة، ولا تنزعها عنا، واجعلنا اللهم بها من أقرب المقربين إليك وإلى حبيبك الأمين في الحياة وعند الوفاة وفي البرزخ ومواقف القيامة.

0: آمين وقولوا جميعا آمين. يستجيب رب العالمين جل جلاله وتعالى في علا. أكرمنا اللهم وإياهم بهذه الخلاء، واجعلنا اللهم في من لهم ترفع، واسمع دعانا يا خير من يسمع، وصف قلوبنا عن كل قدر، وتولنا بما أنت أهله فيما بطن وفيما ظهر، واجعلها ليلة من أبرك الليالي، وتعود عوائدها علينا في بقية أيامنا وليالينا في الحياة وعند الوفاة والبرزخ ويوم الموافاة وفي دار الكرامة والمهاناة والمصافاة، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: كثير من الناس يشتكي الضيق ويشتكي بعض الهم، وكذلك كثير يشتكي الشتات، خصوصا في ظروف الحياة في هذا الزمان. وأنصحهم لشرح الصدر وتيسير الأمر دعاء سيدنا موسى عليه السلام ألا يتركوه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اجعل هذا الدعاء من أورادك 10 أو 100 مرة كل يوم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وإن زدت بعد كل صلاة تقرأ سورة الانشراح التي فيها بشارة لرسولنا، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، إلى آخر هذه السورة. اقرأ هذه السورة بعد كل صلاة وواظب على هذا الدعاء، ستجد خيرا كثيرا وانشراحا وتيسيرا عظيما إن شاء الله تعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: وهل التقاسي يقنصون؟ تفضلي ست البنات، أهلا وسهلا، مستعد لما لكم من خدمات، تحتمركم في أي وقت، وكم كلام ونغمات، يمشي رويد لجل الحديث يطول والمغازلات، ثالثهم شيطانهم مد حبال الشبكات، دلال أسواق الجحيم لابد من مبايعات، إما زنا عين ولسان أو لمس للمصافحات، وإن كان تم البيع لف يعرف طرق له ثانيات، وأعمارهم وأعمالهم جميعها مسجلات في صحف الملائكة وفي صحائف ثانيات، الخير فيها والشرور والحركات والسكنات، تأتي بأعضاء ناطقة فتظهر المخبآت، وفي جهنم بير نار تسيل قيح من الزنات، لا يفرح الشيطان شيء مثل النساء الخارجات، لا يفرح الشيطان شيء مثل النساء الخارجات، يقنص بهن أهل الفسوق لأنهن له شبكات، قال النبي إن النساء المقبلات والمدبرات، في صورة الشيطان هو قوادهن للفاحشات، يقول لها امشي رويد بحركات منظمات، أما ترين الناظرين عيونهم بك محدقات، وبعضهن قد لبست رقيق لبس العاصيات، لباس لا يستر بدن ولا تصح فيه الصلاة، المؤمنة لا تلبسه إلا لزوج في الخلوات، وبعضهن في بنطلون مثل جنود الصاعقات، تمهد أسباب الفجور ووسعت في الشبكات، وأهل النيار يلبسون ثياب مثل شاعلات، لباس يحكي ما وراه تنزل عليه اللعنات.

تلبس شراب لرجلها ملونات، وفي الحديث عن النبي عليه أزكى الصلوات، إذا بدا خف المرأة فساقها في الباديات، بكل نظرة معصية وكل خطوة

النبي من خالفه من القساة ومن نظر ومن رضي بذا عصاة وكل عين امتلأت حرام تملى جمرات وكل عين امتلأت حرام تملى جمرات يا طالبا شفا عيون قد امتلت محرمات اغسل عيونك بالدموع خصوص دمع الخلوات واحفظ لعينك فلها شأن كبير في الآخرات أما علمت أفضل نعيم وسط الجنان الخالدات هو النظر إلى الكريم خل عيونك طاهرات وكيف تظفر بالنظر عيون كانت خائنات والله يعلم ما تخون وما تسر الخافيات وإن رأيت صورة حرام بغير عمد مصادفات لك هذه النظرة بشرط صرف النظر بالسرعات والثانية سهم اللعين ولا تطيل الأولات الأولة لك يا علي قال النبي للثانيات فأنت سلطان الجنان فاعجب لهذه المملكات فتب إلى الله من قريب قبل وصول البرقيات من قبل يأتي إسرائيل فلا تفيد المعذرات يأتيك بغته فاستعذ بالله من شر الممات واسأل من الله كل خير مع العوافي والثبات من تاب توبة صادقة ترجع ذنوبه حسنات من تاب توبة صادقة ترجع ذنوبه حسنات يالله بها يالله بها يالله بها.

وكلنا يا رب في الأطباق تلك المفزعات، والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة، وله وكل الصالحين عد كل شيء في الكائنات.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة الحبابة قمر بنت المنصب المرحوم الحبيب صالح بن عبد القادر بن سالم الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم في عينات، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيت أولاد السيد المرحوم محمد بن علوي بن حسن الحامد في عينات. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة الحبابة قمر بنت المنصب المرحوم الحبيب صالح بن عبد القادر بن سالم الحامد بن الشيخ أبي بكر بن سالم في عينات، والجنازة الساعة 4 عصر هذا اليوم الأربعاء، والعزاء في بيت أولاد السيد المرحوم محمد بن علوي بن حسن الحامد في عينات. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. مواصلة لمجالس قراءة السيرة النبوية ابتهاجا وفرحا بميلاد خير البرية، سيعقد مولد عصر هذا اليوم الأربعاء في مسجد الأبرار، مسجد الحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس بالسحيل بمدينة تريم، وبعد صلاة المغرب المولد السنوي برباط تريم، وكذلك المولد السنوي بكلية الشريعة بعيديد بمدينة تريم. كما نذكركم أحبتنا المستمعين الكرام بالمولد السنوي صباح يوم غد الخميس عند الإشراق في دار الفقيه المقدم بجانب مسجد آل بعلوي، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: لا نقول أن علم يتفوق على علم، كل علم له وظيفة، فإذا فوقت علم على علم بتدخلنا في نفس المشكلة يدخلوها المسلمين، أين أفضل ليلة ميلاد النبي وليلة القدر؟ أين أفضل الخضر ولا موسى؟ وخذ لك من هذه المفاهيم لضيعة الوقت. كل علم له وظيفته، علم الكلام له وظيفته، علم فقه التحولات هو موجود من العصر السابق، وستعرف فضيلته وأهميته عندما جاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يولي على بلاد المسلمين الأمراء. فجاء إليه حذيفة بن اليمان وقال له: يا عمر، أتولي رجلا منافقا على أمر المسلمين؟ قال له: من هو؟ قال له: أتريدني أن أشيء بإنسان وأتكلم عنه؟ انظر كيف أنا ما أتكلم أغتاب أحد، إن كان عندك من الله نور ستعرفه. إذن ما هذا النور اللي يتكلمون عنه؟ مع أن الكلام في نقائض الناس وأحوال الناس ونفاقهم، لكن كان أصل النور هو الذي يدلهم عليه، والنور يقصد به العلم في هذا الجانب. فذهب سيدنا عمر وأبعد أحدهم. بعد مدة لقي حذيفة قال له: صنعت خيرا. الرجل هو هذه المسائل تدل على أن هذا العلم كان موجودا في حينه، وكان ساعد على حفظ أمة لا إله إلا الله في شأن القرار السياسي في ذلك العصر. اليوم عندما نقرأ ما هو لأجل نقيم القرار السياسي في العالم، نحن لأجل نحفظ أنفسنا من الوقوع في الخطأ. الآن ترى الشعوب كما قال النبي: إن وإني قابض بحجزكم وأنتم تتهافتون في النار. الآن الأمة يقتل بعضها بعض، لأن هذا العصر عصر الهرج وعصر المرج. أنتم سمعتوا شيء في حديث عن النبي أنه بيأتي عصور في أمة محمد، عصور مستقيمة؟ اقرأ علامات الساعة، ما تكلم النبي إلا عن الهرج والمرج والفتن والوهن والتداعي، إلى أن حد قال: إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذراء برأي فعليك بخواصة نفسك. ويمكن آتي لك بحديث تستغرب منه يتكلم فيه النبي عن بعض الأحداث، يقول: تبدأ بالعراق، وهو الحديث ضعيف لكن الواقع يؤكده، تبدأ الفتن بالعراق ثم تطيف بمصر والشام، فإذا بلغت إلى الشام فهي الصيلمة، فإن استطعت أن تكون حجرا فافعل، أو أن تتخذ لك نفقا في الأرض. هذا كلام يقوله النبي. لما تجي تشوف خريطة الحركة تشير إلى هذا، لكن القراءة الواعية، لأنك ستخرج نفسك من الإشكال. الإشكال ليس أن يرضى عنك فلان أو ترضى عنك فئة أو يرضى عنك جماعة، الإشكال أنك كيف ترضي ربك وتموت سليم من الذم وسليم من الدم. الآن هؤلاء الذين يتكلمون في المجالس قال لك: يستاهل فلان، خل أبوه يموت، خل هذا يقتل، هو يكتب عليه في صحائفه شراكة في الدم. تأتي يوم القيامة وأنت في بيتك أمام التلفاز شريك في مقتل من قتل في سوريا، شريك من قتل في ليبيا، شريك من قتل في اليمن، شريك من قتل في مصر، نتيجة أن عندك أنت انتماء أو تميل لهذه الجهة ضد هذه الجهة. كيف عرفت؟ كيف بنيت حكمك؟ كيف بنيت انتماءك؟ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. سقطت عوامل التربية في أمة محمد، استغل الشيطان هذا الأسلوب بعد أن تخرج هذا الجيل الذي لا يدري ما هي التزكية، ما هي التربية. كلنا الآن نجد جيل يفكر في العلم، يفكر في النظريات، يفكر في الشهادة والمرتب والوظيفة. ذهبت التزكية، تزكية الرجال، الذي أحدهم لا يضع قدمه إلا ما يتأكد أضعه عندما، ولساني أضعه كيف، وعيني أضعها أين. كانت تربية الناس تحفظ ألسنتها وتحفظ أوعيتها وتحفظ عقولها. تغير هذا العصر، تغير هذا الزمن. إذا من يريد الله أن يحفظه عليه أن يحافظ، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. إذا سيساعد مثل هذا العلم عند التفقه فيه على تبيين نوع من الخير، نوع من الشر في الأزمنة. فمن يريد الله له الخير عرف، ومن يريد الله والعياذ بالله له أمر آخر لن يعرف. قد سبق القرآن بين أظهرنا، هذا شيء أفضل من القرآن. اليوم كل الناس تقرأ القرآن، ما هو القرآن في تأثيره على الناس؟ ماذا، ما هو تأثير السنة على الناس؟ ما هو تأثير التصوف علينا نحن كصوفية؟ حالتنا مزرية، نتيجة أننا أخذنا القشور وتركنا اللباب، وعودة اللباب مع القشور تعيد للشيء شرفه وتعيد للشيء بلا شك كرامته وأثره. بارك الله فيكم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
2: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: انفا.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم، بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا.

بعد لحظات سيتم نقل المباشر للمولد السنوي بمسجد الأبرار للحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس، فوقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الصلاة والسلام على الكبار والطراف، فرحمني ورحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر.

الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله

أكبر. يا الله لك الحمد، اللهم عافنا وكفنا واحفظنا والمسلمين جميعا عن شر مصائب الدنيا والدين، اللهم اغفر رحمتك التي عنا من الغايه.

0: وسلم الحمد لله رب العالمين
1: الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله أحمد بن عيسى بن عبد سيدنا عبد الشيخ العدروس ووصول فرام الجر الجنة ويعيد عليهم بركات المصر ورمان من الدنيا والآخرة الفاتحة الله تكبر صلاة عاثمة إلى روح والدين وذك وأمواتهم وأمواتكم وأمواتكم من الله تعالى شاء الله من الجنة وإلى حضرة النبي

على هذه النية الصحيحة إلى حضرة النبي

الأرض صل على محمد ما سارت الهوس وبطن سب

يا ربي صلي على محمد واغفر وسامح من كان ذنوبي.

بدك أعطي رسول من أنفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريصا عليكم المؤمنين ورؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي سبحانه يضيح برعاله أعلم صوتي بالعباد قاموا وأحسانه تعالى مجده وعظيم شانه خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في القسمة وأرسل عليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عادته والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت بهيكل المحمود وتعطرت بوجوه أكناف الوجود وطرزت فرد العالم عز التقدير.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجلى انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره كثرته ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب.

0: جل من شرف الوجود بنور وأمر الكون بهجة وجمالا، فترقاه الحسن على مضامن وتنهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم، في بشارته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فانفجأت هذه البشارة تلقاها بقلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم.
1: وسلم وبارك عليه وعلى آله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان، ومن التصديق بها والإذعان لا إله إلا الله تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدًا العبد الصادق في قوله وفعله، والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به

أنعم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه يكتب بها بين يدي الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنجده.

بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بالتصوير في العالم المطلق الكبير

وفي الأصلاب كلمة والبطون، فما من صد ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقر الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في العام شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأبطال ظهوره وبهر. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف أن يرقم بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك.

لم يأن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا الحبد المحبوب الكامل وشمائله أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرى بكتابته القلم والقرطاس تتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. قد بلغنا في الأحاديث المشهورة

أول مخلوق برز في العالم منه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. قد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، ضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة، تنبسط على أهل هذا العالم في وضاعة فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم على

اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم، ومنذ تعلقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوقة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تدمي حملها بغرام من بركات وسعادة هذا الإمام، ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفايا إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون، فأظهر الله في الوجود بهية التكريم وبسط بالعالم الكبير مادة

اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. فحين قرب اوان وضع هذا الحبيب اعلنت السماوات والارض ومن فيهن بالترحيب، وامطار الجود لا يعلاها للوجود تثج، والسنه الملائكه

وقدرته كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل النور وانفذ الحق وحكمه على من اتم الله عليه النعمه من خواص الامه ان يحضر عند وضع امه تانيسا لجنابها المسعود ومشاركه لها في هذا الصماط وحضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهم من الحور العين من قسم الله لهم من الشرف الجسم مثل التلواب فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود بجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من العمود وبرز الواحد المحمود لله بالتعظيم والسجود.

0: العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافيه ومزيده. يا ربنا لك الحمد لجلالك وكان ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك مسجد الأبرار مسجد سيدنا الحبيب عبد الله بن شيخ الأوسط صاحب القبة وصاحب مسجد النور. هذا مسجد الأبرار في مسجد الأبرار خير. اللهم اجعلنا من أهل الخير. اللهم أعد علينا هذه العوائد وهذه الموائد. لا شك أن هناك موائد حسية وموائد معنوية، فهذه هي الموائد المعنوية توصف. ربنا أنزل علينا ميتة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، هكذا قال الحواريون سيدنا عيسى بن مريم. وإن شاء الله نقول ربنا أنزل علينا مائدة معنوية تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. ربنا يغفر ذنوبنا، ربنا اجعل نحن من العائدين المقبولين ويفرج عن الأمة الإسلامية. وقد مرت علينا من العام الماضي إلى هذا العام سنة كأنها شهر أو أقل. يأتي على الناس زمان، قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان، السنة فيه كشهر وشهر كأسبوع والأسبوع كيوم واليوم كساعة والساعة كلحظة. هكذا هو زماننا هذا، والأعمار ما هي يعني إنها قصيرة، والخطب يليل والخطب فظيع. انتبه نفسك أيها الإنسان، انتبه نفسك لا تكون بهيمة، انتبه لا انتبه من أكل الحرام، انتبه من الوقوع في الحرام. أعمارنا موجودة قليلة، عمر الواحد من 60 إلى 70، قلنا نحن إلا فوق 60 أو في 70. الحبيب علوي يقول 60 و70 قلنا من لا يشوفون الله يشوفون الشمس وش الجبل، خلاص باقي من الغروب إلا حاجة بسيطة، والعمر كله بسيط هو كله يعني إنه قليل وكله يعني إنه ما سنين معلومة ويمر بسرعة. فانتبه لنفسك من أكل الحرام، تبين نفسك من الوقوع في الحرام، تبين نفسك من أكل أموال الناس بالباطل. يأكلون أموال الناس بالباطل كثير، يقعون في هذا الشيء، والأموال أصبحت خلاص مال مال بس مال، وكلهم يخبقوا في المال، بغى حلال حرام فيته، المهم بغى له مال. هذا غلط وهذا حرام. المال العام كذلك، أكل المال العام حرام، مال الحكومة أكله حرام، على أي مسؤول أو على أي شخص كان تأكل فوق حاجتك وتأكل فوق مرتبك فهو حرام، يدخل عليك حرام، غلط، فهو مال عام. قالوا من سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، قال إنه زوجته اشتهت الحلوى، بغت حلوى، قال ما عندي ثمن للحلوى، وهو قدو أمير المؤمنين. قالت له مال المال كله معك ولا عندك ثمن للحلوى، قال ما زاد عن بوتنا فالمسلمين به أولى، وروحي إلى بيت المال ردي الفلوس هذه اللي جبتها حق الحلوى، ما هي لنا أكلنا فقط. وإن نحن من سيدنا عمر، وإن نحن من وقت سيدنا عمر، وإن نحن من أحوال سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، بغينا ولو عشر يعني إنه ما هو عليه سيدنا عمر بن الخطاب. وكذلك من الأمور التي هي منتشرة في هذا الزمان قطع الأرحام، فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. قالوا لعنة الله إذهاب يعني إذهاب الرحمة عن الإنسان وإبعاد الإنسان من رحمة الله، وإذا أبعدك رب العالمين من رحمته أعادك بات رحمة منه. أرحم الراحمين الله، وأبعدك رب العالمين من رحمته أعادك ترجو رحمة من؟ شوفوا أمور ما هي بسيطة، أمور صعبة، ولكن الهوى عم الناس، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا أعمى الناس ووقعهم في أمور كثيرة وأمور وخطوبة عنها جليلة. وأتدهينا إن شاء الله سبحانه وتعالى بقلوب مريضة، نسأل الله أن يشفيها، وبنفوس يعني إنها حاجات نسأل الله أن يقضيها، وأن يجعلنا وإياكم للعائدين الفائزين. كذلك من الأمور المنتشرة السحر، وما أدراك ما السحر؟ السحر يعني إنه السحر نوع من الكفر والعياذ بالله، وبعض أمور السحر يكون فيها أشياء نعوذ بالله تؤدي للكفر، يا أنك تقضي على القرآن أو أنك تكتب دم الحيض على ما يقولون، والله أعلم. نحن لا نعرف السحر ولا نعرف السحرة، والله لا يروي نحن هذه المصائب الذي يقعون فيها. كذلك يعني انه عقوق الوالدين، الوالدين هما جنتاك او نارك، عليك انك تبرهم وعليك انك تتأدد اليهم، خاصه اذا كانوا في الكفر تنتبه لهم وتنتبه من امورهم وتنتبه من احوالهم. كذلك من الامور اللي هي عدم اخراج الزكاه على وقتها وعلى محلها واعطاها لاصحابها، المعارض كثيره والمحلات البيع والشراء كثيره، وزكوات تخرج والله اعلم هي تخرج في محلها ولا لا، انما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها ولمن لف قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. عندنا نوعين او ثلاثه انواع من هذا الانواع، الفقراء فقير ما معه شيء ما له دخل، والمسكين له دخل ولا يكفيه، وهذا الصنفين اكثر الناس 90% يا فقير يا مسكين. فانت تخرج الزكاه وطيب نفس وطيب يعني انها ذاب وتخرجها على وقتها، تقوم راس المال عندك وتشوف كم راس مالك هذا، وتخرج ربع العشر في المئه في الالف 200 في الالف 2.5%، وفي الالف 25، وفي 10,000 250، وهكذا مبلغ بسيط. وبعدين في نوع من الله ان الزكاة لغة النماء والتطهير، ربك ينمي مالك ويطهره من الوقوع في الحرق وفي الغرق وغيره، تنتبه لنفسك. والأوامر كثيرة والنواهي كثيرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويعيد علينا هذه العوائد الجميلة والمواعيد الطيبة، والعفو منكم.
1: الحمد لله على هذا الفضل العظيم والمن الجسيم والعطاء الفخيم، وانبساط بساط الرحمة من مولاكم الكريم الرحيم. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، جمعكم على هذه الوجهة إليه في اتباع أحب الخلق إليه وأكرمهم عليه وأعظمهم منزلة لديه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المبشرين به، وعلى آبائه وعلى آلهم وصحبهم وتابعهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلى أهل هذا الجمع، وعلينا ووالدينا وأهلينا وذو الحقوق علينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ساعة من أشرف الساعات لمن وعى منا، لمن أقبل بقلبه على الله تبارك وتعالى، لمن توجه إلى الرحمن وعلم مقصد هذه المجامع التي الداعي إليها في الحقيقة حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم، هو الذي دعانا إلى ذكر الله، هو الذي دعانا إلى ذكر صفات الله وأسمائه، ودعانا إلى ذكر صفاته صلى الله عليه وسلم وأسمائه، وإلى الصلاة عليه. فالله ورسوله هم الذين دعونا إلى هذه الأعمال والاجتماع على ذكر الله، والاجتماع على التذكير بالله تبارك وتعالى، وعلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر. كلها دعوات من الرحمن جل جلاله على لسان رسوله المختار محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واجتمعتم عليها بحمد الله، بفضل الله، بكرم الله، في أمن، في طمأنينة، في سكينة، في خير كثير من ربكم جل جلاله، في عوافي ألبسكم إياها لأسماعكم ولأبصاركم وأجزاء أجسادكم، ونسأل تمام العافية لقلوبنا ولأرواحنا ولأسرارنا، وشفاء من جميع الأمراض والعلل والأسقام الظاهرة والباطنة، اللهم آمين. والذي جمعكم على هذه الفضائل كلها، وكما سمعتم في سند بينكم وبين الداعي إليها زين الوجود صلى الله عليه وسلم، والسند المبارك الذي يتصل بمؤسس هذا المسجد سيدنا الإمام عبد الله بن شيخ بن عبد الله بن شيخ بسلطان الملا عبد الله العيدروس عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وكانوا صفوة من آل أبي علوي، وكان أبو آل أبي علوي صفوة من أهل البيت النبوي بفضل الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، وسلاسل الإسناد إلى هذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى عظيمة فخيمة، من الحاضرين معكم ومن تلقوا عنهم ممن كنتم تعهدونهم في هذه الصفوف وفي هذا الصدر وفي هذه الأماكن عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، من أرباب السر ومن المذكرين ومن المعلمين ومن الداعين إلى الله على بصيرة، وأبن يتلقى عن أبي وهكذا، فيا لك من آبا كرام وأجدادي مسلسلة عنهم أسانيد أخذهم إلى خير محمود وأشرف حماد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. وبهذه البركة والخير والتحسين للإسناد الكريم المبارك، كنتم على القدم الذي عليه خيار الأمة ومضت عليه مدرسة حضرموت كمدارس أرباب التصوف من الأشاعرة والماتريدية وأتباع المذاهب الأربعة، وهم السواد الأعظم في هذه الأمة في شرق الأرض ومغاربها على مدى هذه القرون. والحال كما قال سيدنا الإمام الحداد: ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبعي، ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزعي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فترى ما تقرأ في الشمائل النبوية ثم ما تقرأ في أحوال الصحابة والتابعين بارزة، بارزة في أحوالهم، بارزة في أعمالهم، بارزة في مسالكهم، بارزة في سيرهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، من خشوع، من خضوع، من زهادة، من ورع، من إنابة، من خشية، من علوم، من فهوم، من نورانية، من روحانية، من استقامة، من اتصال بالقرآن الكريم وأسرار القرآن الكريم ومعاني القرآن الكريم، واتصال بالسنة الغراء. كل ذلك بارز في حياة هؤلاء، في مسالك هؤلاء، في مسار هؤلاء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فنعم السير سيرهم، والله يثبتنا على حسن السير وحميده في اتباعهم الذي هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاءنا عن الله تعالى بوعده ووعيده، وجعلنا الله من المتذكرين والمنيبين والخاشعين والخاضعين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين في سر القرآن الكريم واتصالهم به. ما كان من عجيب حالهم مع القرآن، وما هو كفاية حفظ القرآن وحده، هذا الإمام مؤسس المسجد أيام قراءته للتهجي للقرآن قبل أن يتحفظ القرآن، وفي هذه المعلامة تقال معلامة باغريب بجانبكم، كان عليه رضوان الله تبارك وتعالى مع الأولاد الذين يقرؤون التهجي ويأخذون الحروف لأجل تلاوة القرآن الكريم في أيام صغره تلك. المعلم أقفل العلم عليهم ثم غفل عنهم ونسيه وتأخر، والأولاد جاءوا افتح عليهم، أصل التمر موجود من بينهم منثور وجراد مشوي. ها؟ منين لكم هذا؟ من أين جاء هذا؟ قالوا الولد ذا من عبد الله بن شيخ. ذا الولد جابوا له، منين يا ولدي؟ قال من ربي. وحصلهم قد أكلوا وقد شربوا وسيف على تأخرهم، قال هذا ما أدري إيش بيقع له من شان هذا الولد. وراح تحفظ القرآن على يد الشيخ عبد الله بن سليمان الخطيب عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وأكمل حفظ القرآن على يده، قراءة وحفظ واطلاع على علومه وأسرار وعمل به وتطبيق له، تكاد تقرأ القرآن في وجوههم، سر القرآن عالية بجباههم وسيماهم في وجوههم من أثر السجود. لذا كان بهذه الحالة عليه رضوان الله تبارك وتعالى لما يجلس بين يدي الزعماء والسلاطين والملوك كأن على رؤوسهم الطير، هيبة إجلاله وعظام من الحق سبحانه وتعالى على هذا الوجه المنير والقلب المنور بالخضوع للعلي الكبير جل جلاله. شؤون القرآن كم استمرت إلى أن كانت تتجدد المفاهيم على يد الحبيب عبد الباري بن شيخ من نسله عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ويأتي بمفهم فهم في هذه الآية وفهم في هذه الآية وفهم في هذه الآية، وتحقق فيه ما قال سيدنا علي: إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وخشوع وخضوع وركوع وسجود وإنابة، حتى قالوا عنه: يكفي ترجمة لوالده حبيب شيخ بن عيدروس هذا الولد، كما قالوا من قبل في جده الإمام محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس، أنه يكفي ترجمة لسيدنا عبد الله بن شيخ خروج هذا الولد من صلبهم صاحب إيضاح أسرار علوم المقربين عليهم رضوان الله. وكان الحب عبد الباري يقول: يكفي لعمر بن أحمد الشاطري ترجمة عبد الله بن عمر ولده هذا خروجه، ولأن من منا يكفي ترجمة لأبيه أو لجده؟ هذا منا يكفي ترجمة لأبيه، يكفي ترجمة لجده من خلال سيره، من خلال أدبه، من خلال علمه، من خلال أخلاقه، من خلال الصفات الحميدة التي يرثونها عمن قبلهم. والمشكلة إن كانوا ترجمة لغافل ولا لجاهل ولا ترجمة لواحد يا نصراني يا يهودي يصلح ترجمة له، فكره كما فكره وصورته كما صورته وأخلاقه تشبه أخلاقه، والعياذ بالله لا عادوا حول أخلاق آبائه ولا حول سيد المرسلين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. في السنة الغرة بعض تلامذته يقول صاحب المشرع الروي قال: والدي قرا على الإمام عبد الله بن شيخ العيدروس أكثر من 100 كتاب. أكثر اللي قرأ هذا واحد واحد. قال من جملتها كنت الأمهات الست الكثير ممن ينسب إلى العلم طول عمره ما مر على الأمهات الست ولا مرة واحدة. قال هذه الأمهات الست واحدة ست كتب من أكثر من 100 كتاب قراها هذا التلميذ وحده على عبد الله بن شيخ العيدروس، والثاني قرأ عليه كم، والثالث قرأ عليه كم، والتلميذ الرابع قرأ عليه كم. مضى عمرهم كله علم، وعمرهم كله خشوع، وعمرهم كله عمل، وعمرهم كله صلة بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أعظم صلتهم بالكتاب وما أعظم صلتهم بالسنة، وقام على ذلكم تاريخ حضرموت مندرج ومتصل بتواريخ أهل السنة في شرق الأرض وغربها، والذين عندما ظهرت البدع وظهرت المذاهب كانوا أتباع الإمام الأشعري والماتريدي وأتباع المذاهب الأربعة في فروع الفقه وأتباع أهل التصوف في السير وركن الإحسان من أركان الدين والسير إلى الرحمن جل جلاله. هذا تاريخه الذي ما يمكن يتغير ولا يمكن يتبدل. وقرد بعض الناس أن ينسب حضرموت إلى غير هذا المنهج، وأنت انتهج في غير في أي ما أنه تجتهيه، ولا قل كان منهجهم فيه وفيه وقل ما تقول، وأما واقع الأمر ما تستطيع تغيره. هذا هو المسلك، هذا هو الطريقة التي مضوا عليها عليهم رضوان الله، وتشرب بذلك عامة أهل البلد حضرها وبدوها بمختلف قبائلها، ما فيهم مبتدع ولا زايغ ولا خارج عن عن عن عن المسلك هذا القويم، أي من كان منهم فيه جهل ومن كان منهم فيه تقصير، ولكن أصل الإيمان وأصل الاعتقاد وأصل الوجهة صالحة وثابتة على المنهج الذي مضوا عليه سادتنا الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وخيار التابعين وتابع التابعين. فسل وتتبع سل الحقيقة وسل واقع الحال وسل التاريخ وسل أرباب العلم وسل كتبهم وسل آثارهم وسل أوصافهم وسل ما يذكر عنهم، تجدهم على هذا المنهاج وعلى هذا المنوال عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه. والله يبقي علومهم فينا وأسرارهم، ويبقي فينا مسالكهم واجتهاداتهم ووجهاتهم إلى الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. مضوا على ذاكم السبيل شاربين من أحلى سلسبيل، وبذلك نالوا بركة هذا العمر وغنيمة هذا العمر القصير الذي يمر بنا كما سمعتم. في كلمة الحب عيدروس بن حبيب بن عبد الله بن شيخ، أعلى الله درجات آبائهم وبارك في أولادهم وأحفادهم وأصباطهم، وامتعنا بهؤلاء البقية من تلكم السلالة المباركة المرضية، وأبقى الخير فينا وفي أهل بلدنا وأهل وادينا وفي المسلمين في المشارق والمغارب، ومن بقي منا من أهل الخير في الحال كما قال سيدنا الحداد: وبقية في العصر منهم عمروا لتكون فيهم متعة المتمتع، ويكون فيهم للربوع وأهلها أنس ونفع الطالب المتنفع، فالله يحفظهم ويخلف منهم أمثالهم في حينا والمربع، ويخلف منهم أمثالهم في حينا والمربع، من أرباب الخشوع ومن أرباب الخضوع ومن أرباب القيام ومن أرباب الإقبال الصادق على الملك العلام ومن أرباب الإئتمام بخير الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. وكانت تلك الأوصاف أوصافهم: قوم إذا أرخى الظلام سدوله لم ترفهم رهن الوطاء والمضجع، بل تلقهم عمد المحارب قوما لله أكرم بالسجود الركع، يتلون آيات القرآن تدبرا فيه ولا كالغافل المتوزع. وهكذا قال الحب عبد الله بن محمد بن شهاب عليه رحمة الله في جنازة والده الحب محمد بن علوي، قال: ما ترك قيام آخر الليل حتى ليلة وفاته. ليلة وفاته كان قائم آخر الليل، ومن متى؟ من أيام صغره، عاد طفل يخرج مع والده إلى مسجد سرور في آخر الليل. قال الحب محمد الهدار: إذا جينا وحصلنا عاد الأولاد الحب عبد الله والحب علي وبكر الأطفال، قالوا هم قاعدين يجيبونهم معهم، إذا وصل إلى مسجد سرور بعد باقي إلا ساعتين من الفجر، يقول أخذتنا النوم هالليلة ما لنا بطينا على القيام. الحب عبد العلوي ما باقي إلا ساعتين من الفجر، قال أخذتنا النوم وضيعنا ليلتنا عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وخمسة ستة أجزاء قبل الفجر يقرؤونها. قلت للحب محمد: قل له الأولاد صاروا عادوا من عسون، ما تخلونهم حتى بيتعادهم. قال: لا، الوالد بغاهم يتعودون. قال: والدي بغاهم يتعودون القيام في هذا الوقت. يقول لي: قومهم هاتهم يحضرهم معه في الحزب، وعدهم أطفال عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وكما سمعتم قلت واحد من الصالحين محبين، قلت له قائم يصلح القهوة ويحضر ويقرأ مقراه، قلت له: كم لك وانت تحزب في هذا المسجد؟ قال: 50 سنة ما تركت. قال: الحمد لله، أنا وحيب علوي 50 سنة ما أحد منا تخلف ولا ليلة من الليالي في الصحة والمرض والصيف والشتاء. إيش هذا القيام؟ إيش هذا الرابطة بالملك العلام جل جلاله وتعالى في علاه؟ والله يعمر مساجدنا ويعمر ديارنا، وهذا اللي حظ المسجد منهم، عاد في ديارهم مصاحف ثانية يقرونها، وعاد في ديارهم كتب يطالعونها. وهكذا كما سمعتم لما قال القائل للحب علوي: عسى ما عندك ذيقة وهم. قال: ذيقة وهم، عندي كتاب الله وعندي تثبيت الفؤاد عبد الله الحداد وكتب السلف، نين الهم؟ رح دور الهم عند من انقطع عن الله وعن الأخيار، هذول عندهم الهموم. قال: منين يجينا الهم وأنا بهذه الصلة وبهذه المثابة وهذه الأحاسيس التي يجب أن نحافظ عليها ونرجع إليها؟ فاتتنا بالغفلة، فاتتنا بأن فتحنا آذاننا للغافلين والمفسدين والبعيدين عن الله تعالى، دخلوا على شيء من المدارس وشيء من الجوالات هذا وشيء من الشاشات هذا وشيء من السياحين وشيء من الأسفار إلى أماكنهم وشيء من منشوراتهم بمختلف وسائل النشر، وأثرت على كثير، بلدت حسهم عن صلتهم بالرحمن وصلتهم بالقرآن وصلتهم بالنبي محمد وصلتهم بالسنة الغرة. يسهل عليه أنه يعدي عليه العام لا قرأ في صحيح البخاري ولا في شيء مسلم ولا في شيء من الأمهات الست ولا هم مبالي، والسنة الثانية والسنة الثالثة والثلاث 4 سنين تعدي عليه ولا قرأ شيء من كتب السنة، وهو يضحك كأنه حصل الكنز الكبير، وهو داري أن العمر هذا محسوب عليه بلحظاته وأيامه ولياليه. وإذا ما اتصلنا بالكتاب والسنة مع التعظيم والإجلال، كيف يشرق النور في الصدور؟ كيف تتروح الأرواح بنسيم القرب من الكريم الفتاح؟ وكان مظاهر أدب وخشوع حتى في الشوارع والطرقات، حتى في سوق تري كان تجد الخاشع وتجد الخاضع وتجد التالي لكتاب الله سبحانه وتعالى والحافظ الذي يقرأه يبيع ويشتري، وبعض ختمات ختموها وسط الدكاكين، ختمة بعد الثانية. الحين الديار بعضها حجر فيها القرآن، وصار الحال في بعض الناس كما قال سيدنا الحداد: ولم يبق خير في الزمان وأهله وقد هجروا القرآن والعلم والسنن. وقد هجروا القرآن والعلم، كنا نعهد العوام الأميين عندنا ما يفوتهم نصيبهم من كتاب الله، حتى أمي ما يقرأ ولا يكتب، السور اللي يحفظها يظل يرددها، وما لا يحفظه في الحزب من أول من يحضر الحزب كل ليل، أول الليل وآخر الليل، حتى بعضهم حفظوا القرآن وبعضهم أشرق النور في قلبه. أحيانا أهل الحلقة ما ينتبهون للقاري يغلط، يقول لهم إيه غلط، وذا أمي ما يلاحظون يحصلونه صح، نطق بكلمة ما هي سواء ولا قفل شيء، قالوا له أنت لا تقرأ ولدك، مش عرفك أنه غلط؟ قال أرى نور يخرج من فمه، إذا قفز وإلا غير الكلمة انقطع، عرفت أنه غلط. بصيرة، هو أمي ما يعرف يقرأ ويكتب، لكن بصيرته تنورت ما انقطع عن القرآن، وهو أمي هم لأن يعرفون يقرون يكتبون وعادهم صغار. بغيته يقلب لك الألعاب الإلكترونية هذا عاد، ولا أبوه ما يعرف يقلبها، هو يعرف يقلبها كما لأنه حق وقته ذي وحق زمانه جاهز، لكن لو وجهناه وربطناه بالقرآن وبكلام الصالحين وبحكاياتهم لكان ذلك خير. ولو استعملنا هذه الوسائل فيما يحفظ عليهم قيم الصلاة برب العرش والاستعداد للحشر مع الأكابر يوم القيامة لكان ذلك خير، لكن خلناها على ما أرسلوها لنا الفجرة والكفرة، أرسلوها بغشها وظلها وجبناها لعيالنا وقلنا لهم اغتشوا بها، اغتشوا بها وتخربطوا بها وتكدروا بها وظلموا قلوبكم بها، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. إنما تحيا هذه القلوب وتتنور بهذه المجالسات وبهذه المحافل إذا حضر بالقلب الحاضر والوجهة الصادقة إلى الله، مجلس واحد ينادي الجبار على أهله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يقول وله قد غفرت، ما أعظم ما ذكر لنا النبي هذا إلا لنرغب وإلا لنعرف قدر هذه المجالس ولا نوثر غيرها عليها، وناتي بالحضور وناتي بالخشوع ونخرج بحال خير من الحال الذي دخلنا به. إن عطايا ربك كبيرة، ومهما كان عندك من ذنب وتقصير إذا توجهت إليه عفوها أكبر وجوده أعظم، ولكن وإني لغفار لمن تاب، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. سمعتم الإشارة إلى بعض الأوامر الربانية وبعض النواهي، وخيرنا كله في إقامتها، وخيرنا كله في الانتباه منها وفي التواصي بها وأدائها على الوجه المرضي في الديار وفي المنازل وفي الأوقات المختلفة، من فرائض الصلاة ونفلها، من فرائض الزكاة ومن نفل الصدقة، من فرائض الصوم ومن نفل الصوم، ومن شؤون البر ومن شؤون الصلة للرحم، ومن آداب الأكل وآداب اللباس وآداب الشراب وآداب المنام حتى آداب دخول الخلاء، جابها خير الملأ صلى الله عليه وسلم، جابها سيدنا المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. أنتم تعرفون في سيرة مساركم هذا ورجالكم وطريقتكم اللي مضت، كان عمة الحبيب عبد الله بن حسين وطاهر بن حسين تقول لهم: يا أولاد ما تحافظون على الآداب وسنن الله؟ لو حافظتم على آداب دخول الخلاء لظهر على وجوهكم نور العلم، ونور العلم ظاهر كان على وجوههم وهي تشوفه، ولكنهم طريقتهم يربون الأولاد على الانكسار والخشوع وطلب الزيادة، وهي تقول لهم: شوفوا لو واظبتم على آداب دخول الخلاء لظهر على وجوهكم نور العلم. ونور العلم ظهر على تلك الوجوه المنيرة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول كان يمشون في الطريق طاهر بن حسين وعبد الله بن حسين، بعض الشياب الصالحين مع ولده وهم من المربين، التفت إليهم وجد وجهين مكسوة بنور الجلال والجمال والكمال وماشيين على الأرض هونا خاضعين، مسك بذن ولده قال: من هؤلاء المقبلين هنا؟ قال: هذا طاهر بن حسين وأخوه عبد الله بن حسين، لاص بأذنه. قال: قل لي من؟ يقول: يا أبا هذا فلان وفلان، لاص بأذنه بقوة. يا أبي يقول لك هذا الحبيب طاهر وهذا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر. قال: انظر إليه. واقرأ قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض وإذا خطبهم الجاهلون قالوا. طول عمرهم لا سبوا حد ولا ذموا حد ولا اغتابوا أحد ولا شتموا أحد. إيش الكلام هذا؟ قال شوف الآيات 11 وصف تلا، قال شوفها كلها فيهم مجموعة في الاثنين. ما لصت بإذنك إلا من شان تعرف قدر الوصف هذا وتتصف، تتصف كما اتصفوا بهذا الوصف، وبهذا الحال تربوا وبهذا الحال كبروا. ما تظنون في القيامة أحد بيتمنى أنه مع غربي ولا مع شرقي ولا مع فرنسي ولا مع أوروبي ولا مع صيني. يقول شيء في الآخرة تمنيات، تتمنى مع عبد الله بن شيخ، مع عبد الله العيدروس، مع الفقيه المقدم، مع براثة النبي، مع ذرية النبي، مع خلفاء النبي، مع المقربين، مع الصالحين. هؤلاء اللي تتمنى تكون معهم في يوم هذا. كانوا يقولون إذا بتصاحب حد في الدنيا إن كان تزينك في القيامة صحبته أصحب، ومن كان في القيامة بتخزع على نفسك منه من الحين بعيد. ولا تصاحب إلا من تزينك في القيامة مصاحبته. القيامة بتحشر معه وانت فرحان. أقول الصالحين والأخيار، قال الحب عبد الله شاطري: ما ضرنا غير الجليس وغرنا وأضاعنا، فتحرى في جلساك. تحرى في وقته عاد ما حد يجلس ذي حق الجوالات، ما حد في ذاك الوقت. أدل اللي وسط البلد ما ذو الحين بيجالس أشر خلق الله في الشرق والغرب، وهو وسط البلد الزينة، ولكنه ما يجالسهم. كانوا يقولون إن شهدت أنك في تريم الفقيه فأنت في تريم الفقيه، علامتها انتهاجك وصدقك وعمارتك للوقت واستغفارك في السحر واستغفارك قبل غروب الشمس ومحافظتك على الجماعة وانت في تريم الفقيه. قالوا اللي كان السلطان ذيك الأيام من الكثير عندنا، قالوا انت ما تشهد إلا أنك في سلطان الكثيري في تريم الكثيري، انت في تريم الكثيري ما انت في تريم الفقيه المقدم، لأن تريم الفقيه المقدم معنى وذوق وسر. ما هو كل الناس، شوفوا بعض الناس يموتون في تريم ولا يحشرون مع قبور أهل تريم، ويأخذون بأرواحهم وأجسادهم إلى محلات بعيدة والعياذ بالله تعالى. ولا والله يحسن لنا الخاتمة ويجعل مآلنا مع المقربين ومع الصديقين، كما قال يروى في حديث عنه صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال: المدينة بلدة الأخيار، ومن سكنها من الأشرار نقل عنها ولو بعد الإقبار. نقول عنها ولو بعد الإقبار، حتى بعد ما يقبرون فيها ينقلون والعياذ بالله. تبقى الملائكة تنقل كثير من الناس ويذهب، كما جاء في الخبر والحديث أن من مات يعمل عمل قوم لوط سار به قبره إلى منازلهم حتى يحشر معه. قبره يروحون بله هناك المتفكات القرى اللي أهلكهم الله فيها وجعل عليها سافلة. إذا مات وهو في هذه الفاحشة ما تاب منها مع القوم والعياذ بالله، اللي غضب الله عليهم ولعنهم، واللي جاءوا بالجريمة الكبيرة سماهم الحق مجرمين وسماهم مفسدين بهذا العمل الذي وصلوا به إلى هذه الخبيثة التي اكتفى بها الرجال بالرجال والنساء بالنساء والعياذ بالله تبارك وتعالى. فغضب الله عليهم غضبا، وسيدنا لوط كان يصيح عليهم وقال لهم: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال: لا جن ولا إنس من يوم خلقهم الله إلى اليوم ما حد جاب السقطة ذي والجريم هذا الجرم الخبيث.

0: عمل وإخلاص وخوف من الله عز وجل وورع. هذه تريم الفقيه المقدم، أو هذا المعنى إذا انتبهت منه وطيبت دارك، نزهته من الصور الخبيثة ومن العادات السيئة ومن القطيعة ومن العقوق، بيبتلي دارك بالنور، وبتدخل في ديار آل تريم الفقيه اللي قال عنها شيخ الشواف: تريم موضع الأنوار في دورها والأقطار، والله ما فيها دار إلا قد أملاه الله من نور سادات الأبرار، فالترب اللي فيها صار إكسير يقلب الأحجار فضة بدحقه لله. هذا إذا صلحت بيتك وانتبهت منه. وهكذا يقول الحب محمد بن علوي عليه رحمة الله، يقول: أمر أنا والدي تحت بيت الحب عبد الله بن حسين بالفقيه، قال يقول لي: يا ولدي شوفنا أرى نور العلم ينضع حتى من الجدران حق الدار، هذا الجدران حق البيت تنضع بالعلم. قال الحب محمد: وذا الحين بغتون نحن نقول في بعض البيوت إيش تنضع بدخان، دخان على السجارة هذه، ولا وهي دي قد هالمصيبة اللي عندهم ذيك الأيام، تنضع بسيبة، تنضع بإيش صارت البيوت في زماننا وصارت البيوت في أوقاتنا. ولا عليك إذا بغيت بيت منور من بنور سادات الأبرار، مسلك قليل منك ووجهه وإصلاح فيه وإبعاد للسوء وحل النور في بيتك، ودخلت في بيوت الأخيار، بيوت الصالحين، بيوت الأبرار. وما تصلح بيوتنا إلا بهذه التربية وبهذا النور وبهذا الاتصال بالأخلاق وبالفضائل وبالشمائل، يتربون على توقير الكبير وعلى رحمة الصغير وعلى تأديب على الآداب النبوية في مأكلهم ومشربهم وملبسهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، والله يحفظ سيرتهم فينا. جمعكم الرحمن وأنتم في خواتيم الشهر الكريم، عسى رحمة من المولى العظيم تجود علينا، تعود علينا وعليكم بعائدة إحسان، وتعود عوائد صاحب العلم النافع والكرم الواسع والجاه الشاسع عبد الله بن شيخ العيدروس. والحمد لله من عرفتموهم من المتأخرين من هؤلاء الأكابر مثل حبيب عبد الله بن شيخ بن عيدروس، وجاءوا بعده ولاده الحب مستور وحبنا عبد الرحمن بن مصطفى عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وحبيبنا يحيى بن أحمد بن عبد الباري، وأمثالهم ممن عرفتموهم عليهم رضوان الله، وجمعنا الله بهم في دار الكرامة. ولما دخل الحب علوي وجد الناس يبكون عند وفاة الحب عبد الباري، قال لهم: يا محسن لو كنتم في حياتهم مغتنمين وحاضرين معهم، مدحين البكاء إيش بينفعكم؟ قال: كم واحد منكم وهو عندكم حي لا يزوره ولا يسمع كلامه ولا يأخذ نصائحه، الحين جيت تبكي. قال يوم قد فقدتوه راح علينا. وخرجت الجنازة يقول حفيده الحب عبد الله بن محمد من بعيد هناك، لأن الأطفال ما كانوا يقربونهم إلى الجنائز، ممكن يزاحمون الرجال الحين حتى فوق القبر يتغاشون أطفالنا، منين جينا بالعادة دي؟ منين جينا بالترتيب هذا؟ كان ما يحضرون الجنازة كلها من بعيد، يقول له جنازة بتخرج من دار عبد الله بن شيخ، بغيتك من بعيد تشوف الشمط حقها وتشوف الجنازة، يوم تخرج أنا برجع من الجنازة بتخبرك عنها. إيش هذا؟ روابط روابط نظر حتى إلى الجنازة. هو نفسه عمه محمد بن عيدروس عليه رحمة الله تعالى كان يربيه، وتوفي الحبيب محمد بن إبراهيم بالفقيه في الناحية الثانية بيتهم هناك. يقول له: يا علوي شوف الجنازة بتخرج من ذاك البيت، تعال انظر إليها من بعيد ورجع للدار، أنا بتخبرك بعدين إيش الشمط حقها وإيش كان لونها مشان أعرف إنك شفتها. وجل حب علوي عدو صغير عليه رحمة الله تبارك، 4 سنين تقريبا، 4 سنين، لأنه الحبيب توفي عام 7، الحب علي ولد سنة 3، في 4 سنين وذاكر الجنازة حق محمد بن إبراهيم يوم خرجت، وجاء عمه محمد يقول: شفت الجنازة ما هي وما هي وصفها؟ صلات قلوب واتصالات بالرجال، ورؤيا بعد رؤيا بعد رؤيا إلى فوق، كل هذه الأنظار مجمعها إلى فوق، الفوق تصل إلى نظرة إلى وجه المختار صلى الله عليه وسلم، عن طريق ذل ينظرونه في اليقظة والنوم، وعن طريق الذين عاشوا معه وشاهدوه أيام حياته الدنيا. وإذا انتهيت بهذه النظرة إلى ذا الوجه، هذا الوجه خص بالنظر إلى وجه الله الكريم وعاده في الدنيا، وما وجه في السماء ولا في الأرض أعطي هذه المزية إلا محمد خير البرية. وشوف النظرة دي بتوصلك إلى فين، عسى الله ينظر إلينا بوجوه الصالحين والأخيار، وننظر نظر الأدب، نعم في المجلس على حسن ظنك وسعة مشهدك وحسن نظرك إلى من يمينك وشمالك ومن أهل الصدر ومن بعدهم، إذا أحسنت الظن خزائن ربك مفتوحة وخيراته ممنوحة. وإذا أنت حرمت بنفسك تسيء الظن في ذا، تسيء الظن في ذا، مالك مشهد في ذا، حرمت نفسك. وإلا لو صفيت قلبك ووسعت مشهدك بيعطيك ولا يبالي، بل لله ملائكة يأمرهم بإمداد من استمد ممن ليس أهلا للإمداد. استمديت من واحد ليس أهل الإمداد، أمدك الله بواسطة ملائكته بسبب أنه يحب حسن الظن جل جلاله ويحبه. ولهذا قالوا صاحب حسن الظن مصيب وإن أخطأ، وصاحب سوء الظن مخطئ وإن أصاب. حتى ساء الظن في من هو سيء الظن، لكنه سيب على نفسه الخير، فوت عن نفسه الخير. فالله يرزقنا حسن الظن ليلة من الليالي من الروح في في في في هذه النواحي. الحب علي حبشي قام يتكلم على خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. ما كمل كلمته إلا والقلوب ملآنة بحسن الظن ببعضها البعض، واكتسى المجلس كله حسن الظن، وقاموا بحال ثاني وخرجوا من المجلس بحال ثاني. اللهم ارزقنا حسن الظن بك وبخلقك، وبارك في اجتماعنا في ليلتنا هذه وعشيتنا هذه، ومتعنا ببقية أحبابنا هؤلاء وشباننا هؤلاء، وأطل أعمارهم في طاعتك في عافية، وادفع الشر عنا وعن البلدة وأهل البلدة وعن الأمة، وحول الأحوال إلى أحسنها يا قريب يا مجيب يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برزت رافعا طرفه إلى السماء موميا بذلك الرفيع، إلى أن له شرفا على مجده والسماء. فكان وقت موليد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين، وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم وليد مخطونا مكحولا مقطوع السرة، تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفائي رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهلا، فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء: فأضع له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت: ثم ألبسته وأضجعته، فلما انشب غشيتني ظلمة ورعب وشعريرة عن يميني، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب. وأسفر ذلك عني، ثم عودنا الرعب وظلمة والقشعريرة عن يساري، فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق. قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عناية

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. ثم انه صلى الله عليه وسلم بعد ان حكمت القدره بظهوره وانتشرت في الاكوان لوامع نوره تسابقت الى رضاعه المرضعات وتوفرت رغبات اهل الوجود في حضانه هذه الذات، فنفذ الحكم من الحضره العظيمه بواسطه السوابق القديمه بأن الأولى بتربية هذا الحبيب وحضانته السيدة حليمة. وحين لاحظته عيونها وبرز في شأنها من أسرار القدرة الربانية مكنونها، نازل قلبها من الفرح والسرور ما دل على أن حظها من الكرامة عند الله حظ موفور، فحنت عليه حنو الأمهات على البنين ورغبت في رضاعه طمعا في نيل بركاته التي شملت العالمين، فطلبت من أمه الكريمة أن تتولى رضاعه وحضانته وتربيته بالعين الرحيمة، فأجابتها بالتلبية لداعيها لما رأت من صدقها في حسن التربية ووفور دواعيها، فترحلت به إلى منازلها مسرورة وهي برعاية الله محفوفة وبعين عنايته منظورة، فشاهدت في طريقها من غريب المعجزات ما دل على أنه أشرف المخلوقات، فقد أتت وشارفها وأتانها ضعيفتان ورجعت وهما لدواب القافلة يسبقان، وقد درت الشارف والشياه من الألبان بما حير العقول والأذهان، وبقي عندها في حضانتها وزوجها سنتين تتلقى من بركاته وعجائب معجزاته ما تقر به العين، وتنتشر أسراره في الكونين حتى واجهته ملائكة التخصيص والإكرام بالشرف الذي عمت بركته الأنام وهو يرعى الأغنام، فأضجعوه على الأرض إضجاع تشريف وشقوا بطنه شقا لطيف، ثم أخرجوا من قلبه ما أخرجوه وأودعوا فيه من أسرار العلم والحكمة ما أودعوه، وما أخرج الأملاك من قلبه أذى ولكنهم زادوه طهرا على طهره، وهو مع ذلك في قوة وثبات يتصفح من سطور القدرة الإلهية باهر الآيات، فبلغ إلى مرضعته الصالحة العفيفة ما حصل على ذاته الشريفة، فتخوفت عليه من حادث تخشاه ولم تدري أنه ملاحظ بالملاحظة التامة، فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقه ولكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه، وهو بحمد الله في حصن مانع ومقام كريم. اللهم صل وسلم.

صلي اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. فنشا صلى الله عليه وسلم على اكمل الاوصاف يحفه من الله جميل الرعايه وغامض الالطاف. فكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر ويظهر عليه في صباه من شرف الكمال ما يشهد له بأنه سيد ولد آدم ولا فخر. ولم يزل وأنجم سعوده طالعة والكائنات لعهده حافظة ولأمره طائعة. فما

حتى بلغ من العمر أشده ومضت له من الشباب والكهولة مدة فأجأته الحضرة الإلهية بما شرفته به وحده فنزل عليه الروح الأمين بالبشرى من رب العالمين فتلى عليه لسان الذكر الحكيم شاهدا وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم فكان أول ما نزل عليه من تلك الحضرة من جوامع الكلام من جوامع الحكم قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فما أعظمها من بشارة أوصلتها يد الإحسان من حق

خلق الإنسان علمه البيان. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة

وصلي وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ثم انه بعدما نزل عليه الوحي البليغ تحمل اعباء الدعوه والتبليغ، فادعى الخلق الى الله على بصيره، فاجابه بالاذعان من كانت له بصيره منيره، وهي إجابة سبقت بها الأقضية والأقدار، تشرف بالسبق إليها المهاجرون والأنصار. وقد أكمل الله بهمة هذا الحبيب وأصحابه هذا الدين، وأكبت بشدة بأسه قلوب الكافرين والملحدين، فظهر على يديه من عظيم المعجزات ما يدل على أنه أشرف أهل الأرض والسماوات، فمنها تكثير القليل وبرء العليل وتسليم الحجر وطاعة الشجر وانشقاق القمر والإخبار بالمغيبات وحنين الجذع الذي هو من خوارق العادات وشهادة الضب له والغزالة بالنبوة والرسالة إلى غير ذلك من باهر الآيات وغرائب المعجزات التي أيده الله بها في رسالته وخصصه بها من بين بريته. وقد تقدمت له قبل النبوة إرهاصات هي على نبوته ورسالته من أقوى العلامات، ومع ظهورها وانتشارها سعيد بها الصادقون من المؤمنين وشقي بها المكذبون من الكافرين.

0: اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم، ومن الشرف الذي اختص الله به اشرف الرسول معراجه الى حضره الله البر الوصول وظهور ايات الله الباهره في ذلك المعراج، وتشرف السماوات ومن فوقهن باشراق نور ذلك السراج. وقد عرج الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه الامين جبريل الى حضره الملك الجليل مع التشريف والتبجيل، فما من سماء ولجها الا وبادره اهلها بالترحيم والتكريم والتاهيل. وكل رسول مر عليه بشره بما عرفه من حقه عند الله وشريف منزلته لديه حتى جاوز السبع طباق ووصل الى حضره الاطلاق، نازلته من الحضره الالهيه اوامر النفحات القربيه، وواجهته بالتحيات واكرمته بجزيل العطيات واولته جميل الهبات ونادته بشريف التسليمات بعد ان اثنى على تلك الحضره بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات. فيا لها من نفحات غامرات وتجليات عاليات في حضرات باهرات تشهد فيها الذات للذات وتتلقى عواطف الرحمات وسوابغ الفيوضات بأيدي الخضوع والإخوات، رتب تسقط الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء. عقل الحبيب صلى الله عليه وسلم في تلك الحضرة من سرها ما عقل، واتصل من علمها بما اتصل، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فما هي إلا منحة خصصت بها حضرة الامتنان هذا الإنسان، فأولته من عواطفها الرحيمة ما يعجز عن حملها الثقلان، وتلك مواهب لا يبصر القلم على شرح حقائقها، ولا تستطيع الألسن أن تعرب عن خفي دقائقها. خصصت بها الحضرة الواسعة هذه العين الناظرة والأذن السامعة، فلا يطمع طامع في الاطلاع على مستورها والإحاطة بشهود نورها، فإنها حضرة جلت عن نظر الناظرين ورتبة عزت على غير سيد المرسلين. فهنيا للحضرة المحمدية ما واجهها من عطايا الحضرة الأحدية وبلوغها إلى هذا المقام العظيم. اللهم صل
1: اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. وحيث تشرفت الاسماع باخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامه في عالم الشهاده والغيوب، تحركت همه المتكلم الى نشر محاسن خلق هذا السيد واخلاقه، ليعرف السامع ما اكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عنايه خلاقه. فليقابل السامع ما املي عليه من شريف الاخلاق باذن واعيه، فانه سوف يجمعه من اوصاف الحبيب على الرتبه العاليه، فليس يشابه هذا السيد في خلقه واخلاقه بشر، ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر، فإن العناية الأزلية طبعت على أخلاق سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية، فلقد كان صلى الله عليه وسلم مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة، واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة، وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه. لم يأتي بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه، فقد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة. إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر، ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر، تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله، فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله، سيد ضحك التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياه معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء وإذا مشى فكأنما ينحت من صبب فيفوت سريع المشي من غير خبب فهو الكنز المترسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لها لاح حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين كملت محاسنه فلو أهدى السناء للبدر عند تمامه لم يخسفي وعلى تفنن واصفه بوصفه يخنى الزمان وفيما فما أجل قدره العظيم وأوسع فضله العظيم
2: اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والسلام.

اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ولقد اتصف صلى

كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا كان صلى الله

وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فما لا الأعلى لا يوم الدين، اللهم صل وسلم على

فكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا لسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمان فتعود ظافرة، وعلى باب عزتي تحط الريحان فتغشاها من الفياضات الغامرة. نتوجه إليك بأسر الوسائل لدي سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العام أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة، مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كوس إرشادك لأهلي ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرتك اقتراب من أحبابه. اللهم أنا نقدم إليك يا هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتكلفاتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق الاتباع من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدي، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا طماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرم، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وفي رسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف جهته والدينا أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام في أهلها معمورة معنى المنصورة. اللهم اكشف اللهم قربة واقضي دين المدينين، واغفر المذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل في ولاية الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم تأييد من عندك ونصرا على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين البناية، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك مقائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخيرنا أجمعين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن أي منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، من على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام على النبي، الصلاة والسلام عليك رب العالمين رب العالمين. الفاتحة. إن الله يرد منه ويستمر منه ويكسر الكروب ويسهل المخلوق ويقوم علينا
ويتين عمانا ويسع رزقنا عنا من العائدين الفائزين المقبولين سنين عديدة وعوام مديدة من الله أعطينا ما أمنا وطلبنا من خيرات الدنيا وخير رات الأرض أن نحفظه أحفظ الله علمان وصلحان وجميع جميعا أجمعين أن الله أعطي كل منا من مسؤوله ومطلوبه على ما يرضي الله ورسوله على هذه النية وعلى كل صالح ومن هو بالسلف الصالح وإلى حضرة النبي الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على

عليه وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون. اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم

محمد عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة.

الله وسلامه عليهم أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما علمت وملء ما علمت وزنة ما علمت ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة موصولة بالمزيد اللهم صل على

أهله. اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك

آخره. اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه. اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به. اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نزل المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمس الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

إله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عتدى خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أستغفر الله للمؤمنين.

كل لحظة أبدا عتدى خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

استولى الصلاة تجارب وتراس وساوي الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام أنت السلام إليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك يا رب السلام. تبارك عليك هذا الجلال الإكرام. اللهم لا مانع عما أعطيت ولا معطي عما منعت ولا مانع عما أبيت ولا ينفع ذا الجد والجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

اللهم أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكف شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافرين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين، صل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، اجعلنا في الهداة المهتدين، واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين، واغفر لنا يا خير الغافلين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، زاد في رواية دون ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

انذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

المكذبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا.

كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما

0: وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

لنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام.

الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى رؤساء صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين ذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، والأرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب وبعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سالم منا ومنكم سولا على ما يرضي الله ورسوله، ويفتح علينا ويفتح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة. يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة والقبول. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان

0: إلا الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

0: استووا للصلاة، راسوا واعتدلوا، تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله، استووا واعتدلوا، فإن تسيط صفوفي من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، ومن وصل صفا وصله الله. أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله، وليس لنا من صلاتنا اللي بقدر ما حضرت قلوبنا فيها. اللهم آتني في ظلمات عبادك الصالحين.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر

0: أها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. أجرنا من خزي الدنيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. تحيات وبركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك فيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى عبادك الصالحين صلى الله شكرا محمد رسول الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله.
1: الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر.
0: تحيات وبركات والصلوات الطيبات على سيدنا أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى الصالحين بسلام لا إله إلا أنت رسول الله صل على سيدنا عبدك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.
1: استغفر الله وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أتيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على
1: سيدنا محمد
0: على ذكرك وشكرك أجعلني وجيها من الآخرة الحمد لله رب العالمين
1: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين اللهم يا الله يا رب يا قدير يا قوي يا متين صلي وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين واجعلنا في الهداة المهتدين واغث أمته واكفهم شر المعتدين والمفسدين واغفر لنا يا خير الغافرين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك.

عرشك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. تقول في ركوع.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف

ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا.
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله.

كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله، ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله، وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: مبارك عليه.
1: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: فقرة الإعلانات.
1: تتشرف الإدارة التنفيذية لشركة بهاء حضرموت للبلاستيك السفري والمنظفات بالإعلان عن فتح باب المساهمة في مشروع مصنع بهاء حضرموت للمنظفات والمطهرات لعام 2027 للميلاد، والذي يشمل المصنع والأرض المقام عليها، ليكون كل مساهم شريكا في المشروع وأصوله. لماذا تساهم معنا؟ تشغيل مصنع حديث للمنظفات والمطهرات خلال عام 2027 ميلاديا، إنتاج علامتين تجاريتين، مجموعة قوة القوة للمنتجات الاحترافية ومجموعة بي للمنتجات الاقتصادية، نشاط متكامل يشمل الإنتاج والتصنيع والاستيراد والتوزيع والوكالات التجارية، المساهمة متاحة للرجال والنساء والشباب، شراكة شرعية في الربح والخسارة مع توزيع الأرباح سنويا بالريال السعودي. تفاصيل المساهمة: قيمة السهم 500 ريال سعودي، الحد الأدنى للمساهمة 4 أسهم، ثلث الأرباح للمساهمين وثلث للإدارة التنفيذية. مكان التسجيل: وكالة بهاء الإيمان للسفريات والسياحة، تريم عيديد شارع 60 مقابل سوبر ماركت مكة. للاستفسار والتسجيل عبر واتساب 770-101-881. عدد الأسهم محدود والأولوية للمبادرين بالتسجيل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتنا المتابعين، متابعينا عبر إذاعة وقناة نور الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعنا في هذه الحلقة الاستثنائية والحلقة المباشرة، والتي تأتي على هامش احتفالات أهل المحبة والوفاء بذكر المولد النبوي بدار المصطفى. وقد عشنا مجموعة من الفعاليات الطيبة والمباركة، ويسعدنا ويسرنا أن يكون معنا في استوديو الإذاعة والقناة ضيفين عزيزين، ضيف من الوادي وضيف من الساحل، وما أجمل أن يجتمع الوادي بالساحل فحضرموت أرض مباركة وأهلها مباركين. وبداية لبدء نرحب بالأستاذ والشيخ زكي صبيح، أهلا وسهلا ومرحبا بك. كذلك أيضا جاء ضيفا لدار المصطفى معنا الأستاذ عبد الله الحوري، جزاك الله خير على تلبيتك للضيافة، وأهلا وسهلا ومرحبا بك في الوادي.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا.
0: طبعا إن شاء الله تعالى في هذه الدقائق المعدودة وهذه الفترة الوجيزة، وكم نتمنى أن يكون اللقاء أكبر وأكثر، ولكن نبدأ بداية بدء بالشيخ زكي. طبعا الشيخ زكي، نحن نعيش هذه الأيام فعاليات واحتفالات أهل المحبة والوفاة بذكر المولد النبوي بدار المصطفى. لو تعطينا الشيخ زكي، لماذا أطلق على هذه الفعاليات بهذا الاسم الذي هو أول ما يتبادر إلى الأذهان، يعني يشعر الإنسان بأن هذا الاسم يحمل معاني كبيرة، لماذا أطلق على هذه الفعاليات بفعاليات احتفالات أهل المحبة والوفاء بذكرى المولد النبوي بدار المصطفى، وما المعاني التي يحملها هذا الاسم المبارك؟
2: حياكم الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وإنه لمن دواعي البهجة والسرور أن نكون في قناتكم الموقرة بصحبة الأستاذ عبد الله حفظه الله تعالى، وبصحبتكم وبصحبة مشاهدين الكرام حفظهم الله تعالى. والأمة الإسلامية والعربية في هذه الأيام تبتهج وتفرح في هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأول، بمولد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن هنا في دار المصطفى نشارك الأمة في المشارق والمغارب هذه الابتهاجات وهذه الأفراح التي انطلقت من قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضل الله، قال بعض أهل التفسير، هو القرآن الكريم، ورحمته محمد صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقوله عز وجل: وما أرسلناك مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم أن معاني الابتهاج والفرح تختلف من مجتمع إلى مجتمع، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى الأحباش يلعبون بحرابهم في مسجده وأراد الفاروق عمر رضي الله عنه أن ينهاهم، قال له عليه الصلاة والسلام: يا عمر دعهم، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدهم، أي أن هذه هي طريقة تعبيرهم عن محبتهم بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته، وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن هذا المنطلق جاءت هذه الاحتفالات المباركة في هذه الأيام الطيبة المتصلة بهذا الدار المبارك، برعاية من سيدي الحبيب عمر حفظه الله تبارك وتعالى، حيث أطلق على هذه الابتهاجات وهذه الاحتفالات باسم احتفالات أهل المحبة والوفاء، لأن المحبة أساس كل إنسان يحب، كل إنسان يحب، والمحبة عاطفة في داخل النفس البشرية. ولكن الله عز وجل بعث الأنبياء وأرسل الرسل من أجل توجيه هذه العواطف في المسالك وفي المجاري التي ترضيه سبحانه وتعالى. وأعظم هذه المجاري والمسالك التي يوجه فيها العبد المؤمن عاطفة المحبة هي محبته لربه ومحبته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغضوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. فهي أمور مترابطة، إذا أنت تحب الله فمن محبة الله محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أنت تحب رسول الله محبتك لأهل بيته الأكرمين الطاهرين، ومحبتك لكل ما اتصل به صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، وهم إلا نموذج. محبتك للصحابة، محبتك للتابعين، خلفاؤه صلى الله عليه وسلم من العلماء العاملين، محبتك حتى للأمة بأجمعها لاتصالها به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنا المحبة لابد أن تتوجه في هذا الاتجاه، لذلك جاء هذا المسمى المحبة والوفاء، لأننا نريد أن نوفي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولو نزرا يسيرا مما قدمه لهذه الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام أنقذنا الله به من الجهالة وأنقذنا به من الضلالة وعلمنا به من الجهالة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنحن ما نقدر، كما قال سيدنا الإمام الحداد عليه رحمة الله: فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جئته سعيا على العين سائري. ما حد يقدر يجازي نبي، ولكنها يعني ملامح ونفثات يعني من الوفاء لما قدمه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. وإلا ما قدمه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قدمه نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح لأحد، هو أفضل من خدم هذه الأمة، وأعظم ما خدمنا بأنه جاءنا بهذا الدين وهذا الشرع القويم والمنهج السهل العذب. سبحان الله، هذا ما عرفناه إلا بواسطة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن بهذه الطريقة نعبر عن شيء من الوفاء لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: جزاكم الله خير الشيخ زكي على هذه المدلولات التي نأخذها ونستلهمها من هذا العنوان الذي وضعه سيد الحبيب عمر، اللي هو احتفالات أهل المحبة والوفاء. ولا شك أيها الأخوة المستمعين والمتابعين والمشاهدين عبر قناة وإذاعة نور الإيمان، نتنقل من مجلس إلى مجلس ومن فعالية إلى فعالية، وكلها متعلقة بجناب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وطبعا نحن سعداء أيضا هذا العام إذ يكون معنا الأستاذ عبد الله الحوري، وقد جاء طبعا ليشاركنا في هذه الاحتفالات، وجاء في لجنة التحكيم لفعالية المسابقة التمثيل التي أجريت بين فرق حارات مدينة تريم. ولكن طبعا نحن وكثير من المشاهدين يعرفون شخصية عبد الله الحوري خلف شخصية كوميدية طبعا يراها الجمهور على منصات المسرح، ويضحك ويمرح معه في خلفياته الجميلة التي يقيمها. ولكن ربما البعض ما يعرف أن عبد الله الحوري هو أستاذ وخريج جامعي وصاحب تجربة، فماذا تحبون أن يعرف الجمهور عن عبد الله الحوري بعيدا عن الشخصية الفكاهية؟
3: أولا حياكم الله، وسعيد جدا أن أكون معاكم في نور الإيمان، وشكرا على الاستضافة، وسعيد جدا أن أكون متواجد من ضمن عضو في لجنة التحكيم للمسرح لعدد من الفرق في حارات تريم. وجهت لي دعوة وجزا الله خير أنه وضع اسمي من ضمن أعضاء اللجنة، وهذا شيء اعتز به كثير جدا. عبد الله عمر الحوري من غيل بوزير، أنا خريج إعلام تخصص إذاعة وتلفزيون جامعة صنعاء، حاليا أنا رئيس مركز الفقيد محمد سعيد مديحج للأنشطة التربوية والتنموية بغيل بوزير المدرسة الوسطى، سابقا معلم تاريخي معروف،
0: ولعله تخرج من هذه كوادر كثير من
3: نعم هذه مدرسة مشهورة، مدرسة الأم في حضرموت. طبعا أنا رئيس الآن المركز الثقافي، طبعا أنا مختص في مجال الإعلام والأنشطة مكتب التربية والتعليم مديرية غيل بوزير، وإنسان مجتمعي، أحب أكون قريب من الناس، يعني حتى من خلال أنه مش المسرح، لكن أنا قريب من الناس، وسيط مجتمعي، علاقتي اجتماعية وحركتي دائما اجتماعية. عبد الله الحوري إنسان متواضع، إنسان يعني المسرح هو عبارة عن إنه هواية وجات يعني في فترة متأخرة، لكن إنه بدايتي كان أعشق الميكروفون والإداعة والصوت الإذاعي وهكذا، وسجلت بعدين بالدراسة.
0: وبدأتم تجربة في التمثيل هذا من متى يعني؟
3: التمثيل حوالي أعتقد أنه يعني كانت البدايات يعني في الرحلات والجلسات هكذا، لكن كأساس مشاركتي بدايت في فيلم قدم اسمه فيلم الصروم، يعني كانت هذه البداية. وبعدها في مسلسل عرض في قناة رشد طبعا اسمه شني باشلك، وهذا أول تجربة. بعدين في قناة حضرموت في مسلسل الدار دارك كتجربة، لكن المسرح
0: كن بصمات أثناء دراستكم في المدرسة
3: أيوة يعني أكثر حاجة كانت الإذاعة يعني ماخذة كثير من الوقت من وقتي، ولكن التمثيل كان يعني عبارة عن هواية يعني بين الأصدقاء هكذا. الانطلاقة كما قلت لك كانت في أول عمل هو فيلم الصروم، والبداية كانت يعني كظهور في قناة حضرموت اللي اعتز بها، يعني قناة حضرموت نحن نقول صاحبة اللون الأحمر، هذه القناة اللي صراحة هي أول ما أظهرتنا على شاشات التلفزيون، وفيما بعد بعدين قناة أو تلفزيون حضرموت الرسمي الحكومي الأزرق، هذا كان في أول عمل مسلسل برضو العزبة إضافة إلى برامج أخرى. هذا بعد تخرجي من الجامعة خصوصا، وبديت بهذا العمل في 2006 كانت بدايتي في الظهور في الأعمال التلفزيونية، وإضافة إلى الأعمال اللي في قناة حضرموت في 2014-2015.
0: جزاكم الله خير. طبعا هذه المرة أنتم ضيف على مدينة تريم، وجيتم للمشاركة في لجنة تحكيم مسابقة التمثيل، كيف وجدتم هذه التجربة؟
3: طبعا هو أنا برضو عملي في مكتب التربية، يعني دائما أكون في لجان التحكيم في خصوصا في مجال المسرح التقديم الإذاعي، يعني دائما أكون في إطار مديرية الغيل يعني من ضمن اللجان للتحكيم، يعني تجربة خطها من قبل يعني، لكن شرف أن أكون متواجد في مدينة الغنة تريم أرض العلم والمبدعين صراحة، يعني مش مجاملة، هذا حقيقة أن أكون يعني أنا قبلت، ليش قبلت هذا الشيء، أن أكون يعني في أرض العلم وأكون من ضمن إخوة أعتز بهم، وأول مشاركتي أيضا في أن أكون داخل دار المصطفى اللي أعتز بهذا المكان ليس من اليوم، حوالي من قبل 10 سنوات عندما زرنا نحن كفرقة البندر، وكان لنا لقاء مع الحبيب عمر يعطيه العافية، وكنت أنا المتحدث باسم الفرقة، وكنت يعني طلبت منه نصيحة وتوجيه لنا كممثلين، فكانت رسائله اللي صراحة أنا أعتز بها وكل أعضاء الفرقة أن نعتبر هذا العمل لله سبحانه وتعالى، فيه من الدعوة، فيه أيضا من الإرشاد والنصح عبر المسرح، يعتبر المسرح منبر أيضا مثله زي منبر المسجد، وكانت الكلمات هذه من الحبيب عمر الله يعطيه العافية أنه نحن يعني نستغل حب الناس والأعداد اللي تحضر لنا بأن نكون يعني رسل، يعني نصح وإرشاد وتوجيه، فيعني أنا خصوصا عملت بهذه النصيحة في أي عمل أقدمه على مسارح كان حضور فيها رجال أطفال نساء، أعتبر بعد نهاية تقديمي للعمل المسرحي أعتبره فرصة أنه أوجه من خلال النصح والإرشاد وبرضو إعطاء توجيهات لعل وعسى من يتقبل، ويكون برضو أنه ربما كلمة تخرج من القلب ويتلقاها قلب آخر ويكون فيها صلاح وإرشاد بشكل عام لمن هم موجودين في هذه الأماكن. بالنسبة لمشاركتي يعني كانت جميلة رائعة، أن وجدت كثير من الشباب الموهوبين من خلال تقمصهم للشخصيات داخل الفرق هذه، ووجهت بعض لهم الملاحظات ليتفادوها إن شاء الله في الأعمال القادمة وأيضا حتى في فرقهم عشان تكون لهم يعني توجيه. كلنا يعني احنا مش ما درسنا او تخصصاتنا يعني في مجال المسرح، لكن ربما لدينا نحن يعني اطلاع وبرضو الخبرة يعني تعطيك دور احتكاكك بناس اصحاب الاحتكاك يعني او اصحاب العمل اقصد، سواء في حضرموت ولا في اليمن ولا بشكل عام. حتى لما خرجت إلى مصر استفدت كثير من المختصين في هذا المجال وتوجيهنا برسائل كانت مهمة في العمل المسرحي أو أنه حتى في التمثيل والعمل الدرامي. فكانت التجربة جميلة رائعة من الثمان فرق على مستوى حارات مدينة تريم. شيء جميل جدا أن تكون هذه الفرق عندها إصرار وإبداع وتميز، وقدموا أعمال كلها تخدم يعني الـ أقول المجتمع بشكل عام من خلال تقديمهم الأعمال المسرحية اللي قدموها والتوجيه الطيب والمبارك في هذه الأعمال.
0: جزاكم الله خير. طبعا كما أشرتم فعلا المسرح هو لون من ألوان الدعوة إلى الله عز وجل، بل بعض الأحيان أستاذ عبد الله تحصل موقف يعني يعالجه مشهد تمثيلي يؤثر في الحاضرين أكثر من موعظة واعظ أو خطبة خطيب يعني. طبعا لما للأدوار التمثيلية هذه من ملامسة للقلوب مباشرة. طبعا عودة مرة أخرى إليك الأستاذ زكي، طبعا دار المصطفى عمل هناك عدد من الفعاليات شاهدناها وعدد ستأتي إن شاء الله تعالى في الساعات القادمة. من هذه الفعاليات مسابقة الإنشاد، مسابقة التمثيل التي تشرفنا بوجود الأستاذ عبدالله الحوري في لجنة التحكيم فيها، ما الأهداف، ماذا يعني ما الأهداف التي من أجلها أقمتم مثل هذه المسابقات، مسابقة الإنشاد وكذلك أيضا مسابقة التمثيل؟
2: نعم، تتجلى الأهداف لهذه الأنشطة أولا استثمار طاقات الشباب ومواهبهم في كما قلنا في المسارات الصحيحة التي تخدم الأهداف النبيلة الموافقة لمنهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لأن اليوم شبابنا وأبناءنا تتخطفهم كثير من الأفكار المنحرفة وتستثمر طاقاتهم ومواهبهم في ما يناوئ منهج من بعث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا سيما في المرحلة الحرجة والمنعطف الخطير اللي تمر به بلدنا حفظ الله حضرموت واليمن وسائر بلاد المسلمين. تأتي هذه الأفكار من أجل الحفاظ على طاقة الشباب وتوجيهها وتوظيفها في المسارات له في المسارات الصحيحة لخدمة الأهداف الطيبة والنبيلة. من الأهداف كذلك التي ممكن أن تدرج ضمن الأهداف اللي من أجلها تؤسس مثل هذه المسابقات الارتقاء بمستوى هذه الفرق وهذه المواهب، الارتقاء بمستوى، لأنه كل سنة تأتي هذه المسابقة فكل فرقة تأتيها مثل حالة من حالة السنفار كما يقولون، فتبعث عندهم الهمة وإبراز الأفضل والتميز على غيرها من حتى أنه بعد ذلك تكون هناك في مجموعة تحوز المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث، وهناك جوائز كذلك طيبة للفائزين. كل هذا من أجل الارتقاء بمستوى المسرح كما أشار الأستاذ عبد الله لما له من أهمية، ومستوى كذلك الإنشاد، لأن الإنسان سبحان الله جبل على حب الصوت الحسن، جبل على حب الصوت بل على حب كل ما هو حسن سبحان الله. فاستثمارا لهذا جاءت مثل هذه الأنشطة وهذه المسابقات وهذه الفعاليات التي في النهاية كل

0: مسرح، كيف تقف، كيف حركة يدك، كيف نبرة صوتك، متى ترفع الصوت، متى تخفضه، حركتك داخل المسرح كيف تكون. كثير من الأشياء اللي لاحظتها عند البعض وليس الكل، أنه لابد أنه أول حاجة ينتبه للأساسيات الخاصة بالتمثيل داخل المسرح، من ضمنها عدم أنه إعطاء ظهرك للجمهور، حركة يدك، أن يعني متى ترفع اليد، متى يعني تعبير وجهك، نبرة الصوت، يعني متى تكون رافع، متى تكون اكتشفتها في مواهب موجودة، ولكن البقية لابد أنه من عملية التدريب والتأهيل. برضو أنا أقترح يعني أنه يكون في دورات من وقت لحين لأبناء مدينة تريم، يعني في كم هائل مبدعين صراحة ما نتركهم هكذا، لربما يكونوا أيضا ينافسون ممثلين الآن على الواقع هكذا. فأتمنى أنه يكون يعني يتبنى برضو تتبنى دار المصطفى من ضمن المخرجات هذه المسابقات أنه يكون تدريب من وقت لآخر باستضافة مختصين في مجال التنمية البشرية، برضو ناس مخرجين مصورين على أساس أنه كيف يتعامل مع الكاميرا، كيف يتعامل مع المسرح، يعني ناس أصحاب خبرة وأصحاب اختصاص يتم جلبهم وعمل لهم دورات من وقت لآخر، حتى أنه لو جات المسابقة يكون عندنا نموذج ما شاء الله يعني متميز. و برضو أقول أنه التجربة هذه تعتبر رائعة جدا، أنه أنا أجيب إنسان موهوب وما عنده خلفية في في في في مجال المسرح، لكنه أبدع من خلال الموهبة اللي هو داخله جعلته يتقمص الدور اللي قام به داخل المسرح.
1: جزاكم الله خير، طبعا فكرة طيبة، وإن شاء الله تعالى فعلا يعني لو أقيمت بين الحين والآخر هناك دورات أو تدريبات ستكون مفيدة جدا في أن يكون التنافس مثمر ونتائجه طيبة. طبعا الأستاذ زكي، طبعا سنشهد الليلة هذه إن شاء الله تعالى الزف السنوي الكبير الذي يضم عدد من طلاب العلم ومن المعاهد المختلفة، وكذلك أيضا من الشباب وكبار السن والأفرقة الرياضية. ممكن تعطينا لمحة عن هذا

0: الله عليه وسلم. وهذا طبعا مبدأ أساسي في حياتنا أهل الإسلام والإيمان، أن تكون محبتنا ونصرتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولدينه ولمنهجه ولسنته ولما كساه الله سبحانه وتعالى من خصائص ومن ميزات. فهذا هو الدافع الأساسي الذي يدفع اليوم أو هذه الليلة المباركة، ليلة الزف الكبير، من حارات تريم والمناطق المختلفة، من ساحل حضرموت وأودية الوادي المبارك مثل دوعن وعمد وغيرها من الأودية والمناطق الداخلية، هنا عندنا سيئون والحوطة وتريس، كل المراكز التعليمية والدعوية في الوادي تقريبا تأتي اليوم لتشارك في هذا المهرجان الابتهاجي والتعبير بما تراه ذا صلة بالجناب النبوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم السلام. فيكون مثل الثورة العاطفية في هذه الليلة المباركة لمحبة رسول الله وأظهار هذه الشعيرة المباركة التي كادت أن تخفى في قلوب كثير من أهل الإسلام. وكنا نسمع من بعض شيوخنا أن المحبة هذه سبحان الله لله والمحبة لرسول الله هي أمر طبيعي في قلب كل مؤمن، كل مؤمن عنده جزء من محبته لربه ومحبته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنها في كثير من الأحيان تحتاج إلى شيء من التحريك وإلى شيء من التنشيط، مثل ما يوضع السكر في فنجان الشاي يحتاج لتحريك. يحتاج إلى من يحركه، لو ما حركته هو موجود لكن راقد ما تذوق طعمه، لكن إذا حركته بالملعقة ذوق طعمه وظهرت. يعني كذلك هي هذه الابتهاجات والأفراح والمناسبات المتصلة بالجناب النبوي على صاحب أفضل الصلاة والسلام تأتي من أجل تحريك هذه العاطفة السليمة في اتجاهها السليم. وما يستفيده المشاهدون والمستمعون هو نفس ما يستفيده الحاضر والناظر والمتابع لمثل هذه الأنشطة والفعاليات. الهدف الأسمى من ذلك هو تحريك هذه المحبة في قلوبنا وفي ضمائرنا حتى نكون عبيد خلص لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهي أشبه كما ذكر الأستاذ عبد الله بدورات تأتي علينا في كل سنة من أجل تحريك هذه العاطفة. وليس معنى ذلك أن احنا ما نحتفل في باقي أيامنا وليالينا بمحبة الرسول وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أنه ربيع الأول هذا بحكم أنه شهر المولد النبوي وله كثير من الأحداث اللي لها صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم كانت في هذا الشهر، فبالتالي جعله سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم بمثابة محطة وقود تنعش الأرواح في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه
1: وتحريك الحب الكامن في القلوب كما أشرتم. جزاكم الله خير أستاذ زكية. الأستاذ عبد الله، طبعا ما الذي يجعل الممثل محبوب لدى الجمهور حتى قبل أن يبدأ بالكلام برأيك؟ يعني ما الذي يجعل الممثل محبوب قبل أن يبدأ بالكلام؟ يعني بعض الأحيان كما أشرت أنت سابقا تحصل الممثل عندما يدخل أو شيء يعني بمجرد ملامح جسده الناس تحبه وترغب في الاستمتاع والاستماع لما سيقوله.
2: نعم.
1: فما الذي يجعل حتى أن كثير من الممثلين يقول لك أنا أريد هذا فيه كما في غيري أريده فيه؟
2: نعم.
1: فكيف
2: شوف هي سبحان الله، يعني هي المحبة هكذا، يعني ناس أول ما ينظر لك يقول لك أنا أحب هذا الشخص من وجهه، يعني فهي من الله سبحانه وتعالى، يعني هبة. أقول أنه يعني أول ما يطلع شخص في المسرح أنت تقول هذا سبحان الله، يعني أنا أرتاح له، ومش الكل يعني لكن البعض. ربما أنه العفوية التواضع، أنا بقول كده يعني لازم تكون متواضع، والنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أكبر أكبر أنا أقول يعني شوف هذا الكلمة لو أنه نحن أخذناها بمعنى يعني يساعد أسرته وأهله ويكون في بيته يعني ينظف معهم وهكذا، هذا دليل النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنه متواضع، برضو يلاعب الأطفال أبنائهم والصغار وهكذا يعني الحسن والحسين. يعني أنا بالنسبة لي أنا من وجهة نظري ومن خلال تجربتي أنه ألاحظ أكبر شريحة اللي هو للممثل هي الأطفال، يعني إذا حبتك الأطفال فأنت دخلت البيت من أوسع يحبونك الصغار يعني بعدين يجون
1: المشاهد اللي
2: نعم. فالإنسان سبحان الله يعني طريقة أدائك في المسرح ربما الأدوار اللي تعطى لك هي تؤثر برضو على أنك الناس حبتك، إضافة إلى أنه أنت العمل اللي تقدمه. يعني أنا بس أعرج على هذا الموضوع، أنا عندي أكبر شريحة أحس أنه الأطفال اللي هم يعني أكبر شريحة تتابع عبد الله الحوري، فحتى في بداية الشيء لما يشوفونا في الشارع وهكذا فيعني سبحان الله يعني خارج حتى المسرح، فهي محبة من الله أول حاجة. يعني الشيء الثاني أقول لازم الإنسان يكون متواضع، تضغط على أعصابك هكذا لو كنت في الشارع يبغى بيسلم عليك وهذا بيكلمك، فتخلق يعني بعد خروجك من المسرح يعني تخلق أنك لازم أنك تضغط على أعصابك بأن يعني تعامل الناس كلهم يعني تسلم على هذا وتضحك، واللي يبغى صورة منك واللي بيأخذك واللي بيتكلم أيوة جبرا، هذا يعطيك رصيد لأنك لما تطلع للمسرح يقول هذا شوفوا سلم عليك هذا كلمنا هذا يعني إنسان طيب هذا متواضع. دائما الإنسان يكون يعني حبوب مع مع مع مع جمهوره، لا يوري أنه عنده كبر وهكذا أو متغطرس ولا لا، أنت حب الناس الناس بتحبك. من الأشياء يعني وهذا أعتبره درس بالنسبة لي، في موقف حصل أنه كنت قدمت حلقة من حلقات المسلسل على أساس أنه مرزوق خلص البترول حق السيكل حقه اضطر أنه يأخذ بترول من جاره، وهذا طبعا يعتبر سلوك خاطئ، يعني كان على أساس أنه عندي قارورة وأسحب بترول من السيكل حق جاري
1: من دون إذن منه،
2: يعني هذا في مشهد هكذا. فنزل له صاحب السيكل جاري فمرزوق عمل حركة هكذا وقمت ناخذ أشرب كأنه أشرب البترول يعني، فهذا أثرت عليه يعني، فهو مشهد. فلما أخذت شربت على أساس أنه جاري لما شافنا يقول لك هذا يشرب البيبسي حق أو الشراب حقه، فشاف اطمن الرجال أنه ما أخذت شيء بترول، فأول ما راح أنا يعني بلست البترول. بعد عرضة الحلقة بعد صلاة المغرب طبعا بعد صلاة التراويح في أب يبحث على عبد الله الحوري يدور وين يجلس، قالوا يجلس في جلسة معينة، جالي لهناك قال لي بغيتك، وكان معاه ولد صغير فوق السيكل، فقال لي شوف اليوم المشهد اللي انت جبته في الحلقة كان ابني اليوم بيشرب بترول، قال مرزوق يشرب بترول. فده عملت لي يعني درس انه لازم اختار المشهد اللي بقدمه ما أثر على الـ على الـ على الآخرين، يعني لازم أكون حريص. فهذا الشيء أعطانا برضو أنه تنبيه أنه أي عمل أقوم به لازم أدرسه من ناحية من بيتأثر به، والأطفال شريحة كبيرة تتابع أول ما يظهر في التلفزيون هذا مرزوق، يعني عندهم زي القدوة لازم أكون قد هذا العمل، ما أنه هو تمثيل لكنه يعطيك برضو أنه درس عشان تنتبه لهذه الأشياء. فقلت له أنا ما شربت البترول يعني كان هذا أكمل، والحمد لله أنها يعني كانت سليمة يعني، وانتبهوا له في اللحظات الأخيرة أنه لما الريحة حق البترول في البيت قالوا البترول جو يحصلون، قال مرزوق يشرب البترول. فهذا درس برضو من الأشياء، أنه في كان في مصر كان في مسلسل على أساس أنه أنا أكون شخص مغرم ومحب للرياضيين العالميين وفي الغرفة عندي ومولع بالرياضة وهكذا، فمن ضمن المشهد مرسوم لي أنه أعمل الصلاة الثلاثية هكذا، فأنا رفضت ودخلت مع المخرج في حوار ساخن يعني أنه قلت له أنا ما بسوي هذا الحركة لأنه أنا معي ناس ربما أطفال يسوون وهذا فيها يعني مش كويسة بالنسبة لي ولا تليك يعني كمسلم أنه أعمل هذا بيتأثرون بها لقاها مرزو، فقال له هو تمثيل وأنا مخرج، قلت له فدخلت حتى في مشاهدات، ويعني كان شوي الحوار ساخن، ووصلنا النهاية إلى مدير القناة وكان يعني موقفه سليم، وبرضه أنه منع أن هذا المشهد أنه يطبق. فالإنسان لازم يكون أخوي حريص، يعني التمثيل رسالة، لكن برضو تنتبه أنه ربما عشان أنه ما تتحمل وزر، يعني أنه يعني منك كلمة أو سلوك فيكون يعني ردة فعله فيها جانب شرعي وفقهي، يعني ما تخرج عن هذا النطاق. فأنا دائما أكون حريص هذا الموقفين في هذا العملين، يعني أعطونا درس أنه أنتبه لكل شيء، يعني لأنه الإنسان ربما يتأثر بك وخصوصا صغار السن هكذا. يعني
1: جميل جدا. طبعا الوقت داهمنا، وطبعا يبدو أن الوقت أوشك على الانتهاء، وكنا نتمنى أيضا أستاذ زكي أستاذ عبد الله أن نأخذ كلمة أخيرة منكم، لكن يبدو أن المخرج يقول أن الوقت قد انتهى. وكم كنا استمتعنا بهذه الدقائق، وإن كانت قليلة ولكنها إن شاء الله كثيرة فيما قدمتموه، وإن شاء الله تعالى تجمعنا معكم في الأيام القادمة وفي الوقت القادم إن شاء الله تعالى لقاء أكثر من هذا حتى نستمتع أكثر ونستفيد أكثر. أحبتنا المتابعين والمشاهدين لقناة نور الإيمان وإذاعة نور الإيمان، وصلنا إلى آخر هذه الحلقة الاستثنائية الخاصة، وفي ختامها ما نقول لكم إلا جزاكم الله خير على حسن المتابعة والاستماع. نستودعكم الله تعالى، ونلتقي إن شاء الله بكم في باقي فعاليات أهل المحبة والوفاء بمناسبة ميلاد النبي المصطفى من دار المصطفى هنا بتريم. نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صلى خف الرسول نحظى بكل سهل المصطفى الرسول نحظى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش سحبي والحمد لله في البدء والتنام.

0: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المندوبات بعد الوضوء: ويندب تجديد الوضوء، أن يجدد الوضوء لمن صلى به فرضا أو نفلا، كما قال صاحب الزبد: وسنة تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلا. فتجديد الوضوء مطلوب، وعند الترمذي وأبي داود: من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. نعم. وكان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة، كما يجب التيمم لكل صلاة، ثم نسخ. فقد دخل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح وصلى الصلوات 5 بوضوء واحد، فنسخ وجوب الوضوء لكل فريضة، وبقي التيمم على أصل، وبقي التيمم لكل فريضة لأنه طهارة ضعيفة، فنسخ وجوب إعادة الوضوء لكل صلاة، وبقي أصل الطلب، أصل الطلب لكل صلاة بقي على ما كان عليه، الوجوب نسخ وأصل الطلب باقي. وينوي الطهارة للصلاة أو أداء الوضوء، لكن هل ينوي رفع الحدث؟ هو متطهر. ذكر في بشرى الكريم أنه في تحفة الشيخ ابن حجر ما يفيد إمكان أن ينوي به رفع الحدث ما لم يقصد المعنى الحقيقي، كما إذا عاد الصلاة، ماذا يقول إذا عاد الصلاة؟ ليس قضاء، إعادة. صلاة يصليها مرتين مع شخص آخر أو رواه جماعة أخرى، ماذا يقول؟ أصلي فرض، أصلي فرض العشاء، تمام، وإن كانت معادة، لكن لا يقصد المعنى الحقيقي، ها؟ لا يقصد المعنى الحقيقي للوضوء، يعني المعنى الحقيقي ماش عندك حدث أصلا. تجديد الوضوء لمن صلى به فرضا أو نفلا. قد سبق معنا الكلام عن ندبي إدامة الوضوء عند الخروج وعند المنام وعند العمل، في أي وقت يكون متطهرا، لأن الوضوء سلاح المؤمن. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا بلال ابن أبي رباح: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فقد سمعت خشخشتك في الجنة. وفي لفظ: فقد سمعت دفن عليك في الجنة. ماذا عملت؟ سيدنا بلال عليه السلام ذكر إدامة الوضوء: ما أحدثت في ساعة من ليل أو نهار إلا توضأت، وصليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال: دفن عليك في الجنة. طيب سيدنا بلال صبر على التعذيب وجاهد في سبيل الله، ما ذكر إلا هذه الخصلة،
2: خصلة إدامة الوضوء، ومع ذلك عادوا يجدد مرة أخرى، هو قد وضوء دائم، ومع ذلك يندب أيضا له التجديد للوضوء. نعم، وقيل أنه لا يكون تجديد إلا إن صلى، هذا إن صلى طبعا، إن صلى، إذا ما جدد الوضوء فلا يفعل ذلك. بل قال الخطيب لا يصح، ما صليت شيء، ليش لماذا تجدد الوضوء؟ وقال ابن حجر الرملي يكره له ذلك، ما صليت شيء أصلا. الوضوء عاد ما شاء الله، عاد الوضوء إيش محتفظ بفعله الأصلي، ما ماشي ذهبه. وذكر الإمام النووي أوجه في تجديد الوضوء، قيل بعد النفل، وقيل بعد الفرض، وقيل بعد أي شيء يطلب له الوضوء فعلوا، حتى قراء قرآن حمل المصحف وقام يسن عند الفرض تجديد له، تجديد الوضوء، قيل حتى بعد صلاة سجدة والخامس مطلقا. لكن زي قالوا، قال يصلح الخطيب، والرملي قال مكروه. نعم. ويندب الوضوء لجنب يريد أكلا، وماذا ينوي، وماذا لو نوى الشخص، يذكرون هنا أيضا لو نوى مع تجديد الوضوء التبرد، أو نوى التنظف، وأي عبادة أخرى. تمام، جاء يصلي ونوى التبرد في المسجد، ما شاء الله مكيفات فريون، ومع الصلاة التبرد، أو ذهب إلى الحج ومعه تجارة يريد أن يبيع أو يشتري، كما يقولون حاج وبائع مسابح. تمام، حاج وبائع مسابح، لا يربح، والحق تعالى أباح ذلك وأتاح الأمر، كما قال في كتابه العزيز ليس عليكم جناح فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، ابتغاء الفضل يعني طلب الرزق، إن فرصة الناس يجتمعون للحج، واحد عنده بضاعة، عنده أشياء مصنوعة، عنده أشياء يقدمها فتباع فيحصل من الرزق. التشريك في العبادة، إرادة العبادة وجعل غرض آخر معها، وجائز، لكن اختلف العلماء في حصول الثواب. فقال ابن عبد السلام، عز الدين بن عبد السلام، لا ثواب له، لابد تكون العبادة خالصة صافية ما فيها أي قصد آخر. وقال الإمام الغزالي، إن غلب باعث الآخرة فيثاب على قدر قصده، إن غلب باعث الآخرة، باعث الآخرة هو الأقوى، يعني لو ما في تجارة لبيع ما يهم، والأمر بيفعل. وقال الشيخ بن حجر، يثاب على قدر القصد، على قدر القصد حقه، كم نسبة القصد للأخرى وكم نسبة القصد للدنيا، فيثاب على قدر القصد. الإمام الغزالي اشترط بأن يكون جانب الآخرة مغلب، جانب الآخرة مغلب يعني فوق 50% جانب الآخرة، وذاك أقل من 50. تمام، لأن الله حق تعالى يقول في الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركة. هل يمحض الإنسان عبادات لوجه الله، وإذا عرض من عارض أو إدخال نيات أخرى ومقاصد ثانية يحاول يصرفه، يتعلم من نشأته ومن شبابه ويتربى على قصد الله والدار الآخر. فلما تعرض الأشياء فيما بعد ما عاد يكون لها الأثر الكثير، يكون الأثر الكثير لقصد الله تعالى والدار الآخرة. ويندب الوضوء لجنب يريد أكلا أو شربا أو نوما أو جماعا آخر، والله أعلم. نعم، سواء الجنب إذا أخر الاغتسال، أخر الاغتسال فأراد أن ينام أو أراد أن يأكل أو يشرب أو أراد أن يعود إلى الجماع مرة ثانية، فيندب له أن يغسل سوءتيه ويتوضأ كوضوء الصلاة. تمام، يخفف به الحدث. وهذا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب جنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، وتوضأ وضوءه للصلاة إذا أراد أن ينام، مع أن الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم هو دوام الطهارة ونومه، ما عنده نوم طويل، طول الليل ينام قليل فيقوم، ولكن مع ذلك ما ينام هكذا على الجنابة المحضة، وإنما يخفف الحدث بغسل السوءتين والوضوء كوضوء الصلاة. وهذا ليس نادر من أحواله، بيان جواز لأمته عدم المشقة. فإذا أراد أن يأكل كذلك، إذا أراد أن يشرب ما بينام إلا بيأكل بس، بعدين بيغتسل. يقول توضأ أولا بعد غسل السوءتين، توضأ وضوء الصلاة وكل أو اشرب أو نم أو إذا أراد العودة مرة أخرى إلى إتيان أهله، قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. في هذا في صحيح مسلم. زاد البيهقي فإنه أنشط للعود، أنشط للعود صلى الله عليه وسلم، يعلم كل شيء. تمام، ليثيب أمته، يرفع أمته، يكونون على الاقتداء به وعلى الاتباع له عليه الصلاة والسلام. فيندب هذا. مرحبا. لا، هو على حدث أكبر أنا اللي يخفف هذا، لأنه هو سنة أصلا، هو سنة من سنن الغسل الوضوء الكامل، سنة للمغتسل حتى ما بيأكل شيء. على حدث بيقوم الآن بيغتسل، يسن له أن يتوضأ. تمام، يسن له أن يتوضأ حتى أراد الاغتسال في الحال. والله أعلم. قالوا من فوائد دامة الوضوء سعة الرزق ومحبة الحفظة. الحفظة اللي يحفظونه له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، يحبونه. ومن الحفظة الرقيب وعتيد، وأن عليكم لحافظين كراما كاتبين. والحفظ من المعاصي، والحفظ من المعاصي بالوضوء. والله أعلم. أكمل باب الوضوء وشرع في باب وذكر هنا تنبيهات أن الوضوء يسام من أشياء كثيرة، من الفصد والحجامة والرعاف والنعاس والنوم قاعدا ممكنا والقيء والقهقهة في الصلاة وأكل ما مسته النار وأكل لحم الجزور، كل هذه يسن منها أن أو إذا صدر منه غيبة أو نميمة أو كذب أو شتم أو وقع في كلام قبيح أو لإرادة النوم، كل هذه يسن لها. قراءة القرآن، دراسة العلم الشرعي وآلته، من حمل الميت،
1: نعم.
2: هذا ما هو تجديد، هذا ندب الوضوء إذا فعل شيء من هذه الله من هذه الأشياء أو أراد فعلها. يعني واحد متوضئ ما فعل شيء، حجم بس سنل الوضوء، هل هذا تجديد؟ تجديد ولا سنة للرعب؟ سنة. ولو أصلا عنده حدث آخر بيكون الوضوء واجب فرض، لكن يسن له إذا فعل شيء من هذه الأشياء وهو متطهر يسن له الوضوء، هذا غير التجديد. التجديد أعلى. باب المسح على الخفين في الوضوء، ما زال في الطهارة، سبحان الله. هذا من الرخص في الشريعة، المسح على الخفين. والأصل فيه ما رواه الشيخان عن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. ويروى عن الحسن البصري أنه قال حدثني 70 من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين. وهو من خصائص هذه الأمة، من خصائص الأمة كإطالة الغرة والتحجيل في الوضوء من خصائص الأمة. أما الوضوء قال هذا وضوء وضوء الأنبياء من قبلي، كان إطالة الغرة والتحجيل من خصائص الأمة، ومسح الخفين من خصائص الأمة. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في خفافكم فإن اليهود لا يصلون في خفافهم. وسيأتي بالشروط المطلوبة، يجوز المسح على الخفين في الوضوء لا في الغسل، الغسل يبطلها أصلا، إذا عنده موجب للجنابة يبطل المسح، يجب عليه نزع الخفين وغسل الرجلين. في الوضوء للمسافر سفرا مباحا تقصر فيه الصلاة، يعني طويلا. نعم. ها نعم. شرع المسح على الخفين يكون عموما انه شرع في المدينة بعد نزول له، بعد نزول الأحكام الحد نص على السنة التي شرع فيها. المسافر سفرا مباحا سنة التاسعة، متأخر لا يقال تاسعة باقي إلا العاشرة، في أواخر سنية صلى الله عليه وسلم. المسافر سفرا مباحا تقصر فيه الصلاة، يعني طويلا، سفرا طويلا 3 أيام ولا يليهن. نعم 3 أيام بلياليها، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى عزائمه. هذه رخصة تفيد الناس في السفر خصوصا في البرد، وقت البرد، فإن غسل الرجلين أشد، رجلين عضوان كبيران، فعندما تكون محفوفة بالخفين وغير مغسولة يكون أكن للإنسان، يكون في كن من البرد الشديد، وهي رخصة في حر وبرد. نعم. وأي سفر طويل 3 أيام ولا يليهن، وللمقيم يوما وليلة سواء، المقيم يوم وليلة لا يزيد عليها. هذاك المسافر كانت الرخصة له أكثر من المقيم. نعم. يوم لقول أبي بكر أبي بكرة نفيع بن الحارث أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. رواهما ابن خزيمة وحبان. وابتداء المدة تبدأ المدة دي من الحدث بعد اللبس، تبدأ مدة 3 أيام من الحدث الذي بعد اللبس بعد أن يتطهر طهارة كاملة. فإذا أحدث بعد لبس الخفين وهو متطهر تبدأ المدة. تمام مطلقا. عند شيخ الإسلام وابن حجر الخطيب، وفرق الشيخ الرملي في الحدث إن كان اختياري أو غير اختياري، أنه إن لم يكن باختياره كالبول والغائط فهذا من الحدث من أوله، وإن كان باختياره كلبس ونوم من أول الحدث، إن كان بغير اختياره كالبول والغائط من انتهاء الحدث بعد اللبس، من الحدث بعد اللبس من الحدث نعم من انتهاء يعني من الحدث يعني من انتهاء الحدث. إذا أكمل فرغ من البول نقول الآن بدأت له المدة. هذا عندهم، والشيخ الرملي قال هذا البول لأنه باختيار، لكن بالنوم أن البول بغير اختيار، وجعل البول النوم بالاختيار، فلهذا يكون ابتداء المدة من أول الحدث. يعني لو نام 6 ساعات فمن حين ما بدأ في الغطيط تمام بدأت المدة، المدة بدأت من حين بدأت في النوم. لو نام 6 ساعات قول 6 ساعات كذا محسوبة دي من المدة عليك في مدة المسح محسوبة منه. والشيخ ابن حجر الخطيب قالوا كلهم سواء، كله من انتهاء الحدث. يعني لو نام 6 ساعات فيبدأ المدة بعد قيامه من الليل من النوم، الآن انتهى الحدث. نعم. والمقيم يوم وليلة وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس. فلو تطهر مع المغرب تمام ولبس الخفين صلاة العشاء متطهر، هو أصلا صلى العشاء متطهر لا زال، 10 PM قام قضى حاجته وخرج من الحمام، تقول خلاص الآن بدأت المدة من 10 PM. لكن لو نام ما قضى حاجته ما بال ولا تغور، ما نام نومان 3:30 PM قام من النوم بس خلاص الآن بدأت المدة من آخر الحدث عند الشيخ ابن حجر وزكريا. وقال الرملي إذا النوم من أوله من حين نام 10 خلاص بدأت المدة. هو خلاف بينهم، مفرقين بين الحدث الاختياري كالنوم أو غير الاختياري كالبول والغائط. وهكذا جعلوا اختياري النوم، أحيانا يغتل الإنسان قد يغلب النوم، أحيانا يستطيع ما ينام، لكن خلاص جعل النوم اختياري. فإن مسحهما أو أحدهما حضرا ثم سافر قصد، أو مسح سفرا تبصر في الصلاة ثم أقام، أتم مسح مقيم. تمام. تم تغليبا للحضر، غلبوا الحضر، لأن الحضر هو الأصل والسفر مستثنى. فإذا مسح في السفر في الحضر ثم سافر، أو بالعكس مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. هذه مسألة. المسألة الثانية شك، هل ابتدأ المسح سفرا أو حضرا؟ أتم كذلك مسح مقيم، نفس الشيء، لأنه المتيقن، لأنه متيقن. ولو أحدث حضرا ومسح سفرا، ما شاء الله، أحدث حضرا، أحدث في الحضر ثم سافر ومسح في له في السفر، أتم مدة مسافر، لأن العبرة بالمسح لا باللبس. المسألة الأولى مسح في الحضر ثم سافر، فيغلب الحضر، لكن هنا ما مسح في مسح في السفر، فيكون له حكم، له حكم المسافر، سواء مضى عليه وقت الصلاة بكماله في الحضر أم لا. بأن أخرج الصلاة عن وقتها، لأن عصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة. فإن شك في انقضاء المدة لم يمسح في مدة الشك، لأن المسح رخصة، المسح رخصة وبشروط منها المدة، فإذا شك فيها، شك في المدة، رجع إلى له، رجع إلى الأصل، فلا يمسح في مدة الشك. تمام. فإن شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر، بنى أمره على أنه الظهر، كله يعامل بالأضر في حقه، لأنها رخصة، دي لابد يتعلق بها اليقين في كل أمر. فإن شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر، أو كذلك شك هل أحدث وقت المغرب أو العشاء، يبني أمره على أنه إيش؟ على أنه المغرب. نعم. ولو أجنب في المدة وجب النزع للغسل، فهذا يبطل اللبس، يبطل المسح على الخفين، ولابد يغتسل أول، انزع الخفين واغتسل، بعدين بإمكانك إعادتها. ذكرها صاحب الزبد ثلاثة أشياء بها يبطل المسح على الخفين، قال فيها مبطله خلع، إذا خلعها كذا قام يعني بيشوف، ولا حسب حرارة نزلها، يقول خلاص انتهى المسح، بغيت مسح تطهر من جديد، خلع. ومدة الكمال، وهذا واضح، إذا انتهت المدة للمسافر ثلاثة أيام بالليالي، لازم تنزعهن الآن وتغسلهن. ومدة الكمال، أو انتهت اليوم وليلة للمسافر، لابد نزعها. وموجب اغتسال، فقدميك اغسل، وموجب اغتسال، فقدميك اغسل، لجملة معترضة، لكن لأجل النظم جعلها تكون في الأخير، يبطله الخلع ومدة الكمال وموجب اغتسال فقدميك اغسل، لكن لأجل النظم جعل الجملة معترضة فقدميك اغسل، يعني في انتهاء المدة وفي الخلع وفي اللي بعدها المسألة، وهي موجب الاغتسال يعني الجناب، إذا أصابته جناب، في هذه الحالات الثلاث يبطل المسح. فإذا حضر وقت الصلاة وجب عليه أن ينزع الخفين ويتطهر طهارة كاملة، ثم أن أراد أن يلبسهما مرة أخرى فليفعل، وان ترك وسيك. واحد كل يوم قد بينام يطهر يلبس الخفين مشان الفجر يوم يقوم ما يغسل رجليه. ماشي تمام، رخصة، رخصة له، خصوصا في البرد، هذه قد يحتاجها بعضهم خصوصا في الأماكن الباردة شديدة البرد. ثم شرع في شروط المسح على الخفين، عند البدأ بمسائل، بس بمسائل وبالمدة المقررة في السفر الطويل أو الإقامة. قال وشرطه أن يلبسه على وضوء كامل، لابد بعد الطهارة الكاملة. فلو غسل رجله اليمنى فألبسها الخف، ثم غسل رجله اليسرى فألبسها الخف، هل يصح؟ يبقى على كذا؟ لا ما يصح، لأنه الآن لبس الخفين قبل الطهارة الكاملة. ألبس اليمنى خفها قبل الطهارة، لا قبل الطهارة الكاملة، فأجب عليه الآن ماذا يفعل؟ قد غسلهن الآن، غسلهن والخفين فيه. لأقول كان لبست الخف الثاني بل الأول قبل تمام الطهارة، غسل خف الرجل اليمنى لبسته قبل أن تكمل الطهارة، يقول الآن نزعهن والبسهن مرة ثانية. يعني متطهر هو ولا لا؟ لكن طريقة غير صحيحة، نقول نزع الخفين والبس مرة ثانية، صعب ولا سهل؟ ما أبغى مهندس يركب، أنت بنفسك البسهن.

مرة ثانية وخلاص استمر في المسعى عليه. الشاهد هنا أنه مشترط أن تكون طهارة كاملة، أن يلبسه على وضوء كامل، وأن يكون طاهرا الخوف، يعني الخوف طاهرا لابد، وإذا كان ما يصح المتنجس. فلا يصح المزع على خف من جلد ميتة قبل الدباغ، ميتة عاد ما دبغ جلدها وسووا خف منها ولبسوا إياه، ما يصح، لأن هذا نجس، لابد أن يكون مدبوغا. أن يكون طاهرا ساترا لمحل جميع الفرض. جميع الفرض منين؟ من أطراف الأصابع إلى الكعبين، مع الكعبين، يعني يكون الكعبين أيضا مستوران، لا يظهر منهما شيء. ساترا لجميع محل الفرض. ويشترط أن يكون من الجوانب ومن الأسفل، أما من الأعلى ما يضر. لو كان الخف كبير فضفاض عالي أعلى من الكعبين لكنه واسع حيث أنه ينظر إلى محل الفرض من الأعلى، هل يضر؟ لا يضر، لا يضر. بخلاف الصلاة، الصلاة يشترط الستر فيها من أعلى ومن الجوانب، من الأسفل لا يضر. كان واحد عنده سراويل طويل أو إزار، سراويل عريض جدا أو إزار، بحيث لو واحد نظر من أسفله لرأى عورته، تمام، ما يضر في الصلاة. لكن لابد من الأعلى يكون مستور في الصلاة. لو كان عنده قميص ثوب ولا كاني عريض، عندما يركع تشاهد سرته أو ما تحته من هذا الجيب، تمام، تبطل صلاته. في الخف بالعكس، من الأعلى ما يضر، لكن من الأسفل ومن الجوانب يضر، لابد يكون مستور من الأسفل ومن الجوانب. ولو كان الخف شفاف بلاستيك قوي بس شفاف، تنظر قدامه كلها، هل يجوز أم لا؟ ها؟ يجوز، إذا كان قوي صالح لتتابع المشي يجوز. بخلاف الصلاة، لو زبش في الصلاة ثوب شفاف ما تصح صلاة، مقصود ستر العورة، وهنا مقصود ستر محل الفرض، ما رؤيته ما تضر، ما تضر رؤيته من الشفاف، لأن المقصود في ستر العورة في الصلاة منع الرؤية، والمقصود هنا منع نفوذ الماء. إذا كان شفاف زجاج أو بلاستيك ما يضر. الرؤية ما هي شرط هنا، الرؤية أن الماء لا ينفذ ولا يصل إلى محل الفرض. المقصود في ستر العورة في الصلاة منع رؤية العورة ما بين السرة والركبة للرجل، ساترا لجميع محل الفرض مانعا لنفوذ الماء. لو صب عليه ما هو مانع لنفوذ الماء حق المسعى، منين بينفذها؟ قليل جدا. لكن لو صب الماء على هذا الخف، هل الماء بينفذ ولا بيمنع الخف؟ إذا كان بيمنع هذا هو الشرط، يكون الساتر مانع لنفوذ الماء عند انصبابه عليه. وإن كانوا لا، لو صبينا ماء عليه بيمر الماء بينفذ، فهذا لا يصح. مانعا لنفوذ الماء يمكن متابعة المشي عليهما، يعني أن يكون الخفان قويين، لو تابع المشي عليهما من هنا من المسجد إلى المنزل إلى البيت.

0: بحيث يستطيع أن يتردد في حاجته يوما وليلة. عند الشيخ ابن حجر وعند العلام الخطيب لحاجات سفره يوما وليلة. يقول لو كان يوم وليلة حاجات سفر يوم وليلة، المشي مشي حاجات سفر يوم وليلة، والمشي في السفر يحتاج الإنسان أكثر من حاجته للمشي في الإقامة، قصده في قوة الخفين للمقيم. هل قوتهما للتتابع مقيم يوم وليلة فيما حاجاته، أو قوتهما للتتابع مسافر يوم وليلة؟ شيخ الخطيب قال لي قوتهما لتتابع المشي كالمسافر، بس يوم وليلة مسافر يوم وليلة، ما هو سافر ثلاثة أيام. والشيخ ابن حجر قال لا، تردد مقيم، يمكن تتابع المشي بينهما لتردد مقيم، هذا بالنسبة للمقيم. أما المسافر لابد من قوتهما لتتابع المشي ثلاثة أيام بلياليها. تمام، عشان قوته إذا كان قوي جدا خلاص بعد يحتاج لا ما شاء الله صنعوا خفاف قوية، فيتردد 10 أيام أو 3 أيام، خفاف قوية سميك، الجلد سميك مخيط خياط متقن، فهي كافية ما شاء الله للمسح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، ويرزقنا العلم النافع والعمل الخالص المقبول، حسن التعليم والدلالة على الهدى، صر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذو الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. موضوع درسنا هذا بيان ما يتعلق بفحص المرأة لتحقق الدم أو الانقطاع. المرأة يعني من حيث حكم الشرع تجاه فحصها للإحساس بنزول الدم، أو فحصها للإحساس بانقطاعه، هي على عدة حالات. سنذكر الآن نحن خمس من هذه الحالات، خمس حالات الآن سنذكرها. في الحالات هذه الخمس كلها الحكم يختلف، يعني في بعض الحالات يجب عليها الفحص، في بعض الحالات لا يجب عليها، وبعض الحالات ما يجب عليها ولكن يتأكد لها، لكن فرق بين المتأكد ولا والواجب وهكذا. تمام. إذن سنذكر خمس من هذه الحالات، حالات حكم فحص المرأة لله للاختبار، يا اختبار نزول الدم أو انقطاعه، اختبار أو لاستبانتها نزول الدم أو انقطاعه. نعم. طيب، الحالة الأولى أن تكون المرأة طاهرة، أن تكون المرأة في زمن الله الطهر. نعم، المرأة الطاهرة، المرأة الطاهرة لها عدة حالات. الحالة الأولى أن تكون في زمن، أن تكون في زمن الطهر. فإذا كان في زمن الطهر لا يجب عليها الفحص مطلقا، سواء كان أحست بها بنزول شيء منها أم لا، لا يجب عليها من حيث حكم الحيض، وما قد يجب عليها من حيث حكم آخر. نعم، المرأة يعني كل إنسان إذا حس بخروج شيء منه، لا سيما إذا كان متوضي أو إذا كانوا في عبادة تتوقف على طهارة، عليه أن يفحص نفسه مشان تشوف عبادته هذه، مشان تشوف طهارته هذه على مستمرة أو لا، لأنه نزول شيء من أحد السبيلين ينقض له الوضوء، ينقض الوضوء. لكن نحن نقول الآن إذا كان في زمن الطهر لا يجب عليها فحص نفسها من حيث الحيض، من حيث الحيض ما يجب عليها. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون الخارج حيضا، حتى لو كانوا دم بالفعل، مع هذا ما بيكون حيض لسبب آخر، وهو الكون الزمن ليس زمن حيض، وأنا زمنه زمن طهر. فهمت هذه الحالة الأولى؟ نعم. إذن الحالة الأولى أن تكون المرأة الطاهرة في زمن الطهر، المرأة الطاهرة في زمن الطهر، فهذه لا يجب عليها فحص نفسها من حيث الحيض مطلقا، معنى قول مطلقا سواء كان حست بشيء أم لا، ما حست بإحساسا قويا أو ضعيفا، لا يجب عليها فحص نفسها من حيث الحيض. قال يجب عليها من حيثية أخرى، هذا كلام ثاني، لكن من حيث الحيض لا يجب عليها. نعم، لأنه حتى لو كان لو تبين الخارج دم، مع هذا لا يمكن أن يكون حيض، إذا من حيث الحيض لا يجب عليها. نعم. طيب، الحالة الثانية أن تكون في زمن الحيض، أن تكون المرأة في زمن الحيض، هي لحد الآن هي طاهرة، لأن كل الحالات الخمسة اللي بذكرن المرأة فيها طاهرة، هي ما في حالة دم، بعد ما تسيب بحالة لا الإحساس بالانقطاع، هي المرأة عندها دم وتكونها تحس بالانقطاع، لكن الآن ما دام تحس لها بنزول الدم معناته أنها هي طاهرة في الأصل، أنها طاهرة وحست منها بنزول الدم. الحالة الثانية أن تكون المرأة الطاهرة في زمن الحيض. إيش معنى زمن الحيض؟ احنا لازم نفسر كلمتها زمن الحيض وزمن الطهر. زمن الطهر يعني الزمن الذي لا يمكن ان يحكم للمرأة فيه بلا بالحيض وان نزل لها دم فيه. تمام، وذلك يعني اذا كان في وقت الطهر او في وقت بقية لها الطهر، واضح هذا؟ تمام. وزمن الحيض يعني هو الزمن الذي يمكن ان يحكم على المرأة فيه بالحيض، يمكن يحكم عليها بالحيض، وذلك إذا لم تكن في زمن الله الطهر وكان في سن الإمكان إلى آخر ذلك ما قلت المعتبرات. نعم. إذن الحالة الثانية أن تكون المرأة في زمن الحيض، أي في زمن لو نزل منها دم يصلح للحيض يعطى حكم الحيض، لكنها لم تكن في وقتها عادة نزول الدم ولم تحس بنزوله. نعم. هذه المرأة هي في زمن الحيض، هذه المرأة الطاهرة في زمن الحيض، لكنها ما حصل لها هذين الأمرين، وهما يعني إحساس بنزول شيء ووقت اعتياد نزول الدم. تمام، يعني ما لقيت نعم أني الآن طاهرة، هل يجب علي أن نفحص ربما أنه خلي شيء، لأني طاهرة في زمن الحيض، هل يجب عليه نفحص أم لا؟ لأنه لو نزل شيء الآن ما دام في زمن الحيض يمكن أن يكون حيض. لكن أن سأله هل أنت الآن في وقت اعتياد نزول الدم، يعني في الحيضات السابقة في هذا الوقت ينزل منك لا الدم؟ قالت لا. هل حسيت بنزول شيء؟ قالت لا. إذن لا يجب عليه الفحص، لا يجب عليها أن تفحص نفسها. لماذا؟ لأنه ما هناك شيء يستنده طلب الفحص، يستند طلب الفحص منها إليه. ماشي، لا هي فوق اعتياد نزول الدم ولا هناك إحساس منها بنزول دم، بنزول شيء. تمام، صاحب زمن الحيض لكن ما هذا ما حصل لهذا ولا هذا، إذن لا يجب عليه أيضا. تمام، ولا يطلبه حتى منها، لأنه هذا يعني لو قلنا حتى يطلب منها هذا طلب يعتبر العبث، والعبث غير مطلوب. كل ما هو من قبل العبث غير مطلوب بل منهي عنه. لازم في الأمور المتعلقة بالله بالفرج وبالعورة وما أدراك، لأن تورث لا وسوسة وتورث الأشياء لا تنبغي. فلهذا نقوله لا يجب عليه بل ولا يطلب منها. نعم. أما الحالة الثالثة أن تكون المرأة في زمن الحيض وتحس بنزوله، في زمن الحيض وتحس بنزول شيء. تمام، لكن ليس في وقت اعتيادها نزوله، يعني حصل الإحساس نعم، لكن هذا الإحساس مو في وقتها اعتياد نزوله. نعم، في هذه الحالة يطلب منها لا يتأكد منها لا الفحص. لماذا؟ لأن في زمن الحيض لو نزل من دم يمكن أن يكون حيض، وشيء ثاني لأنها حست بنزول شيء. يعني شوفي تم عمرين، زمن الحيض وحست بنزول شيء، إذا الآن يتأكد عليها ولا يجب. لماذا لا يجب؟ لأن الأصل عدم نزول شيء. طيب لماذا يتأكد؟ يتأكد لأنه يعني وجود شيء يستند إليه لا طلب لا الفحص منها، وهو الإحساس بنزول شيء، واضح هذا؟ تمام. طيب الشيء لا، الحالة الرابعة إذا كانت مرة في زمن الحيض ولم تحس بنزول شيء، لكنها في وقت اعتياد نزولها دم الحيض، في وقت اعتياد نزول دم الحيض. تمام، يعني المرأة في زمن الحيض ولم تحس بنزول شيء، لكنها في وقت اعتياد نزول، يعني قالت نعم أنا في الحيضات السابقة كما هذا الوقت بالضبط ينزل من دم الحيض، وقول الآن أيضا يتأكد عليها الفحص، يتأكد ولا يجب. لماذا يتأكد؟ لأنه في زمن الحيض وفي وقت اعتياد نزوله، باقي الإحساس قد يكون نزاله ولا حسته، سبحان الله. تمام، فيتأكد ولا يجب عليه. لماذا؟ لأنه الأصل عدمه نزول شيء، يعني الوجوب ما بيترتب إلا على شيء اليقين، واليقين عن ماشي يقين، فلهذا لا وجوبه. تمام، على يعني ما بينزل على اليقين وما هو منزل منزلة اليقين، إنما يقوى له تقوى القرينة حتى تبلغ إلى حد الظن، وغلبة الظن بعدين ينزل على له الوجوب. تمام، إذن هذه الحالة له الرابعة عرفناها. بقي معنا الحالة الخامسة. الحالة الخامسة إذا جمع ثلاثة أشياء، كانت المرأة الطاهرة، يعني المرأة طاهرة لكن في زمن الله، في زمن الحيض وفي وقت اعتياد نزول دم الحيض وحست بنزول شيء، في هذه الحالة يجب عليها الفحص. لماذا؟ سؤالنا لماذا يجب عليها مع الأصل عدم نزول شيء؟ قالوا لأن الآن القرينة قوية جدا حتى وصلت إلى حد الله الظن، حتى وصلت إلى حد الله الظن، وقد يكون غلبت الله الظن، ومعلوم أن غلبة الظن نزل منزلة اليقين في معظم له الأحكام، فلهذا يصير كأن احنا تيقنا نزوله دم، كأن احنا تيقنا نزول دم، لهذا يجب عليه الفحص إذا وجدت في هذه الحالة الخامسة. وإذا كان تكون المرأة في زمن له في زمن الحيض ووقت اعتيادها نزول دم الحيض وحست بنزولها شيء، حينئذ يجب عليه الفحص، يعني تستبين له الأمر وتقطعه مجرد لا أظن باليقين، لأن إذا فحصت نفسها فوجدت أنه نزل منها دم بالفعل، وكان هذا الدم يصلح أن يكون حيض خاصة تحكم الحيض، وإذا فحصت وسبانت الأمر وبان أنه لم يكن عندها دم، الله من إحساس ولكنه ليس شيء، أو إحساس بشيء عم بالفعل لكنه شيء ليس دم، شيء ثاني ما خرج منها نزل منها ماء أو شيء آخر أو مذي أو تمام، فإنه لا يكون حيض. لكن على كل حال والآن نوجب عليها لا الفحص بسبب أنه القرينة قوية جدا حتى وصلت لحد الظن أو غلبة الظن، وغلبة الظن منزل منزلة له اليقين. نعم، إذن هذه لا حالات لا يعني فحص في حق لا الطاهرة إذا حست بنزول شيء. يأتي الآن العكس، المرأة التي عندها دم وحست بالانقطاع، عندها دم وحست بالانقطاع، هذه لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون عندها دم وحست يعني أن تكون مرأة، أن تكون مرأة عندها دم، في حالة دم، في حالة نزول دم حيض، هل يجب عليه الفحص أم لا؟ نقول هناك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يوجد أحد له، يعني أن تأتي في وقت انقطاع ولا تحس بانقطاع، هذا حين نتأكد من الله الفحص لا يجب عليها. الحالة الثانية أن تحس بانقطاع وليس وقت الانقطاع، أيضا يتأكد عليها ولا يجب عليها. تمام. الحالة الثالثة إذا حست، إذا وجد الاثنين معا، هي في زمن، هي في حالته حيض وفي وقت الانقطاع وحست بانقطاع، حينئذ يجب عليها. تمام. لماذا يجب عليها؟ لأنه كما قلنا لكم ضبط وقت أول الانقطاع، ضبط يعني أول وقت الانقطاع أمر مهم جدا يترتب عليه غيره، لأنه هذا يعتبر هو أول لحظاته أقل الطهر بين الحيضتين، لازم نضبطه ونعرفه، لهذا يجب عليه اختبار نفسه. لأنه بتقول لك ليه اختبار نفسي؟ خلاص إن كان انقطاع قد انقطاع تبه، بعدين أقولي بصلي بختبر نفسي، يقول لا أنا لازم أختبر نفسي مشان تستيقنين الأمر وتستبينينه، مشان يظهر لك هو انقطاع بالفعل، خلاص تضبطين الوقت هذا أنه أول زمن الطهر أو أنه لا ليس انقطاع. تمام. لهذا يجب عليها ذلك. أما إذا انتفى الأمرين معا، هي في حالة حيض ولم يأتي وقت اعتياد انقطاع ولم تحس به انقطاع، فأنه لا يطلب منه الفحص، لأنه كما قلنا لكم الفحص في هذه الحالة مع أنه ما هو مسند إلى شيء، يعتبر من قبيل العبث. إذن الحالات ليس ثلاث وإنما أربع. في حال لا يطلب منها الفحص، إذا كان هي في حد دم حيض ولكن لم يأتي وقت انقطاع اعتياد انقطاع ولم تحس بانقطاع، لا يطلب منها، لأنه طيب هذا الفحص مسند إلى ماذا؟ على كل يعني كم بعد كل كم دقائق بتفحص لسه، هذا يعتبر من قبيل العبث وما لا ينبغي. نعم. وفي حالتين يتأكد عليها ولا يجب، إذا كان وقت اعتياد انقطاع أو في وقته أو لم يأتي وقت الاعتياد لكنها حست به بانقطاع. وفي حالة رابعة يجب عليها إذا اجتمع الأمرين، إذا كان في وقت اعتياد الانقطاع وحست بانقطاع يجب عليها. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا القرينة قوية الآن بسبب تعاضد الأمرين، وقت اعتياد الانقطاع عادوا قواه وعضدوا الإحساس بالانقطاع، والإحساس بالانقطاع عضدوا وقواه لا كونوا في وقت الانقطاع اعتياد الانقطاع، إذن يجب عليه لا الفحص في هذه الحالة. وكما قلنا لكم سبب الوجوب لكون هذا الانقطاع لابد من ضبط وقته كما ضبط وقته زول الدم، لكون كل من ما يترتب عليه حكم مهم، فالدم يترتب عليه حكم مهم أنه مشان نشوف يعني أوقات الدماء بلغت الأقل أو لا، وبعدين هل زالت على أكثر أو لا. تمام. وهكذا وقت الانقطاع محن يعني يعتبر هو أول لحظات له أقل الطهر بين الحيضتين، وهذا كله إذا ما أتى دم بعده وحكم بأنه حيض معدم الذي قبله، ولا فيلغى ذلك الانقطاع والعادة اعتبارها طهر. نعم. الله أعلم.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمود الجمعات.

هي آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها برة بنت الحارث بن حزن، وأمها هند التي زوجت ابنتها زينب بنت خزيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم زفت الثانية بعد وفاة أختها، فصاهرت النبي عليه الصلاة والسلام بابنتيها. ولقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بدل برة، لأنه تزوجها بمناسبة ميمونة، وهي دخوله مكة المكرمة حاجا مع صحبه آمنين لأول مرة منذ 7 سنين. وميمونة من فواضل نساء عصرها، كانت متزوجة في الجاهلية بمسعود بن عمرو بن عمير الثقفي، ثم فارقها فخلف عليها أبو رهم بن عبد العزة بن أبي قيس فتوفي عنها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجه إياها العباس بن عبد المطلب لأنه كان يلي أمرها، وذلك بسرف على مهر 500 درهم. قال ابن شهاب: هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها نزلت الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. صدق الله العظيم. قال السهيلي: لما جاءها الخاطب بالبشرى وكانت على بعير، رمت بنفسها من على البعير وقالت: البعير وما عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت قد بلغت 26 من العمر، ودخلت منزل النبي صلى الله عليه وسلم لتخلف أختها زينب التي توفيت بعد زواجها بعدة أشهر. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 76 حديثا، أخرج لها منها في الصحيحين 13 حديثا. توفيت بعد أن بلغت من العمر 81 سنة، ودفنت كما أوصت بسرف في المكان الذي تزوجت به. وذكرتها عائشة أم المؤمنين فقالت: أما أنها كانت والله من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. في قرية حفن من كورة أنصنة الواقعة في صعيد مصر وعلى الضفة الشرقية للنيل، ولدت ماريا بنت شمعون لأب قبطي وأم رومية، وأمضت شبابها في قريتها، ثم انتقلت مع أختها سيرين إلى قصر المقوقس عظيم القبط ملك الإسكندرية. ولما وفد حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم للمقوقس، رد على الكتاب ردا جميلا معتذرا، وأرسل ببعض الهدايا وجاريتين مع عبد خصي، وأوصى بهما خيرا. كانت مارية وأختها سيرين قد سمعتا بنبي عربي يخرج في جزيرة العرب، وقد شرح لهما حاطب في الطريق الإسلام وسماحته وأخلاق نبيه فأسلمتا. ولما بلغ الركب المدينة 7 للهجرة، وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية، تلقى كتاب المقوقس وهداياه، فأعجبته ماريا فاكتفى بها، ووهب أختها سيرين شاعره حسان بن ثابت فتزوجها وولدت له عبد الرحمن. وأما ماريا فلم ينزلها الرسول صلى الله عليه وسلم في منازله، وإنما أنزلها بمنزل لحارثة بن النعمان الأنصاري، وكانت جميلة حلوة الملامح جعدة الشعر، أثارت اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بحديثها العذب، فكان يتردد عليها كثيرا ويقضي أوقات فراغه عندها. وفي رواية للواقدي بسنده
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بمارية القبطية، وكانت بيضاء جعدة جميلة، فأنزلها وأختها على أم سليم بنت ملحان، فدخل عليهما فعرض عليهما الإسلام فأسلمتا وحولها إلى مال له بالعالية. مضى عام وأكثر على ماريا وهي سعيدة بحظوتها لدى النبي صلى الله عليه وسلم، وطاب لها المقام، وأرضاها أن يضرب عليها الحجاب شأن أمهات المؤمنين، وأحست ببوادر الحمل في عامها الثاني، وأخبرت أختها سيرين، وعندما تيقنت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث، فرفع رأسه إلى السماء شاكرا، وسر الخبر في أرجاء المدينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر مولودا من ماريا. ودبت الغيرة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف عليها ونقلها إلى ضواحي المدينة للراحة والسلامة والعناية بصحة جنينها. وفي ليلة من ليالي شهر ذي الحجة وفي السنة الثامنة للهجرة، أرسل صلى الله عليه وسلم إلى قابلتها سلمى أم رافع، وانتحى ناحية من الدار يصلي ويدعو، وجاءته أم رافع بالبشرى، فأكرمها كل الإكرام، وخف إلى مارية فهنأها بولدها الذي اعتقها من الرق، وحمل وليده وسماه إبراهيم تيمنا باسم جد الأنبياء إبراهيم، وتصدق على مساكين المدينة، وتنافست نساء الأنصار أيهن ترضعه، وحمله ذات يوم لعائشة التي كادت تبكي، فرث لها وانصرف. ولم تطل سعادة ماريا، فمرض إبراهيم ولما يبلغ العامين من عمره، ثم قضى، ونبي صلى الله عليه وسلم محزون القلب ضائع الحيلة، لا يملك إلا أن يقول: إنا يا إبراهيم لا نغني عنك من الله شيئا. ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقال ابن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال وهو يقبله والدمع يفيض من عينيه: يا إبراهيم، لولا أنه أمر حق ووعد صدق، وأن آخرنا سيلحق بأولنا، لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. تبكي العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب. ونظر إلى مارية في عطف ورثاء، وقال مواسيا: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في الثدي، وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة. وأقبل الفضل بن العباس فغسله، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم وكبر أربعا، ثم سار وراءه إلى البقيع فأضجعه في قبره بيده، وسوى عليه التراب ونداه بالماء، وانكسفت الشمس، فقال الناس: إنها انكسفت لموت إبراهيم. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الكسوف، وخطبهم قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. عاشت مارية بعدها معتكفة في بيتها، لا تخرج إلا باكية إلى البقيع لزيارة ولدها. وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام عاشت مارية 5 سنوات، كان أبو بكر ينفق عليها،
ثم توفيت في عهد عمر، فصلى عليها بعد أن جمع الناس ودفنت بالبقيع. بعد غزو بني قريظة عاد المسلمون بالغنائم والسبايا، وبينهن حسناء بني قريظة ذات الجمال والأدب، ريحانة بنت زيد. وحين عرض عليها الإسلام أبت إلا اليهودية، فأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فعزلت. ودخل عليها بعد فترة قائلا لها: إن اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه. فقالت: إني أختار الله ورسوله. فلما أسلمت اعتقها وتزوجها وأصدقها 12 أوقية، وتزوجها في بيت المنذر بن قيس، وكان يقسم لها كما يقسم لنسائه، وضرب عليها الحجاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم معجبا بها، وكانت لا تسأله إلا أعطاها. ولما ضرب عليها الحجاب غارت عليه غيرة شديدة، فطلقها تطليقة وهي في موضعها لم تبرح، فشق عليها وأكثرت من البكاء. فدخل عليها صلى الله عليه وسلم ورآها على تلك الحال فراجعها. اختلف الرواة في أمر ريحانة، فمنهم من وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوجها، ومنهم من رأى أنه عرض عليها الزواج والحجاب فقالت: بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك، فتركها ولم يدخل عليها. توفيت ريحانة بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، ودفنت بالبقيع إلى جانب نسائه. ولدت السيدة زينب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنوات من أمها خديجة، وعاشت المراحل الأولى لبعثة أبيها النبي عليه الصلاة والسلام، وتطلعت إليها عيون الهاشميين، وتنافست بيوتات مكة على الظفر بها عروسا، ولكن خالتها هالة بنت خويلد كانت أسبق الناس إليها فخطبتها لابنها لأبي العاص بن الربيع، وكان تاجرا أمينا يثق به الناس، وهو من سرات القوم وأثريائهم. وزفت زينب إلى ابن خالتها قبل نزول الوحي على أبيها، وعاشت مع زوجها في وئام وحب واطمئنان. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنت برسالته ودخلت في دين الإسلام. وأعرض أبو العاص بن الربيع زوج زينب ونأى جانبا وبقي على شركه ودين آبائه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أرسل إلى أخواتها فلحقن به، وبقيت زينب مع زوجها في مكة تعاني الوحدة والفراغ والفراق. وفي غزوة بدر خرج زوجها مع قريش مقاتلا فوقع في الأسر، ولما بعث أهل مكة في فداء أسرهم بعثت زينب المال لفداء زوجها أبي العاص، وتنافس أهل مكة في إرسال المال الكثير وأثمن ما لديهم لفداء أسرهم، وكان ذلك بمثابة مكانة للأسير. كما أرسلت زينب مع المال بعض الجواهر وقلادة كانت أمها قد أهدتها إياها يوم زفافها، فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم تذكر زوجته الوفية خديجة ورق لها رقة شديدة، وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فأطلقوه وردوا عليها الذي لها. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدا من أبي العاص أن يخلي سبيل زينب
ويرسلها إليه. وكان أبو العاص شهما رجلا أمينا وفيا، فوافق بالرغم من حبه لها. لما خرج أبو العاص إلى مكة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار مكانه فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتياني بها. فخرجا مكانهما، وذلك بعد بدر بشهر. وأمر أبو العاص زينب باللحوق بأبيها، فإن الإسلام قد فرق بينهما. فخرجت تجهز ولقيتها هند بنت عتبة فقالت: أي ابنة محمد، ألم يبلغني أنك تريدين اللحوق بأبيك؟ فقالت زينب: ما أردت ذلك. فقالت هند: أي ابنة عمي، لا تفعلي، إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك في سفرك أو بمال تبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك، فلا تطنئي مني، فإنه لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال. قال زينب: والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل، ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد ذلك وتجهزت. وقدم لزينب حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها بعيرا، فركبته وأخذ قوسه وكنانته، ثم خرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج لها. ورأت قريش أن تردها وتمنعها من اللحاق بأبيها كيدا وظلما،

فأدركها رجالها بذي طوى، وروعها هبار بن الأسود بالرمح وهي في هودجها، وكذلك نافع بن القيس الفهري. وكانت زينب حاملا فطرحت ما في بطنها ونزفت، وبرك حموها ونثر كنانته، ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. فتراجعوا عنه، وأتاه أبو سفيان في جلة من قريش فقال: أيها الرجل، كف عنا نبلك حتى نكلمك. فكف، فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رؤوس الرجال علانية من بين أظهرنا، وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد، فيظن الناس أن ذلك عن ذل أصابنا، وأن ذلك منا ضعف ووهن، ولعمري ما لنا بحبسها عن أبيها من حاجة، وما لنا في ذلك من ثؤرة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس أن قد رددناها، فسلها سرا فألحقها بأبيها. وكبر ذلك على كنانة أن يردها ويعود فيتسلل بها سرا، بعد أن يذاع في الناس أن قد ردتها قريش، لولا أن سمع توجعها، وراعه أن رآها تنزف دما وقد طرحت جنينها على أديم الصحراء. عاد بها إلى مكة، وبقي أبو العاص إلى جانبها يرعاها، فلما تمالكت بعض قواها خرج بها كنانة فأسلمها لزيد بن حارثة. وكانت هند بنت عتبة قد عيرت وسخرت من فرسان قريش، إذ قالت لهم: أمعركة مع أنثى عزلاء؟ فهل لا كانت هذه الشجاعة يوم بدر؟ أفي السلم أعيار جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء العوارك؟ أقامت زينب بالمدينة المنورة، وأبو العاص بمكة بعد أن فرق الإسلام بينهما. وخرج أبو العاص قبيل فتح مكة تاجرا إلى الشام في قافلة لقريش، فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلة، لقيته سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابوا ما معه وأفلت منهم. فلما قدمت السرية بما أصابوا من القافلة، تسلل أبو العاص تحت جنح الظلام حتى دخل على زينب فاستجار بها، فأجارته في طلب ماله. ولما كان الصبح وأذن المؤذن، كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر الناس، صرخت زينب بصوت عال من صفة النساء: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، أقبل على الناس فقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: أما والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء كان حتى سمعت منه ما سمعتم، أنه يجير على المسلمين أدناهم. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته، وعندها ابن خالتها، فقالت لأبيها ضارعة: يا رسول الله، إن أبا العاص إن قرب فابن عم، وإن بعد فأبو ولد، وإني قد أجرته. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شفقة وعطف، ثم قال لها: أي بنية، أكرمي مثواه ولا يخلصن إليك، فإنك لا تحلين له. وفي الصباح بعث إلى أبي العاص من يصحبه إلى المسجد، وهو في جمع من الصحابة، بينهم رجال السرية الذين أصابوا مال أبي العاص، وقال لهم: إن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك.

0: قالوا: لا، فقد كنت الوفي الكريم. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. رجع أبو العاص بن الربيع إلى المدينة المنورة مسلما، وتوجه فور مقدمه إلى المسجد النبوي، وهلل المسلمون وكبروا، وهو يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن إسلامه في المحرم من السنة السابعة للهجرة. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليه زينب فردها، واجتمع الزوجان الحبيبان بعد فراق. كان أبو العاص يحب زوجته زينب ويذكرها في كل حين، وفي بعض أسفاره إلى الشام قال: ذكرت زينب لما ركبت رما، فقلت سقيا لشخص يسكن الحرم. بنت الأمين جزاها الله صالحة، وكل بعل سيثني بالذي علم. إلا أن القدر لم يمهل زينب، فتوفيت بعد سنة في السنة الثامنة للهجرة، وتركت وراءها عليا وأمامة، ولديها يأنس بهما أبوهما ويذكر فيهما زينب الحبيبة. وفي الصحيحين أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يحب أمامة بعد أن حزن على ابنته زينب ويرى فيها صورتها، فكان يحملها على عاتقه ويصلي بها، فإذا سجد وضعها حتى يقضي صلاته ثم يعود فيحملها. وعن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهديت له هدية فيها قلادة، فقال: لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي. فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أمامة بنت زينب فأعلقها في عنقها. وفقد أبو العاص ابنه عليا وهو صغير، وقبل أن يلحق بأحبابه أيام أبي بكر في السنة الثانية عشرة للهجرة، أوصى بابنته أمامة إلى الزبير ابن خاله، فزوجها الزبير علي بن أبي طالب بعد وفاة خالتها فاطمة.
1: قدمنا لكم برنامج محمد رسول الله، تقرير موجز عن حياة روح البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأخباره العطرة الزكية. تأليف أحمد المفتي، تعليق محمد.

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت، لا تفوت، لا تفوت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
0: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

0: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله، مكرمنا بالبيان على لسان سيد الأكوان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى في علمه السر والإعلان، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله جاءنا بأعظم الحجة وأوضح البرهان، وأنزل الله عليه القرآن وجعله هادياً للتي هي أقوم في كل شأن. اللهم صل وسلم على حبيبك المختار سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان ومن والاهم واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ساداتي أهل القرب والعرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الناظر إلى القلوب، والمعنى أنه يرتب الجزاء والمكانة والمثوبة على ما في هذه القلوب، وإلا فنظره شامل لكل شيء ولا يخرج شيء عن نظره. ومعنى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، أي لا يجعلها بمجردها اعتبارا عنده مستقلا، فلا استقلال لها من جهة الاعتبار والمكانة والمنزل الصور والأجساد. إذن فالأمر المعتبر في المكانة والمنزل عند ربنا الأكبر شأن القلوب. لما كان الأمر كذلك كانت الآداب حلة الصلاح للقلب، وكانت عنوان الاستقامة والاستنارة والصفاء في القلب الأداء، وبذلك تولى رب الأرباب تأديب سيد الأحباب بنفسه و بعنايته الخاصة بردته، وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي. ثم صار تجليه تبارك وتعالى على من أراد أن يتأدبوا من خلال نورانية عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ومختصه به، ولذلك نسب إليه في كتابه التزكية لهذه الأمة، كما أنه بنوره زكى سادتنا الأنبياء وزكوا بأمر الله، ومن سراية هذا النور من استجاب لهم من أممهم. ولما كان الأمر معلوما واضحا لدى الأنبياء أن أسرار الرسالة والبعثة والعلم قائمة على التزكية، قال سيدنا الخليل إبراهيم لما طلب من الله أن يبعث في من يأتي من ذريته رسول، لما تركهم عند البيت قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم. ثم قال لنا ربنا تبارك وتعالى لقد من الله علمنا بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كان مقبله في ضلال مبين. ثم قال لنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. وحتى لا يظن تزكيته مقتصرة على هؤلاء الأميين الذين كانوا في عصر وزمان قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم أي يزكي ويعلم آخرين من عد ما لحقوا يجون قرن بعد قرن وجيلا بعد جيل. فتسلسلت أنوار تزكيته صلى الله عليه وسلم وكان أهل بيته وصحابته وخواص خلفائهم من ورثته عنه يقومون بالتزكية كما أن عامة الأمة تقوم بالبلاغ عنه. وقال بلغوا عني ولو آية فيقوم هؤلاء الخاصة بالتزكية عنه. فالبلاغ يمكن أن يحصل من عموم الأمة ولكن التزكية ما يمكن. فسرايتها منه صلى الله عليه وسلم على أيدي خواصي ورثاته فهو المزكي بالأصل وهم نواب عنه يحملون أسرار وأنوار ومعاني وحقائق تزكيته لمن يتزكى على أيديهم على قدر صفائهم وهمتهم وصدقهم واستعدادهم. كل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبال. ثم قال لنا سبحانه وتعالى وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فزاد ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وكما أني خصصت وعلمت ما لم يعلم من واسعات ورافعات العلوم العظيمة الجامعات فنصيبكم يسري به ومنه إليكم يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وبالنسبة له قال له سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وعلمكم ونحن قال لنا العبد ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وبذلك قال أهل التحقيق أن المراد بالإنسان في آيتي علم القرآن خالقاً علمه البيان وآية علم الإنسان ما لم يعلم أن المراد به رأس الإنسان وأصل الإنسان وجوهر الإنسان وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لذا لما ذكر الحبيب علي الحبشي في هذا بيان هذه النقطة يقول فتايسان ذكر الحكيم سيدة ونكرت القرم لدون عليم حكيم وكان أول ما نزعيه من تلك الحضر المجمعين قبل تعالى اقرأ باسمك الذي خلق الإنسان اقرأ ربك الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم. قال وأيدت بشارته الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بذلك كله كان الميزة والخصوصية والشرف والكرامة لمن يصلي بأدب، العموم من يصلي، لمن يزكي بأدب يتميز هم المزكين، من يقرأ القرآن بأدب يتميز بالخصوصية والمزية والشرف والكرامة على عموم القراء، من يحضر مجلس بأدب يتميز بخصائص كثير، من يستمع بأدب كذلك، من يقوم بأي طاعة من الطاعات بالأدب. ولذا ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الحج الباب الثالث دقائق الأداب. ما معنى دقائق الأداب؟ أساسيات الظفر بالخصوصية ونيل المزية والارتفاع من التقيد بالجسمانية والظاهر في الأمور إلى الروح، إلى الروح والحقائق والبواطن. هذه الدقائق الآداب يترتب عليها ذلك. فروح الحج وسرر إنما يقف عليها من قام بدقائق الآداب. الحجاج كثير، ما كل الحجاج سواء، ولكن من قام منهم بدقائق الآداب هو الذي يحظى بكشف النقاب ورفع الحجاب عن أسرار الاقتراب بكل أعمال الحج. ولتمهيد الرقي في سلم ذلك الاقتراب الخاص قال خذوا عني مناسككم، وكان ممكن يقول خذوا عني مناسكي أو مناسك الحج مناسككم، منسك كل واحد منكم اللي بيقوم به يخذوا عني يربطهم، ما هو مناسك عموم الحج ولا مناسكي أنا، فمناسكه هو ما يقوم بها غيره. فلا طواف مثل طوافه، ولا إحرام مثل إحرامه، ولا وقوف مثل وقوفه، ولا تجرد عن اللباس والثياب مثل تجرده. هو مخصوص في كل ذلك بحقائق من الغيب والسر المسون ما لا يقوم به غيره أصلا. ولكن ما أذن الله تبارك وتعالى أن يفيض على غيره من سره هو الذي به يقربون إلى الله تعالى ويدركون حقائق هذه المواهب من الخالق. قال الباب الثالث دقائق الآداب، قال وهي 10 بالنسبة للحجاج. قال الأول أن تكون نفقته حلالا، ده معاملة مع العلي الأعلى عالم السر وأخفى، زاد مشبوه ولا من هنا ومن هناك. أن تكون النفقة حلالان، الله أكبر. فمن أكل الحلال طأت جواره حشاء ما بأ، ومن أكل الحرام عصت جواره حشاء ما بأ. فأكل الحلال أساس في السير إلى ذي الجلال، ونيل حقائق ما في العبادات مما يذاق به لذة الوصال. وبذلك كان يقول بعض التابعين نرد الدرهم من شبهة خيرا وأفضل من تتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف. رد الدرهم من شبهة. وفي الحديث أيضا فيما يتعلق بالحج يقول أنه إذا حج من مال حرام ونبقى حرام زاد حرام، فإنه إذا وضع قرضه في الركاب عند الإحرام وقال لبيك اللهم لبيك ناداه منادي من لا لبيك ولا سعديك زادك حرام، نفقتك حرام، و طعامك حرام، ارجع معذورا غير ماجور. قال وإذا حج العبد بنفقة من حلال مال من حلال وزاد يعني فأحرمه وقال وضع رجل فوزه قال لبيك اللهم لبيك ناداه من أهل السماء لبيك وسعديك زادك حلال نفقتك حلال ومالك حلال ارجع ماجورا غير ماجور. فأول الآداب أول دقائق الآداب حل ما أنفقه في الحج من التذكرة والنول وما يأكله وما يلبسه من بداية خروجه للحج إلى أن يكمل الحج. ومع ذلك قال أدو في تفرق القلب في الوجه، هذا من دقائق الأداب، أنه يجوز أن يكون الخارج للحج مشتغلا بشيء من الأعمال في التجارة وغيرها، خصوصا إذا أراد التعفف عن السؤال ويأخذ مقدار النفقة ليس لكم جناح أن تفضل أمر بكم. ولكن من دقائق الآداب أن لا يبقي أدنى اشتغال في القلب بغير الوجهة إلى الرب والغوص على أسرار هذه الأعمال المطروحة والموضوعة لتكون سلالم اتصال ووصال وقبول وإقبال ورقي في مراتب الكمال. هذا قال واليد خالية من تجارة تشغل القلب، فقد يبقى خصوص من كان يكتسب مقدار نفقته يوم أترد أن لا يكون له قلب مشتغل بها. ولكن فيهم أيضا من مع حاجته إلى نفقة عدم وجود نفقتهم لا يلتفت إليها ويعتمد عليه تعالى ويتوكل، فيكون حاله معه كمال التوكل فيكفيه ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أن تكون النفقة حلال واليد خالية من تجارة تشغل القلب حتى يكون الهم مجردا لله ما أجل هم إلا الله، يهم وإن تقعد وإن قام وإن دخل وإن خرج وإن قال وفعل الله يهمه الله. وما أحسن الهم بالله وما أعجب الهم بالله وما ألذ الهم بالله. قال بعض العارفين كانت قلبي هموم كثيرا فرقا فجعلت الهم هما واحدا فكفاني كلها فكفاني كل هم. قال حتى يكون الهم مجردا لله والقلب مطمئنا منصرفا إلى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره. قالوا في الخبر يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة وأوساطهم للتجارة فقراءهم للمسألة وقراءهم للرياء والسمع، حول ولا مقاصد كلها هابطة ساقطة تجعلهم غير حجة، تجعل حجهم صورة لا روح فيها لا معنى لها، جسد لا روح فيه. أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد بن الجوزي في مثير العزم وأبو عثمان الصابوني في باب 200 والدارمي في مسند الفردوس. يأتي على ناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة، هذا صار يصلحون حج 5 نجوم 5 حج شيء من هذا الكل ما نحبون يصلحون، وزين الوجود أضحى للشمس فاستحب الأمة أن يبرزوا في عرفة للشمس، يسيبهم شيء من أثر الشمس في يوم عرفة. لا إله إلا الله، قال قائلهم من أصحاب

0: وأنور منور وأقرب قريب وأحب حبيب إلى الرحمن. قال وكل ذلك مما يمنع فضية الحج وكره الورعون وأرباب القلوب ذلك. وإذا حج عن غيره ينبغي يكون قصده زيارة بيت الله ومعاونة أخيه بإسقاط الفرض عنه. في مثل ينزل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة، الميت والحج عنه المنفذ لذلك، منفذ الوصي حق الميت. هذا إذا كان الحاج لا قصده أجرة الحج ولا تكسب منها، ولكن بشوق إلى بيت الله يريد يساعد هذا الميت مسكين بإسقاط الفرض عنه وربطه بأسرار الحج، فبهذا الاندفاع يروح الحج. قال فيدخل بالحج هذه الجنة ثلاثة، الميت والحاج الذي حج عنه والمنفذ الوصية حق الميت. سبحان الله. رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب ايش قال؟ ان الله يدخل بالحجه الواحده ثلاثه نفر الجنه، الميت والحاج عنه والمنفذ لذلك. سبحان الله. هذا لمن خلص قصتهم. قال فمن كان مثالك ام موسى ياخذ ليتمكن من الحج والزياره، ياخذ الاجره من عشان يتمكن من الحج والزيارة، وليس يحج ليأخذ الأجرة، بل يأخذ الأجرة ليحج، كما كانت أم موسى تأخذ الحجرة من شانه، مشان ترضى موسى اللي يشلون عليها، ما ترضى موسى من شان تحصل الأجرة، يا أمه ترضعه برغبتها وحنانها ورحمتها، ما تأخذ الأجرة مشان ترضعه، مشان تمكن من الرضاع مقصود عندها. وهذا كذلك هذا الحاج الصادق هذا ياخذ الاجره ليحج، ما يحج ليأخذ الاجره، لا، هو الحج مرغوبه ومقصوده ومراده، هذا الوسيله. قال اذا هو مثل هكذا رضاع ام موسى لموسى فهذا صادق. لا اله الا الله. قال وليس يحج ليأخذ الأجرة بل يأخذ الأجرة ليحج فلا بأس بأخذه. في الخبر مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتكون بها على عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها عليها الرضوان، صبرت وابتلى الله قال حطيه في البحر وأعطته قال ارجع عندي شو عدل وشو أجرها فوق ولو خلته من قبل وكان مع خايفة يقتلونه أي وقت ولا شيء أجره، الحين أنت مطمئنة حقهم القوة حق دولتهم تحميك، تحمي الولد هذا بدل ما كانت تهدده الحين تحميه وعاد شيء أجره فوقهم. سبحان الله. فأهل الصدق والإخلاص عجيب أمرهم، فهذا هو الأدب الأول اللي ذكره الإمام الغزالي، ومعناه يجي في غير الحج أيضا، يجي في التعليم ويجي في الدراسة ويجي في الدعوة ويجي في يكون مال حلال ولا يشغل قلبه بغيره ويوزع همته ونبرته. وإذا اضطر إلى أخذ شيء ورتب له شيء يكون مقصوده اللي يقوم بالعمل، لا يقوم بالعمل لأجل الأجرة أبدا، بل يأخذ الأجرة ليحسن القيام بالعمل. والعمل مرغوب له، لو لم تأت الأجرة لم يبال، نقصت لم يبال، زادت لم يبال، أمر يقول له نعم أنا قصدي العمل، بعدين إن زادتك الفرح نقصت الأجرة قصدك حتصدق ما قصدك العمل، قصدك شيء ثاني، والله يعلم، يعلم المقاصد. لا إله إلا الله. وهكذا وكان مجال الأستاذ خالد الموصلي طول الله عمره في عافيه ورتب يبقى هنول يقوم بالتدريس في القراءات وغيرها. وقلنا له مرة سألوه مرة قال له كم تحتاج أجر؟ تحتاج أجر وترتيب؟ قال هذا آخر ما نفكر فيه، هذا آخر ما نفكر فيه، من الترتيب كيف نقوم وكيف نعمل الترتيب، بس هذا هو هذا المقصود. فتسألوني أجر ولا مرتب؟ قال هذا آخر ما نفكر فيه، شيء ماشي قليل كثير كله سواء، ما له دخل فيه، لأن أنا قصدي هذا. وهكذا المخلصون لله يقولون هكذا، فيجري الله على أيديهم الخير الكثير والوفير ويسخرهم الأكوان. قال هذا الأدب الأول. الثاني أن لا يعاون بتسليم المكس للصادين عن المسجد الحرام فليتلطف في حيلة الخلاص. قال بعض العلماء إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة، ولا بأس بما قال. قال إذا كان ظلمة قاعدين يمسكون يمسكون الحجاج تعدي لك كذا وكذا ويأخذون من الناس. قالوا لما تعطيهم يفرحون ويصلحونها، وظيفة صدقة، يقعدون على طريق الحجاج. قال لا تعاونهم، وإن قدرت تتخلص منهم تخلص وروح. وحتى قال بعض أهل العلم إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة، ولا بأس بما قاله يقول الإمام الغزالي. تعيش عمرك لا تعين ظالم ولا فاسق ولا مجرم ولا قاطع عن سبيله أبدا، لا بقول ولا بفعل ولا بحركة بسكون، إن بتعين عاون الأنبياء، عاون المقربين الصديقين المخلصين الأتقياء، عاونهم على القيام بمهامهم في الحياة، في خلافته عن الله في أرضه، وهداية الخلق إلى نوره وسبيله، عاون هؤلاء. أما تعاون واحد مجرم ظالم وفاسد انتبه. بل قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهذا من اللي سأل بعض أكابر التابعين يسألوا عن بعض العمل مع بعض السلاطين الظلمة، يقول يكتب لهم أو شيء، قال ما تعملهم؟ قال اكتب لهم كذا. فهل أنا ممن يعين الظلمة؟ قال أنت تعمل هكذا؟ أنت منهم، ما قلت من عين العينهم إلا اللي يبيع الحبر عليك، قال اللي يبيع الحبر الورق عليك هذا معين للظلمة، أما أنت واحد منهم. قاعد تكتب لهم تقول لي تكتب لي، قال وتقول لي هل أنا ممن يعين الظلمة؟ قال ليش تعمل؟ قال اكتب لهم. تكتب لهم؟ قال أنت واحد منهم، أنت ظالم بنفسك. المعينهم من يبيع عليك ويداري انك تكتب لهم ويبيع عليك الحبر والورق، وذاك معين للظلم، ما انت قدك واحد منهم. يشهد له قول صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا واكله ومكله وشاهده وكاتبه، حتى اللي يكتب قال انا ما لي دخل في الربا حقه، بس اكتب بس، دخل معهم في اللعنه والعياذ بالله تبارك وتعالى. واما بالخمر المسكرات الآن حتى مجرد حاملها ومعمول عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمول إليه كلهم في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاللعن بالربا آكله وموكله وشاهده وكاتبه أربعة، والعن بالعشر بالخمر ثمانية وعشرة في الرواية. عاصره ومعتصره وبايعه ومبتاعه وآكل ثمنه وحامله والمحمولة إليه حاملها والمحمولة إليها كلهم يقعون في اللعنة والعياذ بالله تعالى. لأن الله يعاون فهذه أداب دقيقة تقيمك على حقيقة العبودية وأنك له خالص. ما هو وجه كذا وجه كذا وتساعده وتساعده وناس أعداؤه لا تجد قوما يؤمنون بالله ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم وإخوانهم وعشيرتهم ولئن كتب في قلوبهم إيمان ويدبرهم ليدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. وهذا فرق كبير بين بين المعاونة له أو المودة أو أو الولاء له وبين الإحسان إليه ودعوته والبر والقسط. ما هذا مطلوب ما. لكن توالي تنصر تعين لا لا لا لا لا أنت عبد الله ما تعين إلا أحبابه ولا تساعد إلا أولياؤه ولا توالي إلا أولياؤه وإنما تتخلق تحسن تبر تقسط حتى الحيوانات حتى أصناف الكفار ما عليك شيء في كل كبد رطب أجر لكن توالي تعين على معصية وعلى سوء اسمها تود لا لا ما في مودة ولا ولا موالاة ولا معونة على المعصية بر قصة. نعم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم لمخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلي إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الذين قاتلكم دين وأخرجوكم داركم الظالمون تولوهم ومن تولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يقول سبحانه وتعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا لا تؤذوا ولا تضربوا ولا تقتلوا ولا ما جعل لكم سبيلا ستجدون آخرين يجدون آمنكم أن كلما ردوا الفتنة فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام يكون فجاهم فخذوه واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين. في الدقة في التشريع الإلهي وضع كل شيء في موضعه ولا عدوان إلا على الظالمين. قال وإن جاهداك عن الوالدين على أن تشرك بي ما ليس لك فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفا أحسن إليهم وقدم المعروف لهم وهم يجاهدونك تشرك ما تطيعهم في الشرك ولكن لا تقصر معروفك عنه. قالت سيدتنا أسماء لما وردت أمها إلى المدينة وكانت كافرة يا رسول الله إن أمي وردت علي إلى المدينة جاءت وهي راغبة أفأصيلها؟ قال نعم صلي أمك. قال ما هي راغبة؟ قال راغبة في برها أو راغبة عن الإسلام ما تريد تسلم ما تريد تسلم. جاءت عند بنتها قال لا صلي أمك أنت من كانت ما تريد الإسلام. وهكذا كان مملوك عبد مع سيدنا عمر بن الخطاب غير مسلم ويرغبه في الإسلام يقول لو أسلمت ولينا كذا يقول لا أريد. فيقول سيدنا عمر يقول لا أكره في الدين يقول لا أكره في الدين ويستخدموه ويبر ويقصد ويواصلوا لكن يدعو الإسلام ما هو راضي يقول خلاص لا أكره في الدين إيش أعمل لك. قال النبي خلانا على هذا الحد مشي خلاص ما في إيش أعمل ما تسرب بهواء ولا عندي مجرد غيظ لكن عندي أسس وقواعد في الإسلام أمشي عليها. أرهبت قلوب الجبابرة من المتكبرين والظالمين. رزقنا الله الأداب رزقنا الله الأداب هذا الأدبين من أداب الحج باقي العشرة بتجي وهذه تمشي معك الأداب كل شيء له أداب كل شيء له أداب كل شيء له أداب. وسيدنا ومقتدانا يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومن يحسن التأديب مثل الرب؟ هو حسن تأديب كل واحد منا على قدر وصلته بالنبي محمد، لكن قدر وصلته بالنبي محمد وصلته بالسند إليه وبحاملي نوره صلى الله عليه وسلم وموصلي سر تزكيته إليه. هؤلاء صلته بهم هي صلته بالحبيب، وعلى قدرها نيله النصيب والحظ من التزكية. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ثم كل ذلك تحت فضل من الرحمن وجود. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولهذا وجدنا عقلاء الأمة وخيارهم سواء في البلدة والوادي وفي كل مكان في العالم الأصفي يركزون على الأداب من الصغر، ويربون الأولاد على الأدب، والصغار والكبار والنساء كل أدب أدب أدب أدب، إن كلوا أدب وإن دخلوا وإن لبسوا وإن خلقوا أدب، يقولوا أدب يس عند الكبار كذا أدب، ويحبون أدب لأن يريدون الرابطة بحقيقة العبودية والمنزلة عند الرب. فبذلك كم ظهر فيهم من أصفياء ومن أولياء من مقربين، وجاءوا قلال الأدب يعلمون الناس قل الأدب والافتخار بقل الأدب، فكم بعدوا وكم حجبوا وكم فاتهم من خير الدنيا والآخرة. الأمر يدور على الأدب. يقول الشيخ با مخرمة إذا شيء تبغى السلامة تأدب تأدب تأدب. ويقول اعط المعية حقها والزم له حسن الأدب، واعلم بأنك عبده في كل حال وهو رب. وهو رب، أنت عبد. سيدنا يقول إنما أنا عبد، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. يا رب يصلي عليه، خلقنا بأخلاق، أدبنا بآداب، واجعل سر سراية تأديب للأمة فار إلينا بأوفى الحظوظ وأجزل النصيب وأكبر السهام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، بوجهته عندك ومنزلته لديك، وبشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. سبحانك اللهم رب حمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

يرفعه من كان مع الله كان ربي معه واجعله من أصحاب النبي والمسيح.

قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

الله وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا

من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.